من حقوق الجار؟ لا شك أن الجار له حقوق كثيرة نشير لبعضها. فمن أهم الحقوق دي أولاً رد السلام وإجابة الدعوة، ودي وإن كانت من الحقوق العامة للمسلمين بعضهم على بعض، إلا أنها بتتأكد في حق الجيران لما ليها من آثار طيبة في إشاعة روح الألفة والمودة. ثانياً، كف الأذى عنه. نعم، فالحق ده من أعظم حقوق الجيران، والأذى وإن كان حراماً بصفة عامة فحرمته بتزيد إذا كان متوجه للجار. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الجار أشد التحذير، وتنوعت أساليبه في كده. واقرأ معايا الأحاديث دي اللي خرجت من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. ولما قيل له: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها الشيء بتؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي في النار عشان بتؤذي جيرانها. خدوا بالكم، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وجه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيشكيله أذى جاره، فقال: حط متاعك في الطريق. فعمل، وخلى الناس بيمروا بيه ويسألوه، يمروا عليه ويسألوه، فلو عرفوا بأذى جاره له لعنوا الجار ده. فجاء الجار السيء ده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشكيله إنه الناس بيلعنوه، فقال صلى الله عليه وسلم: فقد لعنك الله قبل الناس. ثالثا، تحمل أذى الجار. وإنها والله لواحدة من شيم الكرام ذوي المرؤات والهمم العالية، إذ يستطيع كثير من الناس إنه يكف أذاه عن التانيين، لكن إنه يتحمل أذاهم صابر محتسب، فدي درجة عالية. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، سورة المؤمنون. ويقول الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد ورد عن الحسن رحمه الله قوله: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. الله الله. رابعا، تفقده وقضاء حوائجه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وإن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم. كانت الهدية بتيجي للراجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبيبعث بيها إلى جاره. يا سلام، بيبعث الجار إذا أجته دي، ويبعث بيها الجار إلى جار آخر، وهكذا تدور على أكثر من 10 دور حتى ترجع إلى الأول. الله الله. ولما ذبح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شاة، قال لغلامه: إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي. وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. خامسا: ستره وصيانة عرضه. وإن هذه لمن أوكد الحقوق، فبحكم الجوار قد يطلع الجار على بعض أمور جاره، فينبغي أن يوطن نفسه على ستر جاره، مستحضرا أنه إن فعل ذلك ستره الله في الدنيا والآخرة. أما إن هتك ستره فقد عرض نفسه لجزاء من جنس عمله، وما ربك بظلام للعبيد. العرب كانوا بيفخروا بصيانتهم أعراض الجيران حتى في الجاهلية. يقول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الله. وأما في الإسلام فيقول أحدهم: ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. وأخيرا، فإحنا من نؤكد على أن سعادة المجتمع وترابطه وشيوع المحبة بين أبنائه ما بتتمش إلا بالقيام بهذه الحقوق وغيرها مما جاءت به الشريعة، وإن واقع كتير من الناس لا يشهد بقصور شديد في هذا الجانب، حتى إذا إن الجار قد لا يعرف اسم جاره اللي جنبه ملزق فيه، جنبه في السكن. هو ده حالنا النهاردة. وحتى إن بعضهم لا يغضب حق جاره، وإن بعضهم بيخون جاره ويعبث بعرضه وحريمه، وهذا والله من أكبر الكبائر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ عد من الذنوب العظام أن تزاني حليلة جارك. نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على القيام بحقوق الجوار، وصلى الله وسلم مبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا. طبعا لن يغلب عسر يسرين. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: لو شفت أخوك مكروب قل له أبشر، الفرج قريب، ولو شفته في عسرة قل له اليسر قريب. وزي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. أين؟ في ألم نشرح لك صدرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر اتذكر مرتين واليسر اتذكر مرتين، لكن حقيقة الأمر إن العسر ما اتذكرش إلا مرة واحدة واليسر اتذكر مرتين. ليه وإزاي؟ قال العلماء: لو اتكررت الكلمة معرفة بأل فهي واحدة، ولو اتكررت غير معرفة بالأل فهي اتنين. العسر اتكرر مرتين لكن بأل، إن مع العسر أل، اتكررت مرتين بالأل تتحسب مرتين. اليسر، العسر اتكرر مرتين يتحسب مرة بالألف وبالباء بالألف واللام، إنما عل عسري يتحسب مرة واحدة لو اتكررت مرتين. إنما مع العسر يسرى، إنما عل الألف واللام، مع عل الأل العسر يسرى تتحسب مرتين، مرة واحدة عفوا تتحسب مرة واحدة. لكن اليسر ما إجا معه الأل بنحسب مرتين. عرفتوا كيف؟ يسرين والعسر مرة. العسر انذكر مرتين ولكن بنحسب مرة واحدة، لأنه إجت الأل. إنما عل عسر يسرى، إنما عل عسر يسرى. اليسرى ما إجا مع أل، لذلك تنحسب اليسر مرتين والعسر مرة واحدة، تنتين بنحسبه مرة لأنه تذكر فيهم الأل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. أسأل الله أن يفرج عن كل مسلم ومسلمة وييسر لهم كل عسير. آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، رح نتكلم عن الحزن واليأس. الحزن واليأس دول مش من المسلمين، فما فيش داعي للحزن يا معشر المسلمين واليأس والبؤس. ليه؟ هقول لكم ليه. قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم في سورة يونس. الآية دي بتقول لنا بأن المؤمن بيفرح برحمة ربنا سبحانه وتعالى، ويقول تعالى:
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: صدق الله العظيم سورة آل عمران، ويقول تعالى:
1: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
0: سورة التوبة. شايفين إزاي علم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إنه ما يحزنش. والله إنه الكلام ده ما بيصدرش إلا من نبي صادق يعلم إنه مرسل من خالق الكون سبحانه وتعالى. ويقول تعالى:
1: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
0: صدق الله العظيم. سورة فصلت. وتأملوا قد إيه بتحوي الآيات دي من رسائل إيجابية للمؤمن بتخليه يعيش فرحان سعيد ما بيحزنش ولا بيخافش. قوله تعالى:
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
0: صدق الله العظيم. ودي سورة الزمر، هي آية مفعمة بالرحمة وملانة بالتفاؤل وعدم اليأس. وده بيفكرنا بقصة سيدنا يعقوب لما فقد ولديه يوسف وأخوه. ما يئسش من رحمة الله، وشوفوا إزاي خاطب أولاده، خاطب أبنائه وقال لهم:
1: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
0: صدق الله العظيم. سورة يوسف. شايفين؟ شوفوا إزاي اعتبر القرآن إن اليأس هو كفر بالله تعالى. ليه؟ عشان ندينا رسالة قوية بإن اليأس من رحمة الله محرم في الإسلام، وده اللي مارسوا المسلمون الأوائل فمنحهم القوة وفتحوا به الدنيا. يقول تعالى:
1: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
0: صدق الله العظيم. فلو طبقنا الآية دي زالت كل المشاكل والهموم واللي بتسببه من قلق وخوف، لأن المؤمن بيرضى بقضاء الله. ولو كان الظاهر إنه فيه الشر والسوء، لكن الخير راح يكون بعد كده، فبينتظر المؤمن الخير ده، فبيكون حقق التفاؤل المطلوب وبعد عن الحزن، وده علاج ناجح للقلق. يقول تعالى:
1: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
0: صدق الله العظيم. سورة النحل. الصبر وعدم الحزن وعدم التذمر والضيق، كل ده له نتيجة، ولكن إيه هي؟ ده اللي منلاقي الجواب عنه في الآية دي:
1: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
0: يا ترى في هناك أجمل من أن يكون ربنا دايما معك؟ قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. حدثنا العباس الدوري، حدثنا عبد الله بن زيد المقرئ، أخبرنا حياة بن شريح، أخبرنا أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبر عن فضالة بن عبيد إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا

قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالمؤمن يتقلب بين مقام الشكر على النعماء وبين مقام الصبر على البلاء. تأمل، أحد السلف كان أقرع الرأس، أبرص البدن، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين، وكان بيقول: الحمد لله اللي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. ومر به راجل وقال له، قال له: عافاك من ايه؟ اعمى وابرص واقرع ومشلول، عافاك من ايه تقول الحمد لله اللي عافانا؟ فقال له: ويحك يا رجل، جعل لي لسانا، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. الله اكبر. عرفت ان الحزن واليأس هما مش من الإسلام، وإنه ما فيش شيء في الدنيا بيستحق إنك تحزن عليه إلا تقصيرك في عبادة أو يمكن انكسار معصيتك، فبيضيق صدرك وبتلاقي إن الله تعالى لا يقنط أحد من رحمته مهما كانت ذنوبه وسيئاته، وإن كان حزنك على شيء أصابك فلعل الشيء ده هو خير ليك. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. الحديث في سنن الترمذي. يمكن عدم جوازك هو سبب دخولك الجنة، يمكن عدم عملك لحد دلوقت هو السبب دخولك الجنة، يمكن بر والديك أو إحسانك للناس. فأدعو الله تعالى أن يرزقك الخير أينما كان ثم يرضيك به، فهو أعلم بعباده وهو العليم الخبير. لا أجد ما أضيفه، خلاص كفى، فكفى بكلام الله تعالى ورسوله، خير كلام وموعظة وهدي. لكن عاوز إن أقول: لا تحزنوا ولا تيأسوا، فكفى بكم أن الله هو ربكم، وأن نبيكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دينكم الإسلام. واللي بيتذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم هانت عليه مصائب الدنيا كلها، ده وإن كان توفيق من الله تعالى، وإن كان به خطأ أو نسيان، فده مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تحزنوش، الحزن مش من الإسلام. ما تحزنوش، يتقل الواحد إلا يعني في ناس بتحزن بتشق هدومها وبتضرب روحها، في ناس بينتحروا، ده مش من الإسلام الحزن. طيب يا أخي احزن 3 أيام، مات حد 3 أيام خلاص. في ناس بيعملوا 40 يوم، في ناس بيعملوا سنوية، في ناس بيعملوا شهرية، ايه ده؟ المهم ربنا يجعل كل أيامكم سعادة وأفراح، ويديم ربنا عليكم الصحة والعافية.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم حبيب المصري ومع الفوائد الصحية الجديدة لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم. خلينا ننتبه وانتبهوا جميعا أنه الأطعمة النشوية بتسبب أمراض القلب. حذر علماء إيطاليون النساء التي يتناولن المواد النشوية من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية. وأكد علماء معهد السرطان الوطني في مدينة ميلانو الإيطالية بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين أمس أن الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة والكورن فليكس من أكثر الأطعمة المسببة لارتفاع معدلات سكر الدم في الجسم والمرتبط بمخاطر الإصابة بالأمراض المميتة. وخلص العلماء الذين أجروا دراستهم على أكثر من 30 ألف امرأة و 15 ألف رجل إلى أن هذه المخاطر تصيب النساء فقط من دون الرجال. عجيب. وأوضح العلماء أنه على الرغم من أن معظم الفواكه والخضروات لا ترفع معدلات سكر الدم في الجسم، إلا أن بعضها حالة استثنائية كاليقطين والجزر الأبيض والبطيخ الأحمر. إذا الأطفال عندكم لا سمح الله عندهم سعلة، أحسن شيء ويلي بيقضي على هالسعال هو العسل. العسل يقضي على السعال عند الأطفال. أظهرت دراسة حديثة أن العسل يعد أفضل علاج للسعال عند الأطفال ابتداء من السنة الأولى من العمر. وأشار الدكتور هيرمان المسؤول عن الدراسة إلى أن الأطباء لا يملكون حاليا أي علاج مناسب للسعال الليلي لدى الأطفال، لذا فإن العسل هو العلاج المناسب. وعمدت الدراسة إلى اختبار ثلاثة أنواع من العسل على أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات يعانون جميعا من السعال الليلي نتيجة الالتهابات في الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي. وشملت الدراسة 300 طفل قسموا جميعا إلى 3 مجموعات، تناولت كل مجموعة نوعا مختلفا من العسل. أما عسل الليمون أو الأوكاليبتوس أو زهرة النعناع، وقورنت المجموعات الثلاث بمجموعة تناول أفرادها شراب التمر. وبيّنت الدراسة أن أنواع العسل الثلاثة كانت فعالة في خفض شدة السعال إلى درجة لا تزعج الطفل أو تمنعه من النوم. يذكر أن الأطفال دون العام الأول لا يمكن إعطائهم العسل لأنه يحتوي على مادة سامة تنتجها الخلايا الحية، ولكن بعد تخطي السنة الأولى فهو يعتبر علاجا فعالا للسعال الليلي عند الأطفال.

ونرجو أن اللي اتصلوا لأجل قرحة المعدة يكونوا معنا على السمع. العلاجات الطبيعية لقرحة المعدة كتير ما يعني بسأل كتير أنا، يعني أنا واحد منهم اللي معه قرحة المعدة، وكتير يعني هالمرض هذا صاير يعني كتير بين الشباب خاصة. يعني قصة المعدة، قرحة المعدة تبدأ بإحساس بحرقة في المنطقة الواقعة بين عظمة الصدر والسرة، وبألم في المعدة غالبا ما يشتد ليلا، وقد يصاحب ذلك غثيان تقيؤ، تجشؤ، نفخة، عسر هضم، ضعف الشهية، ووجود دم في البراز. إنها القرحة، المرض الذي ينغص حياة الملايين. إنه أساسا ثقب في جدار المعدة الداخلي، هكذا وباختصار يعرف المتخصص الأمريكي الدكتور بايرون كراير قرحة المعدة. وبالفعل فإن قرحة المعدة هي عبارة عن تقرحات مؤلمة متفاوتة الحجم على مناطق في جدران المعدة الداخلية. يعني أنا لما عملت صورة للمعدة وأرجيني الحكيم كيف في كان زرف يعني بالمعدة، شيء بيخوف. المهم فإن قرحة المعدة هي عبارة عن تقرحات مؤلمة متفاوتة الحجم على مناطق في جدران المعدة الداخلية فقدت الغشاء المخاطي الواقي لها، فأصبحت نهايات الأعصاب فيها مكشوفة ومعرضة لأحماض المعدة والبيبسين، الأنزيم اللي بيساعد على التحلل الكيميائي لبروتينات الطعام. وكان العلماء حتى أواخر الثمانينات يشيرون بأصبع الاتهام إلى الأطعمة الغنية بالبهارات وإلى التوتر على أساس أنها المسؤولة الأولى عن الإصابة بالقرحة. يعني كان الواحد لما يأكل لا قد ما بتأكل حر، يا لطيف شو بيأكل حر هذا، لذلك صار معك قرحة. لنشوف. غير أنهم ما لبثوا أن اكتشفوا أن المتهم الحقيقي في 80% من حالات الإصابة بقرحة المعدة هي جرثومة يطلق عليها اسم هايتش بيلوري. فدخول هذه الجرثومة إلى المعدة يؤدي إلى التهابات تزيد من احتمال الإصابة بالقرحة. ولكن ما إن نقضي على هذه الجراثيم بواسطة المضادات الحيوية حتى تختفي الالتهابات وتتراجع معها إمكانية الإصابة بالقرحة. أما الحالات الأخرى للقرحة فتنتج عن تناول مسكنات الألم ومضادات الالتهاب مثل الأسبرين والبروفين، فهذه العقاقير تكبح إفراز المادة المخاطية والبروستاغلاندينز التي تتولى حماية جدران المعدة. ويقول المتخصص الأمريكي الدكتور بول ميسكوفيتش إن خطر الإصابة بقرحة المعدة يبلغ ذروته في الأشهر الثلاثة الأولى لتناول مسكنات الألم ومضادات الالتهابات هذه، ويتم عادة علاج هذا النوع من القرحة عن طريق تبديل نوعية هذه العقاقير. ويؤكد المتخصصون أن العلاجات الطبيعية التي يمكن اللجوء إليها تساعد على تعزيز فاعلية العلاج بالمضادات الحيوية وتسرع عملية الشفاء، وتسهم في الوقاية من الإصابة بالقرحة. وهم يقدمون النصائح الطبيعية التالية. خلينا اسمعوا منيح بإمعان هالنصائح الطبيعية. أولا الاستعانة بالأعشاب. تبين في العديد من الدراسات أن عرق السوس يتمتع بفاعلية كبيرة في مكافحة مرض القرحة. ويقول الدكتور نيل مينوشا مدير مركز أمراض الجهاز الهضمي في جامعة ميسيسيبي الأمريكية إن عرق السوس يتمتع
بخصائص مضادة للالتهابات إضافة إلى خصائصه المضادة للجراثيم. وأفضل أنواع ذلك الذي يحمل اسم DGL، يعني اسمه ديجليسي ريزيات زيانتد ليكوريز، اسم عجيبة ولكن مختصر DGL، الذي أزيل منه أحد الأحماض الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم. طبعا نحن كلنا بنعرف السوس بيرفع ضغط الدم، وهذا من شال منه أحد الأحماض اللي بيسبب ارتفاع ضغط الدم، وهو متوافر على شكل أقراص. وتنصح المتخصصة الأمريكية في العلاجات الطبيعية مرسيدس ويليامز، مش مرسيدس بنزين ولا مازوت، مرسيدس ويليامز، بتناول قرص يحتوي على 380 ميلي جرام منه قبل الإفطار وقرص آخر قبل العشاء. ومن المفيد أيضا تناول مغلي جذور عرق السوس، ويمكن تحضيره عن طريق غلي 50 جرام من عرق السوس في لتر من الماء مدة 10 دقائق، ثم تترك منقوعة لمدة 5 ساعات. يمكن احتساء 3 أكواب من هذا المغلي في اليوم لمدة 3 أسابيع، ويمكن تجديد هذا العلاج بعد مرور 10 أيام.

0: لكن يتوجب على كل من يعاني ارتفاع ضغط الدم الامتناع. الامتناع عن شو؟ الامتناع عن تناول هذا المغلي. وتنفع عشبة الدردار اسمها سليبري إلم، عشبة الدردار اسمها بالإنجليزي سليبري إلم، أيضا في تغليف وحماية الجدران الداخلية للأمعاء، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي بأكمله. وتنصح ويليامز بتحضير هذه الوصفة البسيطة المضادة للقرحة. يوضع مقدار ملعقتين طعام من مسحوق لحاء الدردار في وعاء، ويضاف إليه القليل من الماء حتى تحول إلى ما يشبه العجينة الطرية. تمزج جيدا ويضاف إليها القليل من العسل، ويتم تناولها بمعدل مرتين أو ثلاث مرات بين الوجبات. ثانيا، مكافحة الجراثيم المضرة بالجراثيم الحميدة. أفادت الأبحاث أن الجراثيم الحميدة البروبايوتكس يمكن أن تخفف من الآثار الجانبية التي يخلفها استخدام المضادات الحيوية للقضاء على جرثومة بيلوري هيتش بيلوري. وتتوافر البروبايوتكس في بعض أنواع اللبن غير أن مينوشا يقول إننا نحتاج إلى 10 مليارات جرثومة حية على الأقل في الحصة الواحدة. لذلك يستحسن تناول هذه الجراثيم الحميدة على شكل أقراص.
1: بنساء عشنا حياة لله وكنا ضياء، الفجر الباسم قادم، الفجر
0: الباسم قادم. وينصح المتخصص الأمريكي في العلاج بالأعشاب أندرو جاديرت بالتعويض عن الجراثيم الحميدة التي تموت بفعل المضادات الحيوية عن طريق تناول البروبايوتكس بعد الانتهاء من تناول المضادات الحيوية، وذلك لمدة 2 يوم على الأقل مقابل كل يوم من تناول هذه الأخيرة. ثالثا، تجنب الأطعمة التي تسبب التحسس. تقول ويليامز اللي هي مرسيدس إن عدم تحمل طعام ما أو الحساسية تجاهه تسهم في الإصابة بالقرحة، خاصة لدى الأشخاص الذين توجد لديهم جرثومة هيتش بولوري أو الذين يتناولون عقاقير مضادة للالتهابات. وتقول إننا عندما نتناول طعاما يسبب لنا بشكل خاص التهابات فإن ذلك يؤدي إلى بعض الحث في الغلاف المعدة الداخلي، ما يزيد تعرضها وانكشافها. وأكثر الأطعمة المسببة للتهيجات يلي بتهيج بتعمل حساسية هي الحليب ومشتقاته، القمح، الفراولة اللي هو ستروبري يعني، الحمضيات، المكسرات، المحار، والصويا، الأطعمة الغنية بالبهارات، المشروبات المثلجة، الشوكولاتة، القهوة، الأطعمة الغنية بالأحماض. وتلجأ ويليامز إلى طريقتين للتعرف إلى الأطعمة التي قد تسبب التحسس. الأولى هي طريقة فحص الدم، والثانية هي طريقة الحذف التي يتم فيها تحديد جميع الأطعمة التي يشتبه في كونها مسؤولة عن التحسس أي الحساسية يعني، وحذفها من النظام الغذائي لفترة قصيرة. ثم يتم كل 3 أيام إعادة إدخال واحد منها إلى الوجبات. فإذا لم يشعر الفرد بأي عوارض سلبية يشطب هذا الطعام عن لائحة الأطعمة المسببة للتحسس، ثم ينتقل إلى إعادة إدخال طعام آخر إلى النظام الغذائي، وهكذا تواليك حتى يتعرف إلى الطعام الذي يسبب المشكلة. والواقع أن المتخصصين يؤكدون ضرورة تفادي تناول الكثير من السكر والدهون بغض النظر عن كونها تسبب التحسس أم لا، فهي تسهم في زيادة إفراز الأحماض، وهم ينصحون أيضا بتفادي كل الأطعمة المحضرة من الدقيق الأبيض. شايفين الداش الطحين الأبيض يعني الداش بيضر، لذلك الأسمر، خليكن على الأسمر. إضافة إلى الطماطم النيئة والأناناس. وهناك عددا من الأدلة يشير إلى أن إضافة الفواكه والخضار والحبوب الكاملة إلى النظام الغذائي تحمي من القرحة. ويعزو الباحثة ذلك إلى الدور الذي تلعبه الألياف الغذائية الموجودة بوفرة في هذه المحاصيل الطبيعية. فالألياف تسهم في إبطاء حركة الطعام وإفراز الأحماض في المعدة، وهي تساعد على شفاء الحرقة لأنها تخفف من كمية الأحماض.
2: لا إله إلا الله، الله الله، لا إله إلا الله، الله.
0: رابعا، تناول المكملات الغذائية. التزود بالفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية يسهم في الوقاية من القرحة. فقد تبين مثلا أن فيتامين آ يساعد على تقوية جدار المعدة الداخلي، ولكن يتوجب على الحوامل الامتناع عن تناول أكثر من 10,000 وحدة دولية من هذا الفيتامين من المصادر الغذائية والأقراص معا. وينصح المتخصص الأمريكي البروفيسور روبرت باستور بتناول أقراص الزنك كارنوزين التي تستخدم منذ سنوات في اليابان لعلاج القرحة. وهناك أدلة علمية تؤكد فعالية هذه الأقراص التي تجمع بين الزنك والحمض الأميني الكارنوزين.

الذي يساعد في الوقاية من القرحة الناتجة عن التوتر والضغط النفسي، لكن كمان الضغط والزعل والعصبية هذه كمان بتعمل القرحة. وهو ينصح بتناول قرص واحد ما بين 3 و4 مرات يوميا بعد الوجبات. ومن المفيد التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل الأسماك، المكسرات، البذور، الكتان، دوار الشمس، اليقطين والسمسم. والمعروف أن الزنك يساعد على تعزيز عملية شفاء جميع أنسجة الجسم، سبحان الله. إلى جانب هذه الأقراص، تنصح ويليامز مرسيدس بنز من جهتها بتناول فيتامين سي الذي يكافح جرثومة هايتش بيلوري ويقوي الجهاز المناعي. ولعلاج القرحة يمكن تناول ما بين 2 و3 غرامات من هذا الفيتامين مقسمة على جرعتين أو 3 جرعات يوميا. أما إذا أدى ذلك إلى الإسهال فيجب التوقف عن تناوله. ويجمع باستور ويليامز على القول إن الحمض الأميني الجلوتامين هو واحد من أفضل المكملات الغذائية التي يمكن تناولها لصحة المعدة، فهو المصدر الأول للوقود الذي تحتاج إليه الخلايا اللي تغلف جدران المعدة والأمعاء، وهو يساعد على شفائها. وينصح بتناول ما بين 6 و12 غراما منه يوميا لمدة تتراوح ما بين 4 و6 أشهر. ومن جهتها تقول المتخصصة الأمريكية دايان سموت إن زيت السمك يساعد على كبح نمو وتكاثر الجرثومة التي تسبب قرحة المعدة، وإن اتباع أنظمة غذائية غنية بالسمك، تناول زيت السمك بمعدل 3 مرات في الأسبوع على الأقل يساعد على تفادي تكرار الإصابة بالقرحة. ويمكن لمن لا يستسيغ طعم السمك أن يتناول أقراص زيت السمك يوميا. أنا كل يوم بشرب 2. خامسا، احتساء عصير الملفوف والصبار. صحيح أن طعم عصير الملفوف منو كل الأد ما طيب، لكن ويليامز تقول إنه مفيد جدا لجدران المعدة، فهو غني بالجلوتامين، وتنصح بتناول لتر منه يوميا لمدة تتراوح بين 10 و14 يوما. وتقول إنه بالإمكان تحليته بإضافة عصير الجزر إليه، ويمكن أيضا تناول الملفوف نيئا على شكل سلطة مع الخضار الأخرى. وفعلا طيب الملفوف، هو أخضر طيب. وعند طبخ الملفوف يجب الحفاظ على ماء السلق واستخدامه في إعداد حساء نعمل شوربة، كما يمكن احتساؤها كما هي عندما تبرد. وكانت دراسة حديثة أجريت في جامعة جونز هوبكنز قد أظهرت أن تناول البروكولي مفيد أيضا لصحة المعدة، فهو يحتوي مثل الملفوف على مادة سولفورافين التي تشكل وقاية للمعدة وتخفف من جراثيم الهايتش بيلوري، كما تخفف من التهاب غشاء المعدة المخاطي. وجاء في الدراسة أن النظام الغذائي الغني بهذه المادة يساعد على الوقاية من سرطان المعدة كمان. كذلك تبين أن احتساء 75 مللتر من عصير الصبار المركز قبل 3 ساعة من تناول الوجبات يساعد على إراحة الجهاز الهضمي. مكافحة التوتر والضغط النفسي. على الرغم من أن القلق والتوتر لا يمكن أن يشكلا السبب الرئيسي للإصابة بالقرحة، إلا أنهما يلعبان دورا في زيادة إمكانية الإصابة بها، وذلك لأنهما يحفزان الجسم على إفراز كمية أكبر من أحماض المعدة ويعيقان عملية الشفاء. ليه؟ لأنهما يضعفان أولويات الجسم الدفاعية. وفي الحالات التي يصعب فيها علاج القرحة يمكن لتقنيات تخفيف التوتر مثل التأمل والعلاج بالتنويم المغناطيسي أن تساعد على تسهيل الشفاء.
كذلك فإن هذه التقنيات تساعد على التحكم في الألم لدى الأشخاص الذين يعانون قرحة أسهم تناول مضادات الالتهابات في إصابتهم بها. والواقع أن التخفيف من التوتر يسهم على الأقل في الوقاية من الإصابة بقرحة المعدة. إضافة إلى ذلك ينصح المتخصصون بمضغ الطعام جيدا. وهيدي ذكرناها أنه الإنسان لازم ما أنه فورا زلع بلع يبلع فورا الأكل، لا، لازم يمضغ الأكل يطحن جيدا، وتناول الوجبات على مهل وفي جو مريح، فعملية الهضم بأكملها تصبح أكثر صعوبة إذا كنا متوترين وعلى عجلة من أمرنا. مثلا أنا إذا كنت متضايق وزعلان مثلا لا يمكن أني حط شيء بتمي أبدا، لأنه بدل ما ينزل الأكل صحة بينزل سم. المهم كذلك يجب تلافي احتساء الكثير من السوائل أثناء تناول الطعام، لأن ذلك يؤدي إلى ترقيق وتخفيف العصارات الهضمية، ويتوجب تلافي الوجبات الكبيرة والدسمة بعد عنا. ذلك أن شفاء قرحة المعدة يصبح أكثر سهولة إذا ما تناولنا كميات صغيرة من الطعام في كل وجبة. لازم نخفف الأكل. وغني عن الذكر أنه يتوجب الامتناع التام عن التدخين الذي يسهم إلى حد كبير في زيادة خطر الإصابة بالقرحة. كذلك يجب الامتناع عن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل مساء، يعني لأن ذلك يعرض الجهاز الهضمي للإجهاد مثله مثل تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة جدا ما بتسو كمان، أو الباردة جدا، يعني التنتين الساخنة جدا ما بتسو والباردة كتير مكش كويسة.

وإلى هنا أحبتي في الله تنتهي حلقة اليوم من برنامج الفوائد الصحية، نرجو أن نكون قد أفدناكم بإذن الله تعالى، وحتى نلتقي مع فوائد صحية جديدة. لكم من حبيب المصري أجمل تحية، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى هنا أحبتي في الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله إلى أن ألقاكم غدا لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدل حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.
0: يا موكب النور.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام، حياكم الله وإياكم، وبالحب نلتقيكم مجددا في برنامجكم موكب النور. ابتداء تعالوا نرحب يعني بعد هذا الغيبة الطويلة، يعني هي طويلة 3 أسابيع، مع صاحب الموكب وسماحة مفتي عام القارة الأسترالية فضيلة الدكتور إبراهيم محمد. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم اليوم مولانا؟
1: الحمد لله، الله يحفظك وبارك فيك.
0: الله يخليك إن شاء الله. نعمة، نحن في نعمة ونقمة،
1: والله نرجو أنها تتحول إلى نعمة برضو، النقمة تتحول إلى نعمة.
0: يعني نقمة كمجتمع مسلم وكأمة إسلامية، نحن في صراع وفي كبد
1: من غير شك في محنة، يعني
0: والفي كدح، يا أيها الإنسان إنك
1: كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
0: الحمد لله أنه الله قال لنا ترى طريقكم مش كله ورود.
1: ما هو ده الأمل بقى، أنه يعني إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون،
0: الله الله،
1: وترجون
0: الله
1: من الله ما لا يرجون. ده الأمل بقى،
0: هي جزئية ترجون،
1: ده الأمل. خلاص، دي الفرق، هذا هو الفارق يعني.
0: نعم، هذه يعني بلسم على الصدور هذه النص.
1: طبعا طبعا، لأنه يعني حتى وأنت في المحنة بيفتح لك أبواب الأمل، ويقول لك لك عند الله عوضا ما يمكن أبدا أن تراه في الدنيا.
0: لا إله إلا الله،
1: ما يمكن أبدا أن تراه في الدنيا، وترجون من الله ما لا يرجون.
0: يا سبحان الله، نسأل الله، نسأل الله القبول إن شاء الله لنا ولأعمالنا وللجميع إن شاء الله مولانا. طيب، مشاهدينا الكرام والمستمعين الأعزاء، اليوم بإذن الله تعالى يعني فقط اسمحوا لي نكون مع تساؤل إحدى الأخوات صديقات البرنامج، وطبعا كل متابعينا وكل لهم كل التحية، الأخوات والأخوة اللي يتابعونا واللي يشاركون أفكارهم واللي يتصلون على الخاص وعلى الفيسبوك في الإذاعة، كلهم لهم تحية خاصة ونرحب بهم دائما وبمداخلاتهم أثناء البرنامج وحتى بعد البرنامج، سواء كان لسماحة المفتي أو للعبد لله، كل مرحب بي. إحدى الأخوات طرحت تساؤل وقالت لي أرسله أو اطرحه على سماحة المفتي. قالت إن هناك تعارض ظاهر بين نصين، نص قرآني وحديث نبوي. النص القرآني في سورة فصلت، قال سبحانه وتعالى
1: ادفع بالتي هي أحسن.
0: نعم، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا نص، المفهوم من النص اللي بينك وبينه عداوة ادفع، يعني ولي حميم وانتهى الموضوع ولا تعادي، هذا مفهومنا كبسطاء. النص الحديث النبوي الذي قد يخالف هذا جاء عند الترمذي في حديث حسن، قال فيه عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الرسول يقول الذي يستكمل الإيمان يجب وحدة صفاته، يبغض لله، أجاز البغض في الله، وهناك قال ادفع بالتي أحسن، يعطينا أمر الله سبحانه وتعالى. فهناك تعارض ظاهر بين النص، بين النصين، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وحديث حسن، ليس حديث رواه الإمام الترمذي رحمة الله عليه. ننقل هذه القضية وأضعها بين يدي سماحة مفتي عام القارة الأسترالية وخادم القرآن الأول، الذي ممكن أن يجيبنا على ما يعني يفتح الله به على مراد الله سبحانه وتعالى من النص ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من النص المذكور، وإذا كان هناك تعارض أو لا. سمحت المفتي، سمعت حضرتك التساؤل من الأخت، يعني كأنه ولي حميم، ادفع بالتي أحسن، نص ظاهر يعني يقول سامح مشي، وهنا الرسول يجيز حتى يستكمل الإيمان، يجيز لأي أحد أن يبغض في الله. كيف تراها حضرتك؟
1: هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نتوسل بك إليك، ولا أعز منك عليك، أن تصلي على حبيبك محمد وأن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك فتقبله منا، وما كان حظ نفوسنا فتوله عنا، واجعله لك يا ذا الجلال والإكرام.
0: آمين.
1: شيخ عضيد، شكرا جزيلا للأخت، ويعني احنا نحيي وعيها في أنها بتقرأ بعقل وبتربط النصوص ببعضها، قرآنا كان النص أم سنة، فده شيء جميل جدا يعني. بارك نعم. الله فيها وحياها الله.
0: وإياكم ربي.
1: قضية التعارض، لا يوجد تعارض أبدا في النصين.
0: أنا لا يوجد تعارض. أنا قلت تعارض ظاهري.
1: لا يوجد تعارض حتى ظاهري في النصين، لأن ده مجال وده مجال. خلينا الأول قبل ما نتكلم في النصين نتكلم في حاجة مهمة،
0: وهي
1: أنه الإسلام دين واقعي، وكتابه اللي هو القرآن الكريم، ورسوله اللي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، جم عشان يحولوا الواقعية دي، يرفعوا مستواها من الأرض إلى السماء، من الطين والتراب إلى عالم الملائكة، واخد بال حضرتك، من الندية والفوقية والأنانية إلى قيم أخرى تجعل هذا المجتمع كأنه روضة من رياض الجنة،
0: ملائكي،
1: تجعله فعلا مجتمع مثالي، واخد بال حضرتك.
0: نعم.
1: ولما نقول مجتمع مثالي، مش معناها أنه يخلو من الحب أو الكره، ولا حتى يخلو من الجريمة، لأنه لا مجتمع يخلو من الجريمة، إنما الطابع العام للمجتمع أنه يقوم على قيم أخلاقية معينة. كويس؟
0: نعم.
1: القرآن في سورة فصلت بيقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. كويس؟
0: نعم.
1: لا تستوي الحسنة ولا، بيفرق بين يعني قيمتين، قيمة سلبية اللي هي السيئة، وقيمة إيجابية اللي هي الحسنة.
0: أليست هذه بديهية؟
1: هي بديهية طبعا.
0: يعني هذه لا تساوي هذه؟
1: طبعا دي ما تسويش دي.
0: طيب،
1: بس هو بيقول لك كده ليه؟ بيقول لك عشان انت تختار الأحسن، ادفع بالتي هي أحسن.
0: هو لم يقل لا تستوي الحسنة البسيطة والحسنة القوية فادفع بالتي هي أحسن، اختار القوية. هو قال سيئة وحسنة ثم قال أحسن. انت قال تشوف حضرتك
1: المقابل السيئة الحسن، مظبوط؟
0: جميل. نعم.
1: هو اختار التي هي أحسن، اللي هي ما فوق الحسن، لأن أنت لما هتحط المتناقضين أمام نعم. بعض، هيبقى الحسنة مقابلها السيئة، مظبوط؟
0: نعم.
1: طيب، والحسن في في في بقى صيغة التفضيل، الحسن يبقى الأفضل منه أحسن.
0: الأحسن.
1: مظبوط.
0: صح.
1: هو شوف رفعك للمستوى العالي قوي. قوي.
0: نعم. الآن وضحت.
1: عشان على الأقل لما همتك تتباطأ في الطريق وتضعف، يبقى هتوصل لمستوى الحسن.
0: اللي هو مقبول عند الله.
1: اللي هو مقبول عند الله.
0: يا سلام.
1: خد بالك، يبقى في الحالة في الحالتين، يا إما تفوز بالدرجة الأولى، يا إما هتبقى من الأوائل.
0: يا سلام.
1: واخد بال حضرتك، يعني يا إما تفوز تبقى أنت الأول، يا إما تبقى من الأوائل، هتبقى في قافلة الأوائل، لكن ما تبقاش في قافلة الساقطين. واخد بال حضرتك،
0: جماعة السيئة.
1: أيوة. ولذلك هات بقى النص من أوله كده. واخد بال حضرتك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كويس. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. طب هو بيقول كده ليه؟ بيتكلم عن الداعية. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
0: طيب.
1: من البداية كده بيقول لك الطريق ده محفوف بالمخاطر، محفوف بالمعارضة، محفوف بالإنكار، محفوف بالسخرية، محفوف أحيانا بالاستهزاء. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يعني شوف إلى أي مدى
0: الاستخفاف وال
1: طيب، أمام هذا السفه اللي غير مبرر، غير مبرر عقلا، غير مبرر مصلحة، غير مبرر إنسانيا، إنه واحد بيعرض عليك فكرة يتقبلها يترفضها وخلاص،
0: بس
1: إنما أنك تتناول الشخص ذاته وتبدأ تجرح فيه وتبدأ تطلع فيه القطط الفطسانة وتبدأ تنسب إليه ما هو بريء منه، وأحيانا ما جاء أصلا إلا لينقض هذا الذي تتهمه به. يعني ده جاي عشان ينقض الخرافة.
0: نعم.
1: فأنت بتتصفه، يعني بتقول عليه كذاب، بتقول عليه ساحر، بتقول عليه شاعر، يعني واخد بالك.
0: دكتور، بالأمس كان عندي بودكاست فذكرت جملة للشيخ شعرة رحمة الله عليه وعلى كل علمائنا
1: الرباني رحمة الله عليهم أجمعين،
0: كان يعرف الحق والباطل، وذكرتها بالأمس. قال الباطل لما عرف له، قال الباطل لا وجود له. حضرتك الآن يعني ذكرت مقولة الشعراوي، وحضرتك تقول في حاجات هي مش موجودة فيه، سفيه ومجنون وشاعر، هو أصلا مش موجودة فيه، هو ليس شاعر.
1: طبعا
0: فهذا الكلام الباطل هو أصلا غير موجود.
1: اختلاق، واخد بال حضرتك. فهو بيقولها، بيعد الداعية، بيقول له من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
0: جميل.
1: طب ده كلام جميل قوي. طب يعني ممكن كل حد يدخل في هذا الموضوع؟ قال له خد بالك
0: وتنتهي الآية المفروض.
1: خد بالك فيه مشقات كتيرة قوي. ده ربنا ما ادلوش هذا الوصف إلا نظرا للمعاناة اللي حيلقاها، وتصرفاته هتبقى محسوبة عليه جدا، وما ينفعش إن هو ينزل لهذا المستوى أبدا، لازم يترفع ويسمو، واخد بال حضرتك.
0: يا سلام.
1: وبالتالي بيقول له إيه بقى؟ بيقول له ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. كويس.
0: يعني هو دكتور اسمح لي في التدقيق اللي أمارسه مع حضرتك في النص، لأن إذا لا أتساءل مع حضرتك، أتساءل مع من حول النص القرآني.
1: تفضل.
0: يزيد فضلك. لما أعطاه توصيفه قال لي أنت راح تكون أحسن الناس ومقبول عندي، واي واي كلام. انتقل حسن وسيء. إذن هو اختصر قضية في النص، وهي خلال مسيرتك وأنت ستكون أحسن الناس وأحسن قولا، تعرض عليك قضايا معينة، فردود فعلك إما تكون سلبية سيئة أو إيجابية حسنة. هل هو هذا معنى
1: هو قريب منه؟
0: يعني النص، ما هو المفقود في النص الآن؟ هذا انتقاله.
1: هو المعنى ده هو يعني بأهل الداعية اللي هيبقى أحسن قولا. لأنه هو لاحظ حاجة هنا، يعني إذا حبينا نفكك النص كده، واخد بال حضرتك، هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان فيه ايه؟ فيه قول.
0: نعم.
1: وقبل القول فيه صفة، ومن احسن قولا، واخد بال حضرتك،
0: قول بأكنه احسن قول.
1: يبقى فيه صفة بترفع هذا القول الى انه يبقى افضل قول، واخد بال حضرتك.
0: صح.
1: يبقى فيه صفة اللي هي صفة احسن.
0: نعم.
1: وافعل تفضيل، وفيه قول اللي هو كلام الداعية، ومن احسن قولا ممن دعا، يبقى فيه دعوة وفيه مدعو.
0: صح.
1: في دعوة وفيه مدعو، وفيه مدعو إليه
0: اللي هو الإسلام،
1: اللي هو الحق.
0: نعم. الحق.
1: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أنت بتدعيه إلى الله. واخد بالك. والدعوة إلى الله يعني هي مش كلام بس، دي مرتبطة بعمل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كل ده ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، استعد. ليه؟ أنت داخل حقل عايز فتوة، عايز فتوة من نوع معين، فتوة أخلاقية.
0: هو قولا ثقيلا فعليا كان على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه قولا ثقيلا على كل أحد. لذلك نقول الحقيقة مرة والنصيحة ثقيلة. صح.
1: ايه طبعا.
0: إذن هذا الثقيلة تشملنا لما
1: تشملنا حتى وإحنا بنستقبل، واخد بال حضرتك. فبيأهله بيأهل، لأنه قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وما هيش دعوة بس، لا ده صاحبها ملتزم بها وعمل صالحا، ملتزم بها منهجا ورسالة، لأنه ما ينفعش أنك تدل على الناس على خير وأنت لا تفعله.
0: ولذلك فصلها في نص آخر.
1: وما ينفعش أنك أنت تنهى الناس عن فعل وأنت تفعله، واخد بال حضرتك. لا تنهي عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. يا أيها المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم.
0: نعم.
1: تصفت الدواء للاستقام وزدنا كيما يصح به وأنت سقيم. ارجع لنفسك فانهيها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
0: لا
1: تنهي عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم.
0: اللي هي مستقات من النص كبر مقتا.
1: أيوة أن تقولوا ما لا تفعلون.
0: نعم.
1: فهنا بيقول لك أنه القول نفسه عشان يأخذ امتداده في القبول لدى الآخرين ويجد طريقه إلى القلوب لما يكون صاحبه ملتزم به ده بيبقى أدعى إلى القبول وأرجى في الإجابة واخد بال حضرتك في إجابة الدعوة واخد بال حضرتك ويعني وأقرب إلى أنه الرجل يعني هيستحي يتكلم. ليه؟ لأنه اللي قدامه نموذج محترم.
0: صح
1: واخد بال حضرتك.
0: تمام.
1: رجل يعني ما بيقولش حاجة ما بيقولش حاجة وما بيعملهاش.
0: لذلك كان سر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يطبقون النص على أنفسهم فلما دعوا الناس أسلمت لهم العالم.
1: بالضبط بالضبط.
0: كانوا
1: بالك. بالضبط. ف وهو يعني دايما اللي انت بتكلمه بينظر في حالك. يعني انت ممكن تقول كلام كويس بس هل انت بتطبق الكلام ده؟
0: صح
1: واخد بال حضرتك. فالنص بيأهل الداعية. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله
0: وعمل صالحا
1: وقال انني من المسلمين. لاحظ بقى حكايه دعا الى الله دي فيها اشكاليه كبيره جدا. ليه؟ لان هناك من يدعو لنفسه فهيكون في مقابل الداعي الى الله.
0: ومن دعا الى حزبه
1: ومن يدعو الى قوميته ومن يدعو الى عرقه وجنسه ومن يدعو الى مذهبه. واخد بال حضرتك. اصنام شتى موجوده في الساحه.
0: نعم.
1: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
0: يا الله.
1: أنت لما بتجيب سيرة ربنا في محفل من المحافل أو في جلسة من الجلسات هناك من يصر ويطرب إذا ذكرت جان بول سارتر إذا ذكرت مثلا سيمون دي بوفوار واخد بال حضرتك إذا ذكرت جراميكشي أنطونيو جراميكشي إذا ذكرت كارل ماركس إذا ذكرت مثلا اسمه
0: سارتر أو غيره
1: يعني إذا ذكرت مثلا كانت بحضرتك.
0: نعم هؤلاء فلاسفة يعني ومفكرين ومنظرين
1: مثلا
0: من أوروبا. نعم
1: يعني يبقى مبسوط قوي ويبقى مسرور ده انت راجل يعني مثقف
0: لو تدخل في قلبه.
1: إنما لما تيجي تذكر ربنا أقول لك يعني بس هو ما نخليش المسألة دينية لأنه الدين ملوش علاقة بهذا الموضوع واخد بال حضرتك. وحتى يعني القرآن الكريم ما بيوصفش حتى الكلام بيوصف الحالة. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني كأنك أنت هنا بتضغط على جرح معين لما بتذكر ربنا عند بعض الناس واخد بال حضرتك. فهو بيأهلك أنه أنت هتدعو إلى الله والدعوة إلى الله دي في بقى مقابلها دعوة إلى الذات دعوة إلى الحزب دعوة إلى المذهب دعوة إلى العرق دعوة إلى الجنس واخد بال حضرتك.
0: صح.
1: يعني دعوة إلى البلد القومية يعني دعوات كثيرة جدا والغريب إنه هو يعني عايز يعمل تناقض عايز يصنع تناقض بين الدعوة إلى الله وبين الدعوة إلى الوطن. هو مين قال لك إنهم مختلفين؟ مين قال لك إنهم مختلفين؟
0: لا ما هو
1: أو حب الله وحب الأهل. يعني بلاش نحب ربنا الحب كله يبقى ربنا طب بلاش نحب الأهل. مين قال لك الكلام ده؟ حب ربنا حاجة وحب الأهل حاجة تانية.
0: ليش تخلط بين الاثنين؟
1: يعني واخد بال حضرتك. فهو يعني هو ده تعمد. هو ده تعمد. الخلط ده تعمد. الخلط ده بيفتح ثغرة عشان يجد باب يهرب منه.
0: صح
1: واخد بال حضرتك. أو باب يعارض بيه. فدي إشكالية كبيرة جدا. ولاحظ حاجة إن إحنا مكشوفين أمام ربنا واخد بالك. الخلجات اللي بتدور في ذهنك
0: معروفة صح.
1: الخلجات اللي بتقول في ذهن اللي
0: نعم
1: اخبار حضرتك دي معروفة. فانت خد بالك هنا انه يعني التعليلات بقى اللي انت هتصنعها كلها مكشوفة.
0: نعم حضرتك.
1: فهو بيقول لك هنا بقى ايه, ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. طيب الجانب ده هو الجانب

0: يدفع بالتي أحسن وكأنه هو الحميم. في تقديم وتأخير في النص؟
1: لا هو ما فيش تقديم وتأخير، هو عرض القيمتين، القيمة السلبية ممثلة في السيئة والقيمة العظيمة ممثلة في الحسنة، ودعا المبلغ عن الله بالداعية،
0: نعم،
1: دعاه أن يدفع بالتي هي أحسن. وكلمة يدفع معناها إيه؟ معناها أن في مهاجم
0: أو ردة فعلك يعني بشكل عام.
1: لا هو في مهاجم،
0: نعم.
1: المهاجم ده الهجوم مش لازم يكون بالإيد، مش لازم يكون بعصاية، مش لازم يكون بمدفع، لكن يكفي أن يكون بإشاعة، يكفي أن يكون بتهمة، يكفي أن يكون باختلاق لشيء معين. كيف ترد؟ تسقط كلمة بكلمة، حرف بحرف، سقوط بسقوط. ما هو أصل التاني إيه؟ التاني عايز يجرك للمستنقع اللي هو فيه.
0: طيب هذه واضحة،
1: واخد بالك؟ فتتلوث أنت ويستمتع هو.
0: طيب دكتور، هنا ممكن يتوقف النص عند فقرة معينة. أنا طبعا لست مشكك في القرآن، لكن أناقش مع حضرتك، وحضرتك علمتنا أنه النقاش مفتوح من باب الفهم حتى يفهم الإنسان. فلما قال ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك عداوة، لو غيرنا النص، فإذا الذي بينك وبين عداوة ادفع بالتي أحسن معه، نقطة، كأنه ولي حميم. هي هذه المضافة، يعني طب ليه ولي حميم؟ طب أنا دفعت بالتي أحسن وكفيت الشر، ليش اعتبره ولي حميم؟
1: لا ده هو بيقول لك ان الدفع بالتي هي احسن سيحدث حاله لدى الطرف الاخر، سيحدث حاله مراجعه، سيحدث حاله رجوع الى الحق، سيكف اذاه عنك، واخبار حضرتك، سيكون مناصرا لك. ما هي الدعوه اصلها يعني مش طرفين بس، لا ده طرفين وبينهم تقدر تقول مساحه كده تكنيكالرز مليانه بالمربعات، في مربعات بيضاء وفي مربعات سودة وفي مربعات تكنيكالرز،
0: صح،
1: رماديه كده، يعني ما لا هي تبع ده ولا تبع ده،
0: تمام.
1: مطلوب منك ايه؟ الدفع بالتي هي احسن بيعمل ايه؟ بيزود عدد المربعات البيضاء، لانه بيضيف اليها من المربعات التكنيكالرز جزء،
0: لان انت دفعت بالتي احسن.
1: واخد بال حضرتك؟ أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله أرض الباطل بتنقص من أطرافها واحدة واحدة،
0: صح.
1: الدفع بالتي هي أحسن بيضيف إلى المحسنين محسنين جدد، بيضيف إلى المؤمنين مؤمنين جدد،
0: جميل.
1: بلك ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة حينقلب حاله بقى كأنه ولي حميم.
0: طب ممكن عكس النص دكتور؟ أنا اليوم شوي مركز بهذه القضية، نعكس النص تماما،
1: نعكس
0: يعني فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم فادفع بالتي أحسن.
1: لا، لأنك أنت جبت النتيجة قبل المقدمات بتاعتها.
0: ما أنا لازم أنظر أنه ولي حميم فأخذ القرار وأدفع بالتي أحسن.
1: لا حيبقى ولي حميم من غير دفع بالتي أحسن إزاي؟ ده الدفع بالتي يحسن هو السبب في انه يبقى ولي حميم، ان عدوته هتخف،
0: صح،
1: واخد بالك،
0: تمام،
1: ان اعتراضه هيخف، ان الشبه اللي في ذهنه هتزول، ويقول لك والله هو الراجل بيتكلم كلام منطق، كلام عقل فعلا، احنا اللي ما كناش منطقيين، واخد بال حضرتك،
0: صح.
1: ولذلك قال لك وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، يعني كأنه الـ الـ الـ الحالة دي، حالة المصابرة دي، لأن مش كل الناس له قدرة على أنه،
0: نعم،
1: يتحمل، واخد بال حضرتك، ده فيه ناس بتطلع من هدومها يعني، واخد بالك، فبس اللي بيتحمل ده يعني يعيش حالة حضور مع الله، فبيكون ثابت، بتهتز الدنيا كلها حواليه وهو يبقى ثابت.
0: هل نحتاجها اليوم كمسلمين استرال؟
1: يا كتير،
0: أظن قمة الحاجة
1: كتير
0: لما ذكرت حضرتك،
1: كتير.
0: لأن من الذي يجي يقول لك أنتم تردون تقتلون المسلمين، أو في هذا الرئيس الغبي جدا مع احترامي لحضرتك كل المستمعين، 100 مليار عايزين يقتلون 7 مليار، رجل هذا

0: متخلف عقليا. يقول لك هذا الكلام نستحضر هذا النص
1: طبعا
0: انهاجم على طول.
1: هو الدفع بالتي احسن، شوف اولا الدفع بالتي هي احسن مرتبط بالحكمه بالمناسبه، لان ادعو الى سبيل ربك اللي خدها الاسابيع اللي
0: فاتت. نعم نعم،
1: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه. الحكمه هي مواجهه الموقف بما يناسبه. احيانا يبقى المناسب الصمت فتسكت، واحيانا يبقى المناسب الكلام فتتكلم، واخد بال حضرتك؟ ولذلك في في في مواقع الصمت فيها جريمه، ومواقع الكلام فيها خطا،
0: ومواقع تكفي الابتسامه،
1: ومواقع تكفي السخريه كده والنظره يعني النظره ببسمه كده وخلاص. يعني
0: ما يسمون نفسهم الاغبياء العرب والمثقفين العرب التنويرين، هؤلاء يستحقون نظرة الاستخفاف،
1: نظرة كده
0: يعني، لأن هو قد قرأ وعلم وجاء يعني تشطر عليك وعلى دينك
1: بالضبط،
0: فهذا نظرة استخفاف يكفي.
1: كانوا ما بهمنيش في شيء.
0: نعم
1: بالضبط، إهمال.
0: إهمال
1: إهمال مطلق.
0: نعم،
1: والإهمال ده ساعات بيقتل من يبحث عن دور، من يبحث عن موقف، من يبحث عن شهرة، واخد بال حضرتك؟ تهمله، واخد بال حضرتك؟
0: طيب،
1: فالحكمة هي مواجهة كل موقف بما يناسبه. فأحيانا يكون الكلام الصمت هو الأفضل، أحيانا يكون الكلام هو الأفضل.
0: نعم،
1: واخد بال حضرتك؟ وأحيانا يكون الصمت جريمة.
0: نعم،
1: واخد بال حضرتك؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس.
0: عن الحق عندما يستوجب أن يتكلم،
1: يستوجب أن يتكلم. بس ساعات الكلمة نفسها قد تزيد الطرف الثاني عنادا واستكبارا، يبقى تصمت،
0: أو حاكم طاغي،
1: تصمت إلى أن إلى إلى إلى أنه يعود إلى حالته الطبيعية، لأنه في حالة
0: هيجان.
1: حضور الذات، حضور النفس، واخد بالك؟ فعايز ينتصر بأي وسيلة، وضمن انتصاراته كما يخيل له الشيطان أنه ممكن يبقى هيزور، هينكر حق، تبقى جريمة. فانت ما تساعدوش انه ينكر حق،
0: صح؟
1: خلي يبقى عنده بقيه حق،
0: صح؟
1: عشان نستند اليها، لان بقيه الحق عند الاخرين هي رصيد لاهل الحق، رصيد بيشتغلوا عليه، يقول لك الراجل فيه خير، واخد بالك؟ اخطا لكن فيه خير،
0: صح؟
1: فبقيه الحق الموجوده عنده دي مهمه جدا. يمكن لما يكون فيه ناس وتقعد تجادل فيه هياخدوا الاستكبار، وقد يجحد حقا. يبقى انت يعني نتيجه رغبته في الانتصار دفعته الى انه يعتدي على حق كبير،
0: مع الاسف قد يكفر،
1: ممكن
0: قد يسب القران،
1: ممكن يقول لك انت والمشايخ بتوعك، واخد بالك؟
0: يا ريت على قد المشايخ،
1: بلا بلا بلا دين بلا بتاع كده. نعم، مثلا مثلا يعني.
0: نعم، نعم.
1: واخد بال حضرتك؟
0: طيب، نعود الى النص فضيلتك.
1: طيب دي يبقى ده ايه؟ يبقى دي بتاهلك، بتتكلم عن اعداد للحاله، واخد بال حضرتك؟ لا تستوي الحسنه ولا السيئه، هتقابلك عقبات، هتقابلك صعوبات، بيعلمك كيف تتصرف.
0: طيب، النص الحديث،
1: النص الثاني بقى
0: اثبت هناك بغض حتى يستكمل الايمان.
1: ما هو طبعا في بغض، طبعا في بغض، كما في حب فيه بغض، كما في عدل فيه ظلم، مش كده؟
0: صح.
1: كما في حريه فيه استبداد، كما في كرامه فيه ذله. دي متناقضات موجوده تلقائي. ميزه الاسلام بقى انه جه يعمل ايه؟ يحول الذله الى عز واعتداد بالنفس، يحول الظلم الى عدل، يحول السيئه الى حسنه، يحول الموقف السلبي الى موقف ايجابي.
0: اذا القانون المختلفات في المناط او في محل المناط مختلفه، يعني هذه ليست يعني هذا القانون يطبق، لكن
1: هي دي نطح الشر في الوجود. نطح الشر في الوجود ايه؟ ظلم،
0: صح،
1: استبداد، ذل، واخد بالك؟ امتهان لكرامه الادمي، ده كله نطح الشر في، واخد بال حضرتك؟ واحنا مبتلين بالخير والشر، فتنه، واخد بالك؟
0: نعم،
1: عشان يختبرنا،
0: نعم،
1: واخد بال حضرتك؟ فمهمة الداعية بيعمل إيه؟ بيقلص مساحة الشر هنا في الناس والأشياء، ويوسع دوائر الخير في الناس والأشياء.
0: هذا في النص القرآني. لكن في الحديث،
1: طيب في الحديث بقى هو بيعترف إن فيه إيه؟ إن فيه كراهية، مظبوط، بس يمكن أن تسمو بها، في بغض.
0: لم يذكر،
1: يمكن لا ذكر.
0: كيف ذكر؟ النص الحديث النبوي.
1: طبعا،
0: من أحب لله
1: وأبغض
0: غضب الله.
1: طب
0: وين سمو؟
1: طب ما هو البغض لله ده مش هيبقى بغض للرجل نفسه، وإنما بغض للسيئة التي فعلها.
0: لا إله،
1: بغض لعمله الشرير، إنما هو أصلا خلق الله يتساوى معي في الخلق والتكوين، وهو أخي إذا كان مسلما في دين الله وإن أخطأ، وهو أخي في الإنسانية وإن كان كافرا.
0: هو أبغض الناس،
1: لا ما قالش، لا
0: قال ما أحب الناس في الله وأبغض الناس في الله.
1: لا ده
0: قال أبغضه وأحبه.
1: أحب وأبغضه،
0: إذن هي تعود إلى أعمال الناس وليس،
1: وطبعا إلى وليس إلى الناس ذاتهم. يعني من أحب لله وأعطى، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، يبقى فيه منع لله كمان هو. يعني كما يحضك على العطاء بيحضك في مواضع انك تمنع.
0: طبعا امثلة دكتور حتى نوضح للناس يعني فرصة نشرح الحديث النبوي الشريف. نحن دائما منحازين الى القرآن الكريم في برنامجنا. بقية الوقت من البرنامج دكتور نفصل في حب لله والبغض لله والاعطاء والمنع. اربعة.
1: شوف يا استاذ عضيد،
0: نعم،
1: انت احيانا بتحارب بني ادم، مظبوط، ليس على دينك، معتدي ليس على دينك.
0: لا خلينا في الاولى،
1: ما انا بجيب لك اهو، انا داخلين عليها.
0: نعم.
1: انت احيانا بتحارب بني ادم مش على دينك،
0: صح،
1: واخد بالك؟ خلاص،
0: صح.
1: طيب هذا الانسان اذا اسلم بيكون لك بالنسبه لك ايه؟
0: اخ في الله.
1: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وانت مأمور بالقتال، مظبوط،
0: صح.
1: الله، ما الذي أحدث هذا التحول من عداء إلى أخ؟
0: أعماله،
1: التوبة،
0: عمله وليس هو، وليس هو،
1: مش هو، يبقى مش هو بقى.
0: لا،
1: يبقى القضية مش هو خالص بقى.
0: يا سبحان الله،
1: واخد بال حضرتك؟ القضية مش هو. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إيه ده؟ يعني بينقلوا مباشرة كده، لمجرد إن حاله تغير أنا بشعري تجاهه يجب أن تتغير تماما. بعد ما كنت حريص على أنني أقتله في ميدان الحرب، لا، هو أخي في الدين دلوقتي، دمه معصوم وكرامته معصومة وعزة نفسه معصومة.
0: أكرم بن أبي جهل
1: مثلا،
0: قائد من قوات
1: المشركين،
0: قادة،
1: طبعا
0: جندي،
1: فجأة يبقى صحابي، وصحابي من السادة، من السادة، وبطل، وكلنا نقول سيدنا أكرمة،
0: سيدنا، نعم،
1: سيدنا أكرمة، وندعو الله له، مش كده ولا إيه؟
0: صح.
1: شوف بقى هنا بقى الـ الـ الـ الـ الجمال، الجمال في ايه؟ فانه المسلم اصبح مصاغ وطيع وفق ايه؟ وفق رضا ربه، وفق مطلوب ربه،
0: سبحان الله،
1: وفق مطلوب الله منه،
0: يا الله.
1: يبقى انا هنا النفس بقى، هنا النفس هنا تقدر تقول تنحت وبعدت، ما اصبحتش موجودة، انما اصبح انسان كامل لله جل جلاله، واخد بال حضرتك؟ فالقرآن هنا بيتكلم عن واقع، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
0: إذن هسه الحب لله يعني ذاك أيام لك كان كافر ومسلم، الآن مسلم مع مسلم،
1: مسلم مع مسلم،
0: هل شرط أحب كل مسلم في الله؟
1: الأصل فيه إنك يعني مش ضروري تحبه،
0: أحترم.
1: بس على الأقل ما تسيئش الظن بيه،
0: بريء
1: طبعا،
0: يعني القانون اللي
1: طبعًا.
0: يقول أي إنسان هو بريء ما
1: طبعا
0: تثبت إدانته.
1: هو عايز يعلمك أنك إذا أحببت فليكن حبك لله لا لمصلحة،
0: هاي هذه،
1: واخد بالك؟ وإذا كرهت يبقى كراهيتك تكون لأنه مخالف لأمر الله، لا مخالف لرأيي. لأن أنت ساعات تكره واحد بيناقشك على طول وبيقف في زورك على طول، وكل ما يشوفك يعني يثير
0: قضايا.
1: ويعني يا أخي أنا ما ببسطش لما أشوفه، مش كده؟
0: صح.
1: يبقى دخل المزاج الشخصي في الموضوع، واخد بال حضرتك؟ دخل المزاج الشخصي في الموضوع.
0: إذن هذه هي أحبة في الله، أنه أحب بسبب أعماله، اللي هي
1: أعماله وأبغض فيه يعني معصيته، أبغض فيه معصيته لله، أبغض مخالفته لأمر الله، أبغض أنه هو دينه هين عليه، يعني طيب. هين ولين عليه.
0: أظن
1: يعني
0: الرسول عليه الصلاة والسلام قد نبه في نص أو جاء في الأثر، إذا إنسان يعني عدى صحابي وقال، كان جاء جالس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أنا أحب هذا في الله، قال هل أبلغته؟
1: أيوة.
0: فهل بلغته؟ هو طبعا هذا الرجل الصحابي الذي جالس مع جليس الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا أخص هذا؟ عنده حاجة يحب أكثر فيها في الله.
1: أنت تلاحظ أن المتحابين في الله على منابر من نور، ما هماش أنبياء ولا أولياء، لكن يغبطهم الأنبياء والأولياء. ليه؟
0: لماذا؟
1: لأنهما تجردوا من زواتهم وأصبح كله لله.
0: لا إله إلا الله.
1: ذاته خلاص اتنحت، فأصبح يعني أصبح كله لله، خالص لله. ولهذا واخد بالك يعني بيدوم بقى يدوم الفضل ويدوم النعيم ويدوم الحاجات دي كده، لأنه ما كان لله دام واتصل،
0: دام،
1: وما كان لغير الله انقطع وانفصل،
0: دام حتى في الآخرة يكون على منابر.
1: طبعا.
0: طيب دكتور، بناء على النصيحة النبوية الكريمة الشريفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أمام المشاهدين أحبك في الله.
1: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأنا وإنت بنحب المستمعين في الله.
0: نعم.
1: ربنا حتى لو ما شفناهمش،
0: وبالأخص أصدقاء البرنامج الأخت أمة الله تقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبوركتم، أحببناك في الله أخت أنت وكل من يتصل ويسمع البرامجنا في الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الحب في الله والبغض في الله. طيب، منع
1: وأعطى لله
0: ومنع، نريد أمثلة يعني كيف يعطي لله وكيف يمنع الله.
1: أحيانا شوف، أحيانا في واحد يحتاج العطاء لكن أنت لك منه موقف.
0: بمعنى
1: أنه يعني أنت هو شخص أنت ما بتستسغوش كويس، ما بتقبلوش قوي، واخد بالك، إنما هو في موقف الاحتياج.
0: وضحت.
1: لما تديله بقى لله وتنحي مشاعرك الشخصية
0: بس ما تختفي،
1: واخد بال حضرتك؟ ايه؟ ما لا هو شو
0: خلينا نكون واضحين. هل تختفي يجب ان تختفي مشاعري؟ طب هذه مش مشاعر،
1: اذا تستطيع.
0: طب هذه مشاعر قلبية، ما اقدر.
1: اذا تستطيع، ما هو شوف، اصل قضية الحب والكره دي مش بايدك، يعني مش مش مش زرار سويتش اون وسويتش اوف، لا دي محتاجة، واخد بالك، انما فيه كتير من الناس انت بتلتقي بيهم بقالك منهم موقف سلبي، بعد كده بتتحول المسألة، واخد بال حضرتك، وبتتحول ربما الى اصدقاء، وتبقى تقول له شوف سبحان الله، انا اول مرة شفتك ما كنتش تنزل لي من زوري، مش قادر ابلعك.
0: اذا تحول طيب انا
1: اتكلم، هو عايزك تجاهد هذه المسألة.
0: دكتور انا اتكلم على المستمر. انا مستمر، هذا الانسان في بيني وبينه عدم ارتياح، لا أقول بغضاء، عدم ارتياح، ووقع في موقف يحتاج مساعدة، وأنا قادر أساعده،
1: لازم تساعده،
0: لكن مشاعري
1: هنا، خلي مشاعرك في ناحية، خلي مشاعرك
0: أركنها،
1: واخد بال حضرتك. هو شوف حضرتك، في إقامة العدل ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا إيه؟ طلب مننا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله.
0: جميل.
1: شوف، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، واخد بالك، وفي نص تاني بيقول ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا تدفعكم بغض، لا يدفعكم بغض قوم
0: على
1: ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا مش مطلوب مني الشنآن ده بقى أغيره
0: بس،
1: واخد بالك؟ بس أنا مطلوب مني العدالة، مظبوط؟ طبعا إذا غيرته، إذا قدرت أغيره، إذا قدرت أغير الشنآن، واخد بال حضرتك؟ الشنآن ده يعني العداوة أو الكراهية، إذا قدرت أغيرها يبقى هاخد مرتبة كبيرة جدا،
0: درجة أبو بكر
1: ودرجة الصديقين.
0: طيب
1: إذا قدرت، بس إذا ما قدرتش أنت معذور فيها، لكن مطلوب أنك تأدي الحق. ليه؟ لأنه الشنآن، واخد بال حضرتك، خد بالك فيه حاجتين، الهوى والشنآن.
0: نعم.
1: يميل مع الهوى ويحيف مع الشنآن.
0: مرة ثانية لو سمحت.
1: الإنسان يميل مع الهوى، يميل مع هواه،
0: صح،
1: ويحيف مع الشنآن، يظلم مع الكراهية،
0: صح،
1: واخد بال حضرتك؟ يعني قد تحابي واحد بشكل ما، يعني واخد بال حضرتك، وفي موقف ما ينفعش انك تحابيه، يعني في اتنين، واحد مالكش علاقة بيه، وواحد انت بتميل اليه اكتر، فهتحابي اللي بتميل اليه اكتر.
0: تقع،
1: واخد بالك؟
0: إيه؟ تقع.
1: ايه؟
0: تقع هذا.
1: فهو بيقول لك يجب الا تميل مع الهوى ولا تحيف مع الشنآن.
0: في حالة البغض
1: لازم تعدل،
0: هنا وهنا.
1: هنا وهناك، واخد بال حضرتك؟ وكلاهما عدل. هنا منع الهوى انه يتدخل يعني يطبب كفة على كفة، واخد بال حضرتك؟ كفة ميزان تطب على كفة تانية على حساب اخرين، لا، ممنوع. وهنا ما يدفعكش الكراهية الى انك تمنع حق الرجل، واخد بال
0: هو حضرتك. هذه من اعطى لله.
1: ايوه. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب، كان في واحد اسمه ابو مريم السلولي.
0: نعم.
1: ابو مريم السلولي ده قد قتل اخو سيدنا عمر في الجاهليه، بس سيدنا عمر ظل شايلها، فكان بيقول له اني ابغضك، فقال له يا امير المؤمنين، ابغضك لي يمنعني حقي؟ قال لا. شو بقى؟ صح. العداله. قال لا، يعني دي مشاعر. صح. بقول انا مشاعر معاك، مش متفقين قوي، واخد بالك؟ انا لسه عندي حاجات في نفسي يعني. قال له ابغضك لي يمنعني حقي؟ قال لا. قال إذن فابغض ما شئت، إنما يبكي على الحب النساء.
0: يقصد النساء، يقصد هو، ما يقصد سيدنا عمر،
1: يعني لا،
0: لازم يتقدم مع الخليفة، يقصد أنه أنا ما أبكي على حبك لأن أنا لست من النساء.
1: أنا لست من النساء،
0: إلا خاف يفهمها المساهل. طبعا سيدنا عمر رضي الله عنه، دكتور، يجب أن نتكلم بالإنصاف يعني والعدل، له سابقة في رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني مو عمر أول من كان مثل عنده شنآن ويعدل.
1: لا،
0: الرسول صلى الله عليه وسلم مع سيدنا وحشي، أنا أقول عنه سيدنا.
1: طبعا.
0: لم يسلم وصار صحابي. قال غرب عنك
1: وجهك. يعني ما تبصش في وشي.
0: أثبت الرسول أنه هناك
1: مشاعر، في مشاعر، في مشاعر، ومشاعر يعني قد تؤذي الإنسان.
0: صح،
1: واخد بال حضرتك؟ بس هو الإنسان يتخفف، ويبقى في مواقف العدالة لازم تمنحها هذه المشاعر. ليه؟ لأنها لله بقى، لأن العمل هنا لله.
0: دكتور، في
1: الحب لله أو البغض لله.
0: دكتور، أنا حاول أبسط المواضيع، يعني ما أريد أشخصنها، لكن أبسطها.
1: شوف، البغض لله سيكون مع الحق.
0: كيف يعني؟
1: يعني لو كان اللي قدامك ده انت شخص انت بتكرهه، واخد بال حضرتك؟ انت بتكرهه، واخد بال حضرتك؟ وفي موضع تمنعه حق وتعطيه هذا الحق، يبقى اصبح هنا البغض ده لله.
0: يعني لازم
1: فتحولت القيمة السلبية اللي هي مشاعرك الشخصية اللي ربنا اعلم بها جل جلاله، ومع ذلك كنت عادل مع الرجل جدا، واخد بال حضرتك؟ في هذه الحالة انت بغضك هذا تحول الى لله.
0: دكتور، في ناس معينين مثلا اذوني في عرضي وفي سمعتي وفي مكاني، وحضرتك على الطلاع، جاء يصلي فتحش يعني ابتسمت بوجهه، يعني جاء مصلي عندي في الجمعة، وبعد الصلاة وقف يستفسر عن بعض الأمور، فأجبت بكل وكأني أجيب حضرتك، اللي أحبك في الله يعني. وذاك في شنآن موجود، لكن هل هي هذه أم غيرها؟
1: آه طبعا هي دي، دي منها.
0: وأنا شفت على حضرتك مرة لاحظت قضية، في إنسان هناك شيء في قلبك منه وأساء، والكوكب مش الكوكب استراليا كنت تعرف أنه هذا أساء لك، لكنه أعطيته عطاء مادي. فأنا استغربت قلت يعني شنو الموضوع دكتور، ماذا يريد؟ ما هذا الرجل ليس ذو شأن. فهذه العطاء يعني أنا لاحظت عند حضرتك، يعني هذا ليس نفاق بس أنا أذكر مثال عملي. أعطيته شلت فلوس وأعطيته.
1: والله أنا ما فكرها
0: خلاص. أنا فاكر
1: والله ما فكر. على كل حال هو هو هو
0: هذا العطاء
1: ده لمصلحتك، ده لمصلحتك، واخد بال حضرتك، ده لمصلحتك، وأحيانا بتبقى يعني لمصلحة الطرف الآخر أيضا، إنك تنتزع تساعده على أنه ينتزع الضغائن اللي في قلبه تجاهك، ده ما عمل كبير جدا. ده أنت بتخلصه من مرض. ده أنت بتخلصه من مرض. فإذا كانت المسألة دي هتساعده على أنه ينام كده سليم الصدر، دي نعمة من ربنا جدا وهداية ساقها الله له على يديك وشرفك بيها، وخصوصا لما تكون أنت مساء إليك منه. هو أساء إليك بس أنت واخد بالك ليه؟ أنت عارف في أمرني ربي بتسعة، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث
0: عليه الصلاة والسلام
1: أمرني ربي بتسعة وأوصاني ربي بتسعة أوصيكم بهن.
0: طيب عندنا خمس دقائق نأخذ الوصايا.
1: خشية الله في السر والعلانية،
0: نعم،
1: والعدل في الغضب والرضا. شوف
0: عادل معنى
1: والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى.
0: ما معنى القصد هنا؟
1: الاعتدال، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
0: طيب،
1: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك تبقى بخيل وشحيح ونتن كده، واخد بالك، ولا تبسطها كل البسط، الاعتدال.
0: طيب هاي
1: كويس
0: الرابعة.
1: الرابعة
0: تذكرهن مولانا يعني؟
1: نذكرهم.
0: طيب
1: كويس، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأن أعطي من ذكر من وأن أعطي من حرمني.
0: بدينا نصعد بالصعوبة.
1: وأن أعطي من حرمني، مزبوط، وأعفو عن من ظلمني.
0: وأعفو عن من ظلمني. بدأوا يصيروا أصعب.
1: طبعا. أن أعطي من حرمني وأعفو عن من ظلمني.
0: طيب
1: مزبوط،
0: صاروا ست خمسة.
1: خمسة ازاي؟
0: لا
1: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأن أعطي من حرمني وأعفو عن من ظلمني.
0: نعم أصبحوا خمسة.
1: خمسة وأعفو عن من ظلمني وأعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني وأعفو.
0: أشوف الدكتور.
1: وأن أعطي من حرمني وأعفو عن من ظلمني. طيب، وأن يكون صمتي فكرة.
0: صمتي فكرة.
1: صمتي فكرة. ونطقي ذكرى.
0: يعني استحضرتم حضرتك. طيب.
1: ونظري عبرة.
0: الأخرانيات لأني حاجات راقية جدا.
1: طبعا طبعا،
0: بس الصعوبة في الوسط.
1: الصعوبة في الوسط، وأن أعطي من حرمني وأصل من قطعني وأعفو عن من ظلمني. أن أعطي من حرمني وأصل من قطعني وأعفو عن من ظلمني.
0: دكتور احتمال خاصة في الرسول هذه
1: لا ده أوصيكم بهن.
0: قال
1: مش انت عاوز تمشي على خطاه؟
0: نعم.
1: ده هو بمهد لك الطريقة اهو، واخد بالك. دي بقى مجالات الترقي، دي مجالات الترقي. ودي يعني ايه؟ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم.
0: يا سبحان الله. عالية دكتور.
1: فيبقى إن شاء الله ما فيش تناقض أبدا بين ال.
0: نعم، وصلت الرسالة دكتور. واستمتعنا اليوم بأنه ما بين القرآن الكريم وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ندى تقول حوار رائع جزاكم الله خيرا، زادكم يا دكتور علما، بارك الله فيك يا ندى. ونشكر حضورك أنت وأمة الله دائما تحضرون لايف لقاءاتنا مع سماحة المفتي في موكب النور. دكتور البغض في دقيقة أو دقيقتين لو سمحت دكتور، الآن نحن نمر في المجتمع الأسترالي في ماذا توصي المسلم بخصوص هذه الوصايا اللي هم ذكرنا أكثر من وصية وأكثر من موقف للمسلم، مسلمي استرالية مسلمات استرالية، البعض أنا بكره ذولا، ذولا كفار، ذولا كذا، ماذا توصي؟
1: هو احنا ما يعني الكفر شيء قبيح جدا، واخد بالك، بس ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، واخد بال حضرتك، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. احنا نحمد ربنا على نعمة الإيمان وندعو الله لهم بالهداية، والوصية ان احنا نقابل كل كراهية بمزيد من الحب، وكل إساءة بمزيد من الإحسان، لأن أخلاقيات ديننا مش ضعف، والله أخلاقيات ديننا تأمرنا بذلك، والأخلاقيات دي لوحدها، الأخلاقيات لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة.
0: دكتور هنا نتوقف، أتمنى من الأخوة العاملين أن يقطع هذا المقطع ويحاول ينشره لوحده إن شاء الله من الأستاذ أسامة أو غيره، يعني الإجابة على هذا السؤال. دكتور أنا أشكرك جدا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم على العبد الله والمستمع المشاهدين أن نتبع ما استطعنا من هذه الوصايا.
1: آمين يا رب، آمين.
0: شكرا جدا دكتور،
1: إن شاء الله الله يحفظك، شكرا جزيلا،
0: الله يخليك. الأسبوع الجاي دكتور نعود سياسة أم قرآن؟
1: اللي يعجبك. القرآن ما فيش أحلى منه يعني، مش أحلى منه
0: دكتور يعني، حتى لو
1: وحتى هو لو قرآن بحيبه برضو بيبقى سياسة برضو.
0: لا يعني سبحان الله دكتور، يعني العفو عن من أمة الله تقول العفو عن من ظلمني ولكن الظلم مستمر، ما الحل؟ أمة الله تسألين في الأخير، أريد أنهي البرنامج يا العفو عن من ظلمني تقصد يقول هذا قانون حضرتك ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام بلغتنا، لكن الظلم مستمر، ما الحل؟
1: تقاوم الظلم،
0: واحد مستمر يظلمها، واحد يعني أخت مو مستمر وإنسان مستمر يشتمها، ماذا تفعل؟ تعفو عنها يعني؟
1: كلما صمتت وتسامت كلما ارتفع قدرها عند الله ومكانته، لكن ارتفع قدرها ومكانته عند الله سبحانه وتعالى.
0: آمين، لكن تبتعد عنها صح؟ من حق
1: يعني إذا في إمكانها تبتعد، لأنه أصل الساعات ما بيبقاش في إمكانك أنك تبتعد عنه،
0: إذا كان زوج،
1: إذا كان زوج أو أخ
0: أو ابن،
1: أو ابن أو أب، ما هو ساعات الأب بيسيء لأولاده يعني
0: صح،
1: يعني واخد بال حضرتك، وبقدر صبرك عليهم وبقدر يعني إحسانك إليهم وبقدر الرد فعلك ده ربنا بيديك أجر كبير جدا.
0: إذن تتسامى إذا كان لا يمكن الخلاص من العلاقة، أو تبتعد إذا كانت العلاقة بإمكانيتها
1: بالزبط.
0: تبتعد
1: بالزبط.
0: ولا وتنسى قضية العفو عن من ظلمني. دكتور أشكرك وأشكر على إجابتك الأسئلة، السؤال أخت السائلة الأصلية اللي سألت حول هذا السؤال وهي من أصدقاء البرنامج،
1: جزاه الله خير،
0: والأخوات الذي كانوا معنا ومن يسمعنا لاحقا إن شاء الله. شكرك دكتور،
1: الله يحفظك،
0: نقرأك في الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: ألف شكر.
0: مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الماتع مع سماحة المفتي الدكتور وائل محمد، أسأل الله أن لا يحرمنا منه ومن لقاءاته هذه الجميلة في هذه الإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم سيدني استراليا. لا تنسوا الأخوات أو أي أحد اللايك والشير والأمور هذه حافظينها حضراتكم، نحن لا نستجديها منكم بل نراها واجب أن لأجل المادة وليس للشخص الدكتور إبراهيم أو العبد لله، فهي واجب لأجل المادة التي كنا نتكلم فيها والقرآن الكريم، وبارك الله فيكم جميعا. أشكر مخرج الحلقة الأستاذ أسامة الريحاني والدكتور سير صياح والأستاذ الحبيب المصري، وحتى نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، تقبل تحيات محدثكم عزيز ربيعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكي راديو إنكوربوريتد.

0: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا. وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

أشهد أن لا

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى، فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة الخبيث

تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا. انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة، فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي وسيما الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب. سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى. قل دائما في قلبك: ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك ليزرع مكانها حب الطاعة، كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح. فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه.

إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه، ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه متذللا بين يديه سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك. إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب، فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة.

من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه، من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل ويمنع النفس عن الهوى فإن الهداية تأتيه من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما قل لعله آخر ذنب قدر علي، لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم فأنت حي، ما دام في قلبك رجاء وحياة وندم فأنت إلى الله أقرب مما تتصور، وربك يحبك ما دمت تحبه وتعود إليه. لا تيأس، الدرب لم ينتهي، الله قريب.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال

0: سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع، إن أنت شفيتني في الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى.

همسة قلبية. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن.

ليس عيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك. كن لأخيك سندا، ولأختك معينا، ولصديقك وفيا، ولجارك محسنا، وبوالديك بارا، دنيا زائلة وكلنا راحلون.

انصر خيرا تلقى خيرا، إن لم تلقاه في دنياك فستراه مخبأ عند ربك لا تمل، فما تنصره سيسعدك يوما، فقط ثق بالله. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات.

وتأمل، بعد كل عملية شراء مصرفي تأتيك رسالة تبين لك حدوث نقص في رصيدك. تخيل أن هذه الرسالة تأتيك بعد كل عملية ظلم واعتداء وغيبة ونميمة وبهتان ينقص من رصيدك. الأمر الأصعب أن النقص يحدث في رصيدك دون علمك، ولكنك سترى فاتورة كشف الحساب كاملة يوم التغابن، فانتبه وتأمل.

إلى أختي الجميلة، أنت جميلة في العشرين طاقة وشغفا تشرقين، في الثلاثين تشعين، في الأربعين أنوثة وجاذبية تفيضين، في الخمسين أنت أجملهن حين تضحكين، في الستين بالدفء والرقة تتألقين، في السبعين ملكة الحياة أنت حقيقة، بتجاعيدك ابتهجي لماذا تخجلين، تلك الدجاعيد كنزك السمين، تخبئ لك أحلى القصص وأحلى ذكريات السنين، ابتهجي وقولي بها أعيش لأكمل التاسعة والتسعين. جميلة أنت، يكفي إنك أنثى للحياة حياتها بوجودك تهيبين.

قصة أعجبتني. شاب أراد أن يضايق فتاة، فأرسل لها عبر الخاص: ممكن نتعرف؟ فكان ردها: ممكن أكيد أخي، لما لا تعرف من أكون؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تأذيها، ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حين خرجت وحيدا من الجنة باكيا تبحث عن من يرد وحشتك. أنا أمك وأختك وابنتك وزوجتك التي تصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي حينما أكون أمك. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لا استهان بي، ولكن لأنك تتولى جميع أمري. أنا التي أوصى بي الحبيب وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها: ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا، فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ رد الشاب في كلمتين: أنا التائب إلى الله، وهنيئا لأم ربتك.

دعاء. اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوي طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا.

المخاوف تجلب لك الهموم إلا الخوف من الله، فإنه يجلب لك أعظم شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. جعلكم الله من المطمئن قلوبهم، المنشرح صدورهم، المضاء دروبهم، المجاب دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل في هذا اليوم وسائر الأيام مع طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. آمين يا رب العالمين.

إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر أصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك، فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

حكمة اليوم. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أشياء: أن تأكل أفضل الطعام، ثانيا وتنام على أفضل الفراش، ثالثا وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء يا أبي، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 28 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 100، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون أن الله جل جلاله لم يخاطب الكفار إطلاقا إلا في آية واحدة يوم القيامة، لأن الكافر عطل عقله واتبع هواه، فهو ليس أهلا أن يخاطبه الله عز وجل. بينما المؤمن الذي آمن بالله خالقا ومربيا ومسيرا، آمن به موجودا وواحدا وكاملا، يقول له: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم به، يا من آمنتم بعلمي، يا من آمنتم برحمتي، يا من آمنتم بعدلي، يا من آمنتم بأني خلقتكم لجنة عرضها السماوات والأرض، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال بعض العلماء فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حق التقوى أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره، هذا حق التقوى. بتفصيل أكثر، يجب أن تتقي غضبه، يجب أن تتقي معصيته، يجب أن تتقي سخطه، يجب ألا تعمل عملا لا يرضيه، ينبغي أن تكون في رضوانه، ينبغي أن يكون إيمانك كافيا لحملك على طاعته. ما كل إيمان منجي، هناك إيمان لا ينجي، فيجب أن تؤمن الإيمان الذي يحملك على طاعته، أي أن تتقيه حق تقاه. يعني قد تجد 1,200,000,000 مسلم لأنهم لا يتقون الله حق تقواه لم يقطفوا ثمار الدين، وعدهم الله بالاستخلاف فلم يستخلفوا، وعدهم الله بالتمكين فلم يمكن، وعدهم الله بالتطمين فلم يطمن، وعدهم الله أن جندهم هم الغالبون فلم يغلبوا، وعدهم أن لن يجعل الله لأعدائهم عليهم سبيلا، لأعدائهم عليهم 1,000 سبيل وسبيل. يعني إن لم نتق الله حق تقواه لا نقطف ثمار الدين. يعني دائما دقق، أب عنده 3 أولاد، ولد متفوق وأخلاقه عالية جدا، جيد، الأب يكرمه ولد آخر معتوه، الأب لا يحاسبه، إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. من الذي يؤدبه ليل نهار؟ الابن الثالث الذي يملك إمكانات وهو مقصر. المؤمن كما أراد الله واضح ومرتاح في الدنيا، والكافر الذي لا يرجى إيمانه اختار الدنيا وانتهى الأمر وهو واضح أيضا. من هذا الذي يعالج كل يوم، يؤدب كل يوم، تأتيه المصائب كل يوم؟ هذا الذي ليس كافرا وليس مؤمنا، ليس كافرا فيخرج عن دائرة العناية الإلهية، وليس مؤمنا الإيمان الكامل فيقطف ثمار الدين. هذه المشكلة، هذه مشكلة المسلمين. يعني المؤمن واضح والله عز وجل يعامله معاملة كاملة ومعاملة فيها إكرام، والكافر واضح والله عز وجل أخرجه من دائرة العناية المشددة. من هذا الذي يعالج ويؤدب ويضيق عليه ويشدد عليه ويصاب تارة بماله وتارة بصحته وتارة بمن حوله؟ هذا المؤمن المقصر. فلذلك كأن هذه الآية تتجه إلى من آمن لكن إيمانه لم يكن يرقى إلى مستوى أن يحمله على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يعني في ملمح لطيف في قوله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أصل الامتحان أن يكشف هذا الامتحان من هو المتفوق. أنا عندي 50 طالب صممت امتحانا لأكشف المتفوقين منهم، أما الامتحان الواقعي هو يكشف الناجحين والراسبين. فالأصل ينبغي أن تكون متفوقا لا أن تنجح فقط. فالله عز وجل يقول اتقوا الله حق تقاته. سبحان الله، ما من شيء إلا إذا غصت في أعماقه كان ممتعا ومسعدا. الحل الوسط أحيانا لا يصلح في الدين إطلاقا. ممكن بالإنفاق يكون في إنفاق وسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ممكن اشتراء الحاجيات تختار حاجة وسط تؤدي الوظيفة بسعر معتدل. يمكن أن تتخذ الوسطية في شؤون من حياتك كثيرة، أما أن تكون استقامتك وسطا أو تدينك وسطا ربما لا تقطف ثمار الدين بهذا الموضوع. لأن الله عز وجل يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أن تذكره فلا تنساه، أن تطيعه فلا تعصيه، أن تشكره فلا تكفره، أن تتمسك بالكتاب والسنة، فما إن تمسكت بهما فلن تضل أبدا، أن تتبع منهج الله، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن تكون وقافا عند حدود الله، ألا تأخذك بالله لومة لائم، أن تقيم العدل ولو على نفسك وأهلك، أن تقول الحق ولو كان مرا، ألا تداهن أحدا، والمداهنة أن تبذل الدين من أجل الدنيا، أن تضحي بدينك من أجل دنياك. قال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون. لك أن تداري ليس لك أن تداهن. المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا، والمداراة بذل الدنيا من أجل الدين. يمكن أن تعطي كل شيء من أمور الدنيا مقابل أن تأخذ بيد من حولك إلى الله، لكن في أمور الدين لا ينبغي أن تضيع شيئا من الدين من أجل دنياك. هذا ألا تأخذك في الله لومة لائم، أن تقول الحق ولو كان مرا، أن يكون صمتك فكرا ونطقك ذكرا ونظرك عبرة، أن تصل من قطعك، أن تعفو عمن ظلمك، أن تعطي من حرمك، أن تكون ذاكرا لله، أن تكون منيبا إلى الله. هذه بعض العبارات التي تحضرني في معنى قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. ودائما في مستوى التعليم الطالب الذي يرجو أن ينجح فقط لا ينجح، أما إذا رجا أن يكون متفوقا لعله ينجح. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الموت ليس بيدنا، كيف ينهانا الله عن أن نموت إلا ونحن مسلمون؟ الموت ليس بيدنا. معنى الآية ما دام الموت ليس بيدك احرص على أن يأتيك الموت وأنت مستسلم لله عز وجل. يعني تقريبا للتقريب، لو أنك حريص حرصا لا حدود له على أن تقوم بعمل يعود عليك نفعه الكثير، ولا تستطيع أن تقوم بهذا العمل إلا إذا لبيت إنسانا فيما بين ساعتين من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء، ما دمت حريصا حرصا لا حدود له على الوصول لهذا الهدف، وقال لك أنا سآتي وأخذك من بيتك ما بين 8 صباحا والثامنة مساء ولا ينتظرك، متى تقف وراء الباب؟ بدءا من 8 صباحا. ما دام المجيء ليس في اختيارك لكن بين ساعتين، فمن شدة حرصك على تأدية هذا العمل تقف بدءا من الساعة الأولى وتنتظر. وما دام الموت لا يأتينا باختيارنا، قد يدهمنا مداهمة، إذن ينبغي ألا يأتينا الموت إلا ونحن مستسلمون لله خاضعون له. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مع شيء من التفصيل للتوضيح، شركة طيران لا ترد ثمن التذكرة، والتذكرة بطاقة الطيران ثمنها 500,000، فإن لم تكن راكبا في الطائرة لا يرد ثمن هذه البطاقة، والشركة هي التي تأتيك إلى البيت تأخذك ولا تنتظر إلا دقيقة واحدة. متى تأتي؟ من 8 صباحا وحتى 8 مساء. متى تقف خلف الباب؟ بدءا من 8 صباحا. بطاقة غالية جدا، فإن فاتتك هذه الطائرة لن ترد لك ثمن البطاقة، هم يأخذونك من البيت لا ينتظرون إلا دقيقة واحدة. متى تأتون؟ ما بين 8 صباحا والثامنة مساء. هذا هو المعنى، ما دام الموت ليس بيدنا وقد يأتي بغتة، إذن ينبغي أن نكون دائمي الاستعداد له، دائمي الاستعداد له. وهنيئا لمن صف علاقاته وأدى ما عليه وأدى واجباته وطالب بحقوقه ولم يبق مشكلة لا مالية ولا اجتماعية ولا عاطفية إلا وحلها، فإذا جاءه الموت يرحب به وكأنه على موعد معه. والصحابة الكرام في حياتهم قاسم واحد مشترك بينهم، وهو أنهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم حينما جاءهم الموت. في أسعد لحظات حياتهم حينما جاءهم الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يأتينكم الموت وهو يأتي فجأة إلا وأنتم مستسلمون لله في كل شيء، خاضعون لأمر الله في كل شيء. ثم يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. القضية دقيقة في شأن الوحدة، لا بد من شيء يوحدنا. أما لو قلنا علينا أن نتحد لا نتحد، أن نجتمع لا نجتمع، أن نتفاهم لا نتفاهم، لأن الأهواء مختلفة والمصالح مختلفة، والأصل ألا يجتمع الناس إلا على شيء يجمعهم. لذلك هناك قاعدة دقيقة جدا مأخوذة من قوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وكأن هذه الآية قانون، متى تنشأ العداوة والبغضاء؟ متى ينشأ الحقد والحسد؟ متى ينشأ البغي والعدوان؟ متى تقوم هوة بين الناس؟ متى يكون بأس الناس بينهم؟ متى يمزق ويشرذم؟ متى؟ حينما ننسى منهج الله. أما لو أننا طبقنا منهج الله جميعا لكانت المحبة والألفة والمودة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني إيمانهم وطاعتهم لله سبب وحدتهم ومحبتهم، وفسق الناس وفجورهم ونبذهم لمنهج الله سبب العداوة والبغضاء بينهم. وهذا قانون عام يشمل كل الناس وكل الشعوب وكل الأمم. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. إذن الذي يجمعنا هو حبل الله. حبل الله في أوجه التفاسير هو القرآن الكريم، بشكل أوسع هو الإسلام. الإسلام يجمعنا. اعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله طرفه الأول بيد الله وطرفه الثاني بيد المؤمن، فمن تمسك بحبل الله نجا. أنت ممسك حبلا طرفه بيد الله وطرفه بيدك، فإذا اعتصمت بهذا الحبل، يعني إذا اعتصمت بهذا القرآن، إذا اعتصمت بهذا الدين، إذا اعتصمت بهذا الإسلام، هذا الذي يجمع بيننا. يعني بس للتقريب، قد تجد أن حبالا كثيرة مدلات من السماء وكل يدعي أن هذا حبل الله. أين بطولتك أن تمسك بحبل يمسكه الله من الطرف الآخر؟ هنا البطولة. حبال كثيرة كلها دعاوى تدعي أنها حبال الله، لكن لله حبلا واحدا ممسك بطرفه في السماء. فكل بطولتك أن تهتدي بحبل أمسك الله بطرفه في السماء. واعتصموا بحبل الله جميعا. إذن أن نجتمع بلا شيء يجمعنا اجتماعنا مستحيل، أن نتعاون بلا شيء نتعاون عليه تعاوننا مستحيل، أن نتكاتف بلا شيء يدعونا إلى التكاتف تكاتفنا مستحيل. واعتصموا بحبل الله جميعا. لو أن صفر زائد صفر زائد صفر يساوي صفر. الإنسان الذي لا يعتصم بحبل الله صفر، ليس من الله في شيء، ليس على الحق، وليس على منهج، وليس على دين، وليس على مبادئ، وليس على قيم. لو اجتمع زيد مع عبيد المحصلة صفر. أما لو أننا اعتصمنا بالله عز وجل لكنا قوة يرهب جانبها. يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أما أمته حينما تركت سنته هزمت بالرعب مسيرة عام. واعتصموا بحبل الله جميعا. وينبغي أن يكون الاعتصام بحبل الله حقيقة، لأن كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. واعتصموا بحبل الله. حقيقة كلمة جميعا لها معنى دقيق. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا. يعني أنتم لا تقطفون ثمار الدين إلا إذا تبتم إلى الله جميعا. يعني أن يكون في بيتك هاتف ولك 50 صديق ليس عندهم هاتف، هذا الهاتف لا قيمة. تكون له قيمة إذا كان عند كل أصدقائك مثل هذا للتقريب. يعني أنت حينما تعيش في مجتمع مسلم لماذا تشعر بسعادة؟ لأن كل مسلم لن يكذب عليك ولن يغشك ولن يؤذيك ولن يعتدي على عرضك ولن يأخذ مالك أبدا. كما أنك مأمور بالصدق، 1,200,000 مسلم أمروا أن يصدقوا معك. كما أنك مأمور بالعفة، 1,200,000,000 مسلم أمروا أن يعفوا عن نسائك. كما أنك مأمور بالأمانة، 1,200,000,000 مسلم مأمورون أن يكونوا أمناء معك. يعني ثمار الإيمان لا نقطفها إلا إذا تاب الناس جميعا. وأوضح مثل موضوع الحجاب: لو أن مسلما أعداد قليلة حجبوا نساءه، ومعظم النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ثمار الحجاب لا نقطفها. أما لو أن كل نساء الناس محجبات لا يسرن الغرائز لا يبدين المفاتن لقطفنا جميعا ثمار الحجاب. هذا معنى قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا. طبعا أنا حينما يعم الفساد في الأرض علي أن أستقيم، لكن لا تظهر قيمة الاستقامة إلا إذا طبقها الناس جميعا. لا تظهر قيمة الأمانة إلا إذا كان الناس جميعا أمناء. لا تظهر قيمة العفة إلا إذا كان الناس جميعا أعفة. إذن وهنا: واعتصموا بحبل الله جميعا. إذا الأكثرية لا تعتصم بحبل الله والأقلية تعتصم بحبل الله، الأقلية قد تنجو، لكن ثمرت هذا الاعتصام الكل

إنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون، إنه الله عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ففي آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجبل. وقد ورد في الحديث القدسي الصحيح عبادة في الهرج كهجرة إلي. في زمن الفتن واعتصموا بحبل الله جميعا. أنا حينما أعتصم وحدي أو يعتصم من حولي فقط ننجو، لكن حياتنا صعبة جدا، لأن الأكثرية لا تعتصم، الأكثرية لا تصدق، الأكثرية لا تؤتمن. من علامات آخر الزمان أنه يخون الأمين ويؤتمن الخائن، يكذب الصادق ويصدق الكاذب. فحينما يفشو الفساد في الأرض تبدو الحياة صعبة، ويغدو القابض على دينه كالقابض على الجبل، ولكن هذا قدرنا. أما لو تصورنا أن مجتمعا بأكمله عرف الله واستقام على أمره تجد الحياة شيء ثمين جدا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه: إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهره. من ملامح آخر الزمان يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. ألا ترون ما يجري بإخوتنا في فلسطين؟ يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. أيها الإخوة، الله عز وجل يدعونا أن نعتصم بكتابه، ولكن جميعا حتى نقطف ثمار هذا الدين. ولا تفرقوا، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما إذا تفرق المؤمنون بذنوب أصابها أحدهم أو بذنوب أصابها بعضهم، إذا تفرق المؤمنون، ولا تفرقوا، الاعتصام بحبل الله يجمع، وترك الاعتصام بحبل الله يفرق. ولا تفرقوا، في أمر أن نعتصم وفي نهي ألا نتفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الحروب بين الأوس والخزرج مديدة طويلة، حينما جاء الإسلام حلت المحبة محل الخصام، وحينما جاء الإسلام حل التفاهم محل التنافس. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أبلغه سعد بن معاذ أن قومه وجدوا عليه في أنفسهم، قال: يا سعد أين أنت من قومي؟ قال: ما أنا إلا من قومي، يعني أنا أيضا واجد عليك. فقال: اجمع لي قومك. جمعهم. قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، من أجل لعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار، أما إنكم لو قلتم فلصدقتم ولصدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقنا. كلام طيب. كان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات القوة، دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وقلة من الأنصار وجدوا عليه في أنفسهم. كيف حادثهم؟
قال أما إنكم لو قلت

0: كذبتم فلا صدقتم ولا صدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقنا، طريدا فآوينا، مخذولا فنصرنا. ما هذا الأدب؟ ذكرهم بفضلهم عليه. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يعني أقول لكم هذه الكلمة وأنا أعني ما أقول، ما دام هناك خصومات بين الإخوة المؤمنين ومنافسات وعداوة وبغضاء وحقد وطعن، فليعلم هؤلاء المؤمنون أنهم ليسوا على المستوى المطلوب. هذا الإيمان لم ينفعهم. علامة إيمانهم المحبة بينهم، علامة إيمانهم التعاون بينهم، علامة إيمانهم التناصر، التضامن، التآخي. لأنه حينما يضعف تطبيق هذا المنهج تنشأ العداوات والبغضاء تتفجر، وحينما نتمسك جميعا بكلام الله عز وجل يحل الوئام محل الخصام. يعني دائما المتبع لمنهج الله عز وجل يتعاون ولا يتنافى، يقدر ما عند الآخرين ولا يحتقر، بينما الذي لا يتبع يتنافس ولا يتعاون، وذو نزعة عدوانية ليس مسالما. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والله أيها الإخوة، كلما وجدت بين إخوة المسجد محبة وتعاونا وإيثارا وتضحية أنام قرير العين، وكلما وجدت خصومة وتنافسا ومشاكسة بين إخوة المسجد أتألم أشد الألم، لأن هؤلاء بهذه الأخلاق لم يقطفوا ثمار الدين أبدا. ألا ترى أن المسلمين في شتى بقاع الأرض بأسهم بينهم وليس على عدوهم؟ هذا من ضعف إيمانهم. كلكم يعلم أن كل فرقة ضالة من شأنها النزعة العدوانية والنظرة الأحادية، نحن فقط، الجنة لنا، نحن المؤمنون فقط، نحن المسلمون فقط. أية فرقة ضلت سواء السبيل تعتد بنفسه، والله عز وجل يقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. هو يمدحهم أم يذمهم؟ يذمهم، بل الله يزكي من يشاء. فهذا الذي يسلط الأضواء على ذاته وينزهها عن كل نقيصة ويطعن بالآخرين، هذا يشق صفوف المسلمين. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنتم في ضلالة عمياء وفي انحراف خطير، الربا والخمر والزنا والعداوات والحروب المديدة وهذه الجاهلية الأولى. ولأن الله قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، معنى ذلك هناك جاهلية ثانية، إنها الجاهلية التي نعيشها، جاهلية المصالح والأهواء والحظوظ والمنازعات والتنافس والاقتتال أحيانا. وكنتم على شفا، يعني على حافة حفرة من النار فأنقذكم منه، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يعني المودة بين المؤمنين من خلق الله عز وجل، يخلقها الله. إن لم تكن هناك مودة فهناك مشكلة كبيرة في الإيمان. التجمعات كثيرة، في تجمع مصلحة أساسه المصلحة، هؤلاء يتعاونون على باطل لا على حق، لكن تجمعات المؤمنين تجمعات خالصة لله عز وجل. فلا تحتمل جماعة المؤمنين أي خصومة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هي اللام لام الأمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني لا بد من فئة في كل مجتمع تتعلم العلم الصحيح العميق الواسع وتدعو إلى الله عز وجل، تدعو إلى الخير، إلى هذا القرآن، إلى هذا الإسلام، إلى هذا الدين القويم، تدعو إلى كل شيء يقرب من الله وتنهى عن كل شيء يبعد عن الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والخير هو القرآن والإسلام وهذا الدين، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا من قبيل عطف الخاص على العام، يعني المعروف ما عرفته الفطر السليمة، والمنكر ما أنكرته الفطر السليمة. الإنسان مفطور فطرة عالية، أصل فطرته يحب المعروف ويكره المنكر، أما حينما تنطمس فطرته وتسود صفحته وتتحكم به أهواؤه، عندئذ يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، ويقول عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. في بلد إسلامي في شمالنا قدموا الوسام من الدرجة الأولى لامرأة تدير أكبر شبكة دعارة، لأنها قدمت للخزانة أعلى نسب الضرائب، قدم لها وسام من أعلى مستوى تدير أكبر شبكة دعارة في بلد إسلامي. كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ والله قبل أيام في موقع معلوماتي، بلد إسلامي بعيد جدا بنغلاديش، صدر قانون أن حرفة الدعارة حرفة لا شيء فيها، يعني المرأة التي ترتزق بثدييها امرأة بحسب هذا القانون شريفة ولا أحد يسائلها. هذا في بلد إسلامي بنغلاديش. فكيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. لذلك هذه الأمة الإسلامية لا يمكن أن تكون خير أمة أخرجت للناس إلا إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فعلة خيريتها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر فقدت خيريتها، بل هي أمة كأية أمة خلقها الله. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. من هؤلاء الشعوب التائهة الأمة الإسلامية إن لم تقم أمر الله، إن لم تأمر بالمعروف، إن لم تنهى عن المنكر، هي أمة كبقية الأمم التي شردت عن الله عز وجل. وما من كلمة تصدق على واقع الأمة كهذه الكلمة: هان أمر الله عليها فهانوا على الله، هان أمر الله عليها فهانوا على الله. سيدنا عمر حينما طعن وأفاق من الإغماء ماذا قال؟ قال: هل صلى المسلمون الفجر؟ يعني الأب هل يسأل زوجته إذا عاد إلى البيت: هل صلى الأولاد العشاء؟ يقول لها: هل كتبوا الوظائف؟ تناول الطعام؟ جيد. قد لا يسألها: هل صلى الأولاد العشاء؟ سيدنا عمر قال: هل صلى المسلمون الفجر؟ فحينما نعظم أمر الله نغلو على الله، وحينما يهون أمر الله علينا نهون على الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني مرة، هي قصة بسيطة جدا لكن معبرة، سائق سيارة ركب معه شاب وشابة، قال له: انتظر قليلا ستأتينا محفظة. فانتظر، هذا الذي سيأتي بالمحفظة تأخر، ثم جاء بعد حين رجل كبير بالسن 70 سنة حامل محفظة على رأسه، وأخذها هذا الشاب منه وضربه على صدغه: لما تأخرت؟ سائق ما انتبه. بعد أن انطلق في طريقه من بيروت إلى الشام، قالت له زوجته لهذا الشاب: لا ينبغي لك أن تضرب أباك. فوقف هذا السائق، قال له: هذا أبوك، انزل فورا وهذه أجرتكما. هذا أدى الذي عليه، شيء رائع جدا. قال لي مرة واحد، قال لي: والله أنا سبب توبتي سائق سيارة، كنت أحمل مشروب فلما لمحه رفض أن يركبني وطردني، فشعرت بذل شديد وعقدت العزم على أن أتوب. لو كل واحد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. تأتي الفتاة إلى بيت عمها بثياب فاضحة، يرحب بها ويهش لها ويبتسم لها، ولا يخطر في باله أن يلومها على هذه الثياب: ابنة أخيك. فحينما نقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضيع الأمور ويضعف الحق ويزداد الباطل قوة. فهذه الفريضة السادسة. لكن ما كلفك الله فوق ما تطيق. إن نهيا عن المنكر أدى إلى فتنة أشد من هذا المنكر لست مكلفا به. لك أن تنكر بقلبك، ولك أن تنكر بلسانك، ولك أن تنكر بيدك، ولكن الله لا يقبل منك إنكار اللسان إذا كنت قادرا على أن تنكر بيدك، كما أنه لا يقبل منك إنكار القلب إذا كنت قادرا على إنكار اللسان. 3 أولاد في الطريق: ابنك وابن أخيك وابن الجيران، رأيتهم يدخنون. أنت تقيم الدنيا ولا تقعدها على ابنك، وتعنف ابن أخيك، وتطلب من هذا الثالث أن ينطلق إلى شأنه. ابنك بيدك، ابن أخوك بلسانك، الثالث بقلبك، لا تعرف من هو أبوه وما رأي أبيه بهذا الانحراف، وقد تنشأ مشكلة كبيرة جدا. فعليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأن تنكر المنكر بيدك إن استطعت، ثم بلسانك، ثم بقلبك. ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قد يكون هناك اختلاف لنقص المعلومات، هذا اختلاف طبيعي، وقد يكون هناك اختلاف تنافسي، وهذا محمود، يعني مؤمن يرى أن نشر الدعوة أعظم شيء، مؤمن آخر تأليف الكتب أعظم شيء، مؤمن ثالث بناء المساجد أعظم شيء، مؤمن رابع، هذا اختلاف تنافس جيد جدا. لكن الاختلاف القذر هو أن نختلف بعد أن جاءتنا البينات الواضحات النيرات، اختلاف حسد وبغي وعدوان وتنافس. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني ما بين المسلمين كيف يفسر؟ إذا كان الإله واحدا والنبي واحدا والقرآن واحدا وكلهم يقول قال الله قال رسول الله، ومع ذلك بينهم ما صنع الحداد. إذن هذا اختلاف بغي وحسد ومصالح. وأولئك لهم عذاب عظيم والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، أخ كريم يسأل، قال تحدثتم أن المصائب والبلايا تكون مستمرة على المؤمن المقصر تأديبا له من الله، مع العلم أن المؤمن الصادق يبتلى أحيانا. لا شك أن المصائب منوعة جدا، فالأنبياء مصائبه مصائب كشف فقط، يعني في عنده نوع من الكمال لا يظهر إلا من خلال ضرط صعب، يعني أن يذهب إلى الطائف وأن يمشي على قدميه 80 كيلومتر ليدعوهم إلى الله، ثم يؤذوه أشد الإيذاء، ويأتيه جبريل ليجعل الجبلين يطبقان على أهل الطائف، يقول لا يا أخي، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. هذه مصيبة أصابت النبي، ولكن كشفت عن مستواه الأخلاقي الرفيع وعن رحمته لأعدائه. مصائب الأنبياء مصائب كشف، مصائب العصاة مصائب تأديب، في معصية في مصيبة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر. في مصائب تأديب ترافقها معاصي وآثام، أما في مصائب امتحان، هذه خاصة بالمؤمن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. في مصائب تأديب، وفي مصائب امتحان، وفي مصائب كشف، فما كل مصيبة تشبه أخرى. هذا الجواب. ما عقوبة تارك الصلاة مع أنه يؤدي باقي العبادات؟ هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط بحال. الحج يسقط، والصوم يسقط، والزكاة تسقط، والشهادة تؤدى مرة واحدة، أما الصلاة لا تسقط بحال. قال تركها ويؤدي بقية العبادات. ما لا معنى بقية العبادات من دون صلاة؟ لا معنى لها إطلاقا. فإذا تركها رافضا لفرضيتها فقد كفر، أما إن تركها تقصيرا فقد فسق. عم بيقول أخ يعني ملاحظة عجيبة الخطر ببالي وأنا أنظر إليك في أثناء الدرس، أن كثيرا منا ترك أهله وأولاده في البيت، البعض يلعب ويلهو، وقد يخرج الأولاد إلى الشارع ويسبب هذا مشكلة ما لأحدهم، وعند البحث عن والده يقولون إنه في الدرس مع الشيخ، وهذا يسبب تنفيرا من الدرس. أرجو التوجيه ليتم التوجيه لزوجاتنا بالانتباه للأولاد في غيبتنا. يعني ينبغي أن تضبط أمورك وأن تأتي بأولادك معك إذا كانوا يفهمون بسن معقولة، أو أن تتفق مع زوجتك أن ترعاهم في غيبتك. أما أن يكون حضور الدرس سبب لمشكلة، ما كان هذا سبب لمشكلة إطلاقا. ما عقوبة من يكش الحمام؟ لا تقبل شهادته لأنه يطلع على عورات الناس. الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى الجزء اليومي من القرآن الكريم للقارئ الشيخ أمين أبو سماحة. نفعنا الله وإياكم بهذه التلاوة المباركة، وجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الكريم.

ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا

بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد

كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا

قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخر

بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم.

وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.

خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً

لهم أجلا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

صرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

0: خير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى الجزء اليومي من القرآن الكريم قرأه علينا القارئ الشيخ أمين أبو سماحة. نحن معكم عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: بن كارول يتعهد بانتهاج خط جديد وبمكافحة الفساد على كافة المستويات بعد اختياره خلفا لجاسينتا ألن في زعامة حزب العمال في فيكتوريا ورئاسة حكومة الولاية. ترامب يقول أن الولايات المتحدة تجري محادثات معمقة مع إيران لكنها مستعدة لعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية، والعراق يحقق في هجمات بالمسيرات من أراضيه على السعودية. رئيس الوزراء البريطاني الجديد يؤكد للرئيس فولوديمير زيلينسكي دعمه بنسبة 100% لأوكرانيا. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. تقدمت رئيسة حكومة فيكتوريا جاسينتا ألن صباح اليوم باستقالتها قبل نصف ساعة من موعد عقد اجتماع الجناح البرلماني للحزب، حيث كانت ستواجه تحديا لزعامتها من قبل نائبها بن كارول. وكانت مساعي الإطاحة بألن اكتسبت زخما خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد اجتماع لقادة الأجنحة الحزبية قرر أنها لم تعد تحظى بدعم غالبية أعضاء الجناح البرلماني للحزب. وقالت ألن للصحفيين أنها قررت الاستقالة رغم ثقتها بأنها كانت ستفوز في تحدي الزعامة، ولكنها أرادت تجنيب الحزب الدخول في مرحلة اضطراب قبل أشهر قليلة من انتخابات الولاية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
2: Is the right thing by the Labour Party and by the Victorian people. I was prepared to put my record and my plan to a ballot of members, as our rules allow. I believe I would have won. But doing so this close to an election takes up valuable resources, including the most precious of one, time. More importantly, it puts the state in a position of uncertainty.
1: وبنتيجة اجتماع صاخب للجناح البرلماني لحزب العمال في فيكتوريا، ظهر فيه مرشحان آخران مفاجئان للمنصب، تقرر اختيار بن كارول لخلافة جاسينتا ألن في زعامة الحزب ورئاسة حكومة الولاية وجابرييل ويليامز نائبة له. وفي أول مؤتمر صحفي له كرئيس لحكومة فيكتوريا بعد أدائه اليمين القانونية، قال كارول أن الانتخابات المقبلة قد تؤدي إلى وصول تحالف من أحزاب المعارضة وحزب أمة واحدة إلى الحكم، مما يهدد الإنجازات التي حققها حزب العمال لسكان الولاية.
3: Polling says Victoria is on track for Australia's first Liberal One Nation government. A Liberal One Nation government that will cut hospitals, cut schools, and cut frontline services. A Liberal One Nation government that will cut childcare, cut free TAFE, and so many other services Victorians rely on every day. This election, only Labor can stop the risk of a Liberal One Nation government.
1: وأشار كارول إلى أنه سيدعو لتشكيل لجنة ملكية للتحقيق في قطاع البناء، وأنه سيتشدد في محاربة الفساد على كافة المستويات، مؤكدا أن أسلوبه في الحكم سيختلف عن أسلوب سلفيه دانيال أندروز وجاسينتا ألن. وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أشاد بجاسينتا ألن وبتفانيها بخدمة مصالح سكان ولايتها كما قال.
4: Jacinda Ardern is someone who I think is a very decent human being, someone who's motivated by her passionate belief in the lifestyle and in education, health, transport of Victorians and delivering for Victorians. She's someone who can be proud, I think, of her achievements over a long period of time, and I wish her well for her future. This will have been a very difficult day. Politics can be a very tough business.
1: أعلنت رئيسة مجلس النقابات الأسترالية ميشيل أونيل وسكرتيرة المجلس سالي ماكمانس أنهما ستتنحيان لإتاحة المجال أمام ضخ دم جديد في الحركة النقابية التي تمثل مصالح حوالي 1,800,000 عضو في كافة أنحاء البلاد. وتعتبر ماكمانس وأونيل أول امرأتين تقودان مجلس النقابات منذ تأسيسه قبل 99 عاما، وأعربتا عن اعتزازهما بما أنجزتاه خلال الأعوام العشرة الماضية، بما في ذلك تحصيل 47 حقا للعمال تحولت إلى قوانين وإعادة تنشيط الحركة النقابية وزيادة عدد أعضائها. وأصدر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بيانا أشاد فيه بالعمل الدؤوب الذي قامت به ماكمانس وأونيل لدعم العائلات العاملة وتخفيف أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة عن كاهلها. وعلم أن ماكمانس ستغادر منصبها الشهر المقبل، بينما ستبقى أونيل لمساعدة القادة الجدد على تسلم مسؤولياتهم قبل تنحيها بنهاية العام الجاري. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بإمكان اللجوء إلى عمل عسكري ضد إيران إذا لم تحقق المحادثات الجارية تقدما سريعا، مؤكدا أن واشنطن تخوض محادثات معمقة للغاية مع طهران ولكنها لن تمنح المسار الدبلوماسي وقتا طويلا.
5: We're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't drop, don't shoot last night, the night before, two nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago.
1: يأتي ذلك فيما خيم هدوء حذر على جبهات المواجهة الأمريكية الإيرانية لليوم الثالث على التوالي بعد 13 يوما من الهجمات والضربات المتبادلة. وعلى الرغم الهدوء النسبي القائم، تعرضت السعودية أمس لهجوم بمسيرات آتية من العراق، أعلنت وزارة الدفاع اعتراضها بينما كانت في طريقها إلى منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض. وطالبت وزارة الخارجية السعودية الحكومة العراقية بمنع استخدام أراضيها لشن أي هجمات على المملكة. وأثر ذلك، قال متحدث عسكري عراقي أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بالتحقيق في قضية استهداف السعودية بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية، مشددا على رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية ممرا أو منطلقا لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة. وفي تطور آخر، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض طائرتين مسيرتين قرب الحدود مع الأردن، مشيرا إلى أنه يجري تحقيقا للتأكد من الجهة التي أطلقتا منها، بينما أكد الجيش الأردني إسقاط الطائرتين. أعلن رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنم أمس خلال زيارة يجريها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى المملكة المتحدة إتاحة تكنولوجيا تشويش لكييف لحماية المسيرات الأوكرانية في مواجهة الدفاعات الجوية الروسية. وأصبح زيلينسكي أول مسؤول أجنبي رفيع يستقبله بورنم الذي تولى رئاسة الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي. وزار بورنم وزيلينسكي قاعدة بحرية في مدينة بورتسموث في جنوب بريطانيا، حيث التقيا بعسكريين أوكرانيين وبريطانيين يشاركون في تدريب على مكافحة الألغام البحرية. وشدد بورنم على وقوفه إلى جانب أوكرانيا بنسبة 100% وبالوفاء الكامل بكل الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا. ولفتت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان إلى أن دعم المملكة المتحدة الإجمالي لأوكرانيا بلغ 25 مليار جنيه استرليني منذ بدء الغزو الروسي في شباط فبراير 2022، بما فيها 16 مليار جنيه من المساعدات العسكرية المباشرة. في أخبار الرياضة، فتح جيمي راسكن كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تحقيقا يستهدف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو، مطالبا بالحصول على وثائق تكشف طبيعة العلاقة بين فيفا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته. وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، بعث راسكن رسالة إلى إنفانتينو طالبه فيها بتسليم جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بأي هدايا أو مدفوعات أو مزايا قدمها الفيفا إلى ترامب أو مساعديه أو أفراد أسرته، إضافة إلى سجلات الزوار الخاصة بمكاتب فيفا في برج ترامب التي افتتحها الاتحاد الدولي العام الماضي في نيويورك. كما طلب أن يخضع إنفانتينو لجلسة استجواب رسمية توثق كتابيا. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة الأربعاء في أديلايد، أمطار متفرقة 14 درجة، بريسبن مشمس 24، هوبارت غائم وعاصفة محتملة 9 درجات، داروين غائم جزئيا 31، بيرث غائم جزئيا 20 درجة، ملبون أمطار متفرقة 13، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 11 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيناء.

0: يلا يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة، هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 9724

والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا، ومن شاء فليعش فيها عبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لماذا الله سبحانه يخبرنا في كتابه الكريم عن الدنيا وسرعة فنائها؟ ما هي الغاية؟ الغاية حتى نرفع عن أعيننا حجاب سحرها لنبصر الحقيقة. من أهم وأعظم فوائد عدم التعلق بالدنيا هو عدم التمزق عند الخروج منها. كلما زادت حبالك المرتبطة بالدنيا، كلما زاد تمزقك وألمك عند الخروج منها. فشدة التعلق بالدنيا تجعل الفراق كاقتلاع شجرة هائلة كبيرة ذات عروق كثيفة عميقة، فتعاني الروح الألم العظيم عند انفصالها عن كل ما ارتبطت به. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مشهدا من مشاهد خروج الروح، قال عليه الصلاة والسلام: أما المؤمن الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر. متخيلين يا أخوة يا أخوات كيف وجوههم كالشمس من الإشراق والأمل؟ فيقول: تنزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر. انظروا إلى السلاسة والسهولة في خروجها، انظروا إلى الفرق بين من هو مستعد متعلق بالأعلى وبين من هو غارق بالسفلى. الزهد بوضوح هو أن تكون الدنيا خلف ظهرك والآخرة أمام عينيك، أن يكون الله هو الأول في حياتك، أن تنزع جذور الدنيا من قلبك فيكون حرا طليقا قد تحرر من مخالبها المدمية فيرنو ويعلو فوق مشاكلها وشتاتها. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي. فراحة البال والأمان واستقرار النفس وطيب العيش بأن يكون الله هو الأول في حياتك وهو الغالب في يومك على كل ما حولك. قال ابن القيم وهو يصف راحة بال الزاهد، وهو يصف النعيم الروح الذي يحيا به الزاهد، يقول: الزاهد أروح الناس بدنا وقلبا، ومن أنعمهم عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل وتطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. الدنيا لحظة عابرة كلمح بالبصر بالنسبة لحياتنا الخالدة الأبدية السرمدية. قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقال جل من قائل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك من أعظم فوائد الزهد بالدنيا أنها سبب من أهم أسباب محبة الله للعبد، كما ورد هذا الحديث في الأربعين النووية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. الزهد لا يعني ترك الدنيا بالكامل، الزاهد يضع الآخرة نصب عينيه، ولكنه لا ينسى أن الدنيا هي مزرعة الآخرة. الزهد هو فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها. من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا معرفة حقيقتها، الوجه الحقيقي لها، قيمتها، حقيقتها. ما هي الدنيا؟ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي على جانبي الطريق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. الحقيقة يا أخوة يا أخوات أن الدنيا أهون على الله من هذه الجيفة، وهذا يعني أن مملكة الآخرة هي فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على

0: فمسكين من جعل همه ورأسه وبنيانه على جناح بعوضة. فلا تبني أحلامك على جناح بعوضة، ذلك هو والله الخسران المبين. وابني حياتك المستقبلية على أرض النعيم الأبدي، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك هو الفوز العظيم. في كتاب عدة الصابرين لابن القيم الجوزية رحمه الله يقول: مثلت الدنيا بامرأة من أقبح النساء، قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس، وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر، وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا. والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعى قد حلت بهم الآفات، وهم يتنازعون في مصارعهم. سبحان الله، يعني تقتلهم وهم يتنافسون عليها، تخيلوا يا أخوة. وفعلا يقول سبحانه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. نحن نرى أمام أعيننا الموت الذين ندفنهم كل يوم في القبور، كم جنازة حضرنا وكم إعلان قرأنا، كل يوم أناس يخرجون من هذا الاختبار ويغادرون إلى العالم الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول ابن القيم في كتاب الفوائد: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده، فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. قال سفيان الثوري رحمه الله: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، لتكن صاحب بصيرة، لتكن رؤيتك أبعد من الدنيا.
1: لتكن صاحب بصيرة. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها.

ولو أن المسلم عرف أن نعيم الجنة لا تزهد فيه النفوس ولا طاقة لها أن ترغب عنه، وأن في الآخرة حياة أبدية في أحد دارين، إما جنة وإما نار، فإنه يختار لنفسه ولا بد طريق الجنة. ثم لو أن المسلم علم أن رب العزة يفرج عن المتقين فيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، لعلم أن نعيم الآخرة متصل بنعيم الدنيا، لكن النعيم في الدنيا نعيم تسعد فيه القلوب وإن شقيت الأبدان، يعني يقوم من الليل فتتعب قدماه من القيام والقلب سعيد، يشقى في عمل الصالحات، يتعب في عمل الصالحات والقلب يهفو ويشعر بالراحة والقرب من الله رب العالمين. أما في الآخرة فإن السعادة كاملة تشمل البدن وتشمل الروح، ولا يكدر الصفو فيها شيء. لكننا ينبغي أن نعرف أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، وليس معنى المكاره أن الذي يدخلها يشعر بالكره وهو فيها، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة، فكأنه إذا دخل إلى الصلاة استراح، وهي طريق الجنة. وحفت النار بالشهوات، وليس معنى هذا أن الداخل في هذه الشهوات قلبه سعيد ومنتشي بدخوله في الشهوات، بل إنه يرى نفسه في ظلمة يتقلب فيها القلب شقي، وإن نظر إليه الخلق فظنوه سعيدا. طريق إلى الجنة رأسه في قول لا إله إلا الله، مع خروجها من القلب، من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. ومن الطريق إلى الجنة محبة رسول الله المفضية إلى الاقتداء بسنته والتخلق بخلقه، ومن الطريق إلى الجنة محبة أهل الصلاح والتقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. ولذلك فإن الذي يبغض الصحابة لا يدخل الجنة معهم، والذي يحب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يسعد بالجنة معهم. ومن الطريق إلى الجنة بر الوالدين، بر الوالدين، وإن الزوجة إذا أعانت زوجها على بر والديه والإحسان إلى أمه وأبيه فقد أحسنت إليه في أرجى أمر عنده، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طرقاً إلى الجنة ثلاث. ذلك الحديث هو ما أخرجه الترمذي في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم اجعلني ذكارا لك، شكارا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم وأنت علام الغيوب.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
2: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي. رواه أبو داود.
2: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
1: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
1: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رواه الحاكم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبح لله ما في السماوات.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء. الله.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تغفر لي. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أنت ثقتي ورجائي. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وإسرافها ووسواسها. اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي. اللهم أنت البر الجواد الكريم، اللهم إنك رب عظيم لا يسعك شيء مما خلقت، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
2: نزهات في رياض الصالحين.
3: باب حلق الذكر.
4: وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
5: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأل جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. لازلنا أيها الإخوة الكرام نحاول أن نتناصح فيما بيننا فيما يعيننا على أداء مهمة الدعوة على أتم وجه وأكمل صورة. فإن الدعوة هي سبب خيرية هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية لابد وأن يدفع لها ثمن، ولابد وأن يقوم الإنسان بشروطها ليكون من أهلها. وقد ذكرنا من قبل مرارا أن سيدنا عمر رضي الله عنه في عام من الأعوام حج، فرأى في الناس فتورا ودعة وكسلا، فقرأ هذه الآية وقال: من سره أن يكون من أهل هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن لابد لكل مسلم من أن يكون له دور إيجابي وفعال ومؤثر فيما يدور معه أو حوله، وفي من يتعامل معهم، حتى يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى، وداعية إلى الله على بصيرة. والبصيرة كما كررنا مرارا تقتضي علما وعملا، ونحن لازلنا مع العمل. قبل ذلك كلمنا عن الإعداد الثقافي، الإعداد الفكري، الإعداد الفقهي لطالب ومن يقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولازلنا نتحدث عن الإعداد الخلقي، الإعداد الخلقي. ولازلنا مع العنصر الأول الذي نتحدث عنه، وهو الصلة بالله تبارك وتعالى. الصلة بالله عز وجل أساس، لأنني أدعو الناس إلى الله، وفاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكي. إذن الداعية ينبغي أن يكون أقرب الناس إلى الله، وألصق الناس بالله، وأشد الناس حبا لله، وأكثر الناس عبادة لله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيث كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم. أما إن أخشاكم لله وأتقاكم له. فيدلنا بهذا القول على أن الداعية ينبغي أن يكون له نصيب أوفى وحظ أوفر، حتى يؤثر في من يستمعون إليه وفي من يستفيدون منه. ونحن نحاول في توجيهاتنا ألا تقتصر نصائحنا على خصوص الدعاء، وإنما تعم فائدتها بإذن الله على عموم المسلمين. نتحدث اليوم عن جانب مهم من جوانب الصلة بالله تبارك وتعالى، وهو الإكثار من طاعة الله. الإكثار من طاعة الله، اللي بيطيع ربنا بيعبر عن حبه لله، وعن تعلقه بالله، وعن شدة اتصاله بالله تبارك وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلها عطاءات إنما يعطيها الله تعالى لمن يكثرون من طاعته، لمن يكثرون من طاعته صلاة وصياما وذكرا وصلة
وقياما بخدمة الآخرين وما إلى ذلك مما لا غنى للإنسان عنه. لكن دعونا نتكلم عن الصلة بالله ممثلة في طاعة الله بصورة عبادات، عبادات نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. بيطالعنا في هذا المقام حديث ربنا القدسي، حديث عظيم من منزلة رفيع القدر، يقول فيه ربنا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا الحديث يضع أيدينا على أسباب الولاية وأسباب الحب والقرب من الله سبحانه وتعالى، وكلها يدور في الإطار اللي بيتكلم عنه، الإكثار من طاعة الله. تعالى كده نتتبع الحديث ونعيش معاه ونضرب لهذه الطاعة أمثلة، لعل الله سبحانه وتعالى يقبلنا ويجعلنا أهلا بمغفرته ورحمته. يقول: من عادى، لازم نمد الكلمة كده، من عادى، ما يجيش واحد يقرأها بالقصر يقول من عادى لي وليا، غلط، لأن عادى بالقصر بمعنى زار، زي الحديث اللي يقول من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، يبقى كده من عاد مريضا، دال فتحة بدون ألف، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. لكن هنا الفعل مأخوذ من العداوة، يقول من عادى لي وليا، عادى، فلكي نفرق ما بين الفتحة والألف لازم نمد اللفظ حركتين، من عادى لي وليا. وليا، هل الولاية هي فقط أناس بأعينهم يقال لهم أولياء الله، هم دول بس اللي يشار إليهم بالبنان ويقال عنهم إنهم أولياء الله سبحانه وتعالى؟ هذا معنى يعني ليس صحيحا وتضييق لما هو واسع. الأولياء عرفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من جمع بين الإيمان والتقوى هو من أولياء الله تعالى، بغض النظر عن كون الشيخ فلان أو العالم فلان أو، لكن يأتي في قمة الأولياء أهل العلم، أهل العلم. سيدنا الإمام ابن القيم يقول: العلماء سادات أولياء الله. ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله في الأرض ولي، إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء لله فليس لله في الأرض ولي. فكل من عمل بطاعة الله وسار على نهج الله والتزم بالأدب الإسلامي، تعلم وعمل، فهو من أولياء الله. وأي إنسان يعادي هذا الإنسان العالم العامل التقي فإن الله تبارك وتعالى بنفسه يتولى الدفاع عن أوليائه، يتولى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا عام لكل المؤمنين، ولكن هنا خصوصية لمن كان من هؤلاء المؤمنين عالما عاملا. يقول الله تعالى في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ربنا هيقيم حرب على هذا الإنسان الذي يعادي أولياء الله، ومن يستطيع أن يقاوم حرب الله له أو يقف ضد مراد الله به سبحانه وتعالى؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. فليحذر، ليحذر الإنسان أن يعادي عالما أو داعية أو إنسانا تقيا عاملا بما أمر الله
سائرا على منهاج الله، هذا من الخطورة بمكان. يقول من عاد لي وليا، وعرفنا أن العلماء يعدون من أولياء الله، والذين آمنوا وكانوا يتقون من أولياء الله. وبعضهم يقول إن الإيمان يندرج في التقوى، فالتقوى أعم، فكل من كان تقيا كان لله وليا. الناس أحيانا بتقرن ما بين مسألة الولاية وحدوث الكرامات لبعض الناس. الكرامة ليست دليلا قاطعا ولا شاهدا يعني وحدها على أن هذا ولي وهذا غير ولي، إنما يقولون، وهي عبارة مهمة جدا، يقولون أفضل الكرامة الاستقامة، أو كرامة الكرامة الاستقامة. الاستقامة هي دي الكرامة الحقيقية. وإلا إذا رأيت إنسانا يطير في الهواء أو يمشي على الماء وهو لا يقيم شرع الله، لا يلتزم بكتاب ربه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا قيمة لهذا كله. فالكرامة الحقيقية وعلامة قبول الله تعالى للعبد أن يكون مستقيما على طاعة الله، عاملا بما أمر الله تبارك وتعالى. الحديث الذي نتناوله في يعني في هذا اللقاء بيتناول جوانب الولاية أو الأسباب التي تتحصل بها الولاية. أول حاجة، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. عرفنا الجزئية دي، وإنه تعالى بقى انظر إلى الأسباب التي تستجلب لصاحبها الولاية من الله. قال: ما تقرب إلي عبدي. الدلالة بتاعت كلمة عبد، عبد إنسان مغمور بطاعته، إنسان لا يرضى لنفسه أن يكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإنسان الذي اختاره الله ليكون وليا هو إنسان عبد، والعبودية شرف، العبودية للبشر ذلة، والعبودية لله عزة، لأن العبودية للبشر تجعل خير العبد لسيده، أما العبودية لله تعالى فهي تجعل خير الله للعبد، هي تجعل خير الله للعبد. لذلك افتخر بها الصالحون: حسب نفسي عزا بأني عبد، ومما زادني تيها وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إذن أول ملمح وملحظ في الحديث القدسي الذي نتناوله أن طريق تحصيل الولاية يتأتى في أن يخلص الإنسان نفسه لله، في أن لا يكون في حياته اهتمام أو تطلع إلا إلى مرضاة الله، بحيث يصدق عليه مسمى عبد. عبد، العبد وما ملكت يداه سيدي، وأنا ملك لله سبحانه وتعالى، أنا واقف على الله عز وجل، لا أملك لنفسي شيئا، إنما أنا كل ملك لله، فأخلص وأتوجه وأمشي في حياتي أعمل بتحقيق لتحقيق هذا المعنى. فأول شيء: ما تقرب إلي عبد. لاحظ كلمة عبد، حتى تحقق لنفسك الولاية. أول شيء يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه. أداء الفرائض، إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فأفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أداء الفرائض، أداء الفرائض. وهنا بندخل بقى في المجال اللي بنقول عليه، إن أنا لكي يحبني الله ولكي يقربني الله ولكي أكون صادقا في دعوة الناس إلى الله، لابد أن يكون لي نصيب من هذا الكلام، إن أنا لا أؤثر على مرضات الله شيئا، وإن أنا ألتزم
بأداء الفرائض على الوجه الأكمل والأتم دون تقصير ودون نقصان. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي الجليل معاذ بن جبل: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. وهذا شرف عظيم، الناس كلها بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من الذين يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا شيء كبير وجليل. سيدنا معاذ أحد هؤلاء الذين فازوا بهذا الشرف، قال: والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لاحظ، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، ما قالش وعبادتك، إنما وحسن عبادتك، وحسن عبادتك. فحسن العبادة أن تحافظ على أدائها بشروطها وأركانها وهيئاتها وخشوعها وما ينبغي فيها، هذا هو حسن العبادة. حسن العبادة ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فنيجي لإخواننا الدعاء نقول لهم: لازم وأنت تدعو إلى الله عز وجل الناس تراك في الصفوف الأولى في المسجد مع تكبيرة الإحرام، إن من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة. وكان بعض سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم لا ينادى بالصلاة إلا وهو في المسجد. سيدنا سعيد المسيب قل: ما نودي بالصلاة منذ 40 سنة، إلا بعض مولى سعيد يقول: ما نودي بالصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. وقال: ما نظرت في الصلاة إلى قفى أحد أبدا، ما نظرت إلى قفى أحد، يعني ما كان يقف إلا في الصف الأول. وقال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يهمل في تكبيرة الإحرام فنفض يدك منه. وقال آخر: إن من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة، إن من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ومعنى كلمة التهجير أي التبكير إلى الصلاة، التبكير إلى الصلاة والإتيان إليها قبل حلول موعدها والانتظار لها وليس اللحوق بآخرها. هذه نصيحة أنصح بها نفسي وأنصح بها إخواني جميعا، نحن نحرص على أداء الفرائض بصورة كاملة حسنة تامة. لكن ورد في بعض الأحاديث: وما يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. دايما نيجي متأخرين ودايما نيجي نلحق، يعني آخر حاجة. لا، حفاظك على هذه الفرائض سلم ودرجة يؤدي بك إلى الولاية. ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، صلاة وصياما وزكاة وحجا وما إلى ذلك. وبعدين تعالى نمرة 3: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل هي الأمور الزوائد التي يفعلها الإنسان وهو يعلم أنها غير فريضة، إذا فعلها أثيب عليها وإذا تركها فلا وزن. لكن هذه النوافل ذات قيمة عظيمة في حياة المسلم وذات ضرورة وأهمية لا يستغني عنها. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة فبها، وإلا قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع كمل به فريضة. ويجري العمل في سائر الأعمال على هذا النحو. إذن النوافل تأتي كوسيلة يستعان بها يستفاد منها إذا كانت الفرائض على غير ما ينبغي، يعني فيها تقصير، فيها أشياء مش مضبوطة تحتاج إلى أن تكمل وتتم، فتأتي النافلة تكمل هذا الأمر. هذا جانب مهم جدا. ومن منا لا يقصر، ومن منا لا يخطئ، ومن منا تكون فرائضه
على غير ما ينبغي، كلنا ذلك الرجل. فإذا النافلة أمر مهم جدا، ده جانب. جانب تاني اللي أشار إليه الحديث، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حتى هنا بتفيد الغاية، ما يزال، ما يزال، وده فعل يفيد الاستمرار. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب ليه؟ لماذا كان حب الله تعالى مرتبطا بالنافلة خصوصا وليس بالفريضة، مع أنها من أفضل ما يتقرب العبد به إلى مولاه؟ ليه؟ سبب في ذلك أن الإنسان يمكن أن يؤدي الفريضة خوفا من العقوبة، يخاف أن تناله عقوبة الله تعالى إذا ما قصر في الفرائض فيؤديها، لك الحمد لله رضا، وأقل من كده يرضى، الحمد لله. هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فهو اقتصر على الفريضة. لكن الإنسان الذي يؤدي النافلة لا يحمله على أدائها والإكثار منها والتشوق للمزيد من فعلها، إلا أنه يحب الله تعالى، يريد القرب من الله تعالى أكثر، يريد مرضات الله تعالى بصورة أفضل، فما بيقتصرش على الفريضة. وبنذكر هنا إن كثير من الناس يجي يسأل يقول لك الزكاة ممكن أدفع لأخويا، لمش عارف لمين لمين لكذا، من زكاة المال. كل واحد ممكن أدفع من زكاة المال، بينما زكاة المال كلها 2.5%، 2.5%، ولك فيما تبقى 97%. كل حاجة نريد أن نحملها على هذا الجانب. طيب وفين بقى؟ فين النوافل؟ فين الصدقات؟ فين إطعام الطعام؟ فين كسوة العراة؟ فين إشباع ذوي الحاجات؟ فين إغاثة الملهوف؟ فين فين فين؟ النهاردة تسمع عن كوارث في كل أنحاء الدنيا، والضحايا فيها مسلمون. منذ قريب كان في فيضان في اليمن أغرق كثيرا من البيوت، وفقد أناس كثيرون أموالهم ومواشيهم وعقاراتهم وما إلى ذلك. ومنذ الأمس كان في زلزال ضرب مناطق فقيرة في باكستان، وهدمت منازل ومات ناس وتيتم أطفال وترملت نساء. هل سيقتصر المسلمون لإغاثة هؤلاء الملهوفين على مجرد يقول لك الزكاة الزكاة الزكاة؟ لا، أرزو الحديث. الحديث يقول وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل فيما يزيد عن أداء الفريضة، ليس فقط مجرد أصوم رمضان وخلاص، أو أؤدي الزكاة وبس، أو أصلي الصلوات الخمس دون زيادة، لا، وإنما وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا عنصر تاني أساسي لحاجة المسلم إلى النافلة، وهو إنه لما بيؤدي النافلة إنما يؤديها كدليل على محبة الله، دليل على تعلقه بالله، دليل على قربه من الله، ودليل أيضا على حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وهذه النوافل لها أصول من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا إياها. ومن هنا لا نقتصر على أداء الفرائض. يبقى دي العناصر الثلاثة التي تحقق ولاية الإنسان. سيكون ولي، ولي لو تفتكر أن الولي هو الشيخ فلان ولا الشيخ علان، لا، الولي الذي تتوفر فيه الصفات التي ذكرها القرآن، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وتتوفر فيه الصفات التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه عبد خالص لله عز وجل لا يقبل في نفسه لله شريكا، وأنه يحافظ على أداء الفرائض، يحافظ على أداء الفرائض على أكمل وجه وأتم صورة. أنت يعني أدي لك نموذج، نجبنا نموذج سيدنا معاذ لما قال له ادعو الله قائلا بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. القرآن لما أمرنا بالصلاة مفيش آية قالت، لم تقل أي آية صلوا أو
أو صلوا بالماضي أو يصلينا بجمع الإناث، إنما كلها وأقيموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأقمنا الصلاة والمقيمين الصلاة، كل أقاموا الصلاة يقيمون الصلاة. ما فائدة أن يأتي قبل الصلاة أقيموا؟ إقام الصلاة الأمر ليس مجرد الصلاة، وإنما أن يؤديها الإنسان بكامل أركانها، هيئاتها، خشوعها، سجودها، آدابها، طهارتها. هذه هي الصلاة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى. وفي الزكاة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. إذن أداء الإنسان للفرائض وإكثاره للنوافل مطلب ينبغي أن يقوم به ليحقق ما ترتب عليه من نتيجة في نهاية الحديث. الحديث قال إيه بقى؟ قال فإذا أحببت، إذا أدى الفرائض، كان عبد أدى الفرائض وأكثر من النوافل، يحصل إيه؟ فإذا أحببت، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع، وبصره الذي يبصر، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ما أحوج كل داعية إلى هذا العطاء الإلهي وإلى هذا المدد الرباني. لا يمكن لإنسان أن يسير في الحياة يرجو لنفسه النجاح والتوفيق إلا إذا كان الله معه على هذا النحو الذي ذكر الله. لا يمكن أن يكون الإنسان موفقا في حياته وسائرا على الطريق السديد السليم إلا إذا ربنا عامله بهذا المنطق وبهذه الطريقة. يبقى سمعه الذي يسمع به، لا يسمع إلا ولا يتكلم إلا ولا يبطش بيده إلا ولا يقبل برجله إلا، كل إلا إلى مرضاته، إلا إلى طاعة ربنا. حرصه عناية الله تحوطه، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمانه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده؟ إذا كان الناس العامة يقول لك كده، اللي ليه ظهر لا يضرب على بطنه، ليه ظهر، اللي ليه ظهر قوي ما يضربش على بطنه، هكذا يقولون. فما بالك بمن سنده، والركن الذي يأوي إليه هو ركن الله تبارك وتعالى، هي مرضاة الله عز وجل. من يستطيع أن يحمي الإنسان كحماية الله تعالى، في حين إن الإنسان إذا تخلى عن الله ربنا تخلى عنه، نسوا الله فإيه؟ فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أعرضوا فأعرض الله عنهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لكن نحن نريد معونة الله ونريد توفيق الله ونصرة الله، يبقى لازم نقدم بين أيدينا ما نستحق به هذا، وما نستأهل به أن نكون جديرين بمثل هذا الفضل. كنت فإذا أحببت، فإذا أحببت، القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شايف تبادل الحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا عشان تحصل محبة الله اسأل نفسك ماذا قدمت لله، ماذا عملت في أداء الفرائض، وماذا عملت في الإكثار من النوافل. هذا المعنى هو الذي نتمنى أن نأخذ أنفسنا به كدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ولو حصل إن ربنا أحبنا وأمدنا بمدد إلهي رباني في أقوالنا في أفعالنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا، خلاص النجاح والتوفيق يأتي.
وبعدين في نهاية الحديث يقول ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. انت عايز تدعي ربنا، تدعو الله سبحانه وتعالى وتريد الإجابة، فلكي يستجيب الله دعائك شوف المقدمات اللي قلناها كلها والإجابة متحققة، وقد دلل عليها الحديث بأسلوب يفيد التأكيد. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. والعبرة هنا لا بالشكل ولا بالمنظر، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. واحد فقير مسكين رجل غلبان جدا، لكن مع الله ولله إذا أقسم على الله أبره الله سبحانه. إذا قال يا رب نزل المطر، يا رب يعمل كذا، يا رب كذا، إذا أقسم على الله أبره. فإذا لا غنى لنا عن أن نكثر من الطاعة لنحقق السعادة لأنفسنا ولنحقق السعادة في غيرنا. لازم يكون لنا حظ أوفر ونصيب أوفى من المعاني اللي أشرنا إليها، بحافظ على الفرائض على أكمل وأتم وجه، وبحافظ على النوافل، نوافل الصلاة. لما تسمع مثلا من صلى 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، سنة المؤكدة، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، حافظ على هذه الأشياء. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أي شاء. مثلا صلوات. أما تيجي لقيام الليل، قيام الليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بالليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بالليل، أين أنت من هذا العطاء؟ الليل حيث يكون السكون والهدوء، حيث لا يكون هناك رياء ولا سمعة، حيث يتجلى الله تعالى لعباده في الثلث الأخير من الليل ويقول ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من داع فأستجيب له، ألا هل من كذا، ألا هل من كذا، وذلك حتى يطلع الفجر. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بالليل، ودي ليها شغل في مسألة الدعوة وإعانة للإنسان على النجاح فيها. أما تقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلكي تتحمل هذا القول الثقيل ينبغي عليك أن تستعين بالله في إيه؟ في قيامك للليل. وبعد ما قال له يا أيها المزمل قم الليل، قال يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. علاقتهم ببعض إيه؟ علاقة يا أيها المزمل قم الليل، يا أيها المدثر قم فأنذر، أنت مع الله في الليل تدعوه، تلتجئ إليه، تتضرع إليه، تقرأ كتابه، تبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتستعين بالله بهذه الركيعات التي تركعها على أن يوفقك الله تعالى ويسدد خطاك إذا ما قمت في النهار وأنذرت. رب قائل يقول إن هذا الكلام خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي، إن الآية بتقول كده يا أيها المزمل قم الليل، ما خطبتش حد تاني. طب نقرأ آخر سورة المزمل، ها؟ سنجد أن هذا الأمر لا يخص النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في حقه صلى الله عليه وسلم كان قيام الليل فريضة، لكن في عامة حق في حق عامة الأمة
لا زال الأمر باقيا على كونه نافلة. اقرأ الآية آخر آية، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أهم وطائفة من الذين معك، مش هو لوحده، طائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، مش هتقدروا تقوموا طول عمركم الليل ولا تؤدوا طول الليل صلاة، علم أن لن تحصوه فتاب عليك، خفف عنه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، في ناس مرضى، وبعدين وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، الصناع والزراع والتجار وأصحاب الحرف والمهن وما إلى ذلك، ربنا جعل لهم رخصة لأجلها خفف عنهم من فرض قيام الليل ومن إحصاء الليل كله، فقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، ما قالش الحد خلاص انت معفو عنه او لا داعي لان تقوم الليلة، انما قال يا مرضى يا صناع وتجار وزراع يا مقاتلون في سبيل الله اقرأوا ما تيسر منه، خد نصيبك، خد نصيبك من قيام الليل حتى ولو كان قليلا، ها كما جاء في بعض الروايات نصفه ثلثه ربعه فواقح البناقة فواقح البشاء، ولو أقل القليل، ولو ركعتين، ولو ركعتين، ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. أيها الناس أفشوا السلام، حديث النبي، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، كلها حاجات اجتماعية، وبعدين صلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، علاقتك بربنا بقى تكون علاقة قوية تظهر وتبدو بشكل واضح وجلي في أن تسجد لله تبارك وتعالى في قيام ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالتهجد وقيام الليل زاد لا يستغني عنه الداعية إلى الله تبارك وتعالى، أي داعية وأي مسلم، أي مسلم، المحروم من حرم الخير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام امتدح يوما سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم، رجل كويس جدا، رجل 100% لا يشق له غبار، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل بعد. انظر إلى دقة الالتزام، انظر إلى حب الصحابة لأن يفعلوا كل ما يرشدهم إليه رسولهم صلى الله عليه وسلم، حاجة ما شاء الله، يعني مجرد إشارة، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. ويقول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيامه. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. الخلاصة أن الإنسان المسلم والدعاء على وجه الخصوص لا يستغنون عن الإكثار من طاعة الله والاستزادة من الأسباب المقربة من الله تبارك وتعالى، والإنسان إذا فعل هذا وصدق مع الله في إقبال أقبل الله تعالى.

في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. الشعث التفرق في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته. وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه. وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة. تخيل كل السلبيات دي، ها فيه إيه؟ في القلب شعث، وحش، حزن، قلق، نيران حسرات، فاقة. القلب موصوف بكل هذه الصفات، ولن يعوضه ولن يحقق له ما يصبو إليه وما يريحه وما يطمئنه وما يسعده إلا أن يلجأ إلى الله تعالى. لن تستطيع الأموال الكثيرة ولا المناصب الرفيعة ولا الدنيا بأسرها أن تجلب لهذا القلب السعادة، وإنما السعادة كلها إنما تتحقق في طاعة هذا القلب لله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الغنى في طاعة، والعز في طاعة، والطمأنينة في طاعة. الغنى الذي يريد أن يكون غنيا، إلهي ما وجد من فقدك وما وجد من فقدك، من وجدك فقد وجد كل شيء ومن فقدك فقد فقد كل شيء. العز بطاعة الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. السعادة بطاعة الله، الأمن، السكينة، شرح الصدر، هذه الخيرات كلها لا يحققها الإنسان إلا بطاعته لله. فلنكن أيها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى قدوة حسنة وأسوة طيبة، نبدأ بأنفسنا، فإذا دعونا غيرنا إلى أن يكون على هذا النحو من طاعة الله ومعرفة الله، كنا بذلك أصدق دلالة على الله وأقرب إيمانا بالله، فاقتنع الناس بنا أحب الناس دعوتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل معونته العظمى لنا سندا، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن اليوم في ضيافة يعني واحدة من أعلام هذه الأمة، إن لم تكن سيدتها على الإطلاق، أمنا وأم آبائنا وأمهاتنا رضي الله عنها وعمن ترضى عنها، أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة، ما خديجة؟ خديجة التي قام على جهدها وصبرها وحكمتها هذا الدين. خديجة التي هي أول من نطق كلمة في نصرة هذا الدين. خديجة التي ما تكلم متكلم للذب عن دين الله ولنصرة دين الله ولرفع راية شريعة الله إلا وكلمته هذه في ميزان حسنات خديجة رضي الله عنها، لأنها أول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن. حري بأن يحزن المسلمون، بأن تحزن أمة الإسلام جمعاء على امرأة كخديجة رضي الله عنها. كيف لا وهي الحكيمة العفيفة الرصينة الحيية التقية الدينة رضي الله عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة. أربع نساء فقط في الدنيا كلها هم اللي كملوا، اجتمع فيهم صفات الكمال. من دول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليهم صلوات الله وتسليماته. خديجة هذه امرأة كاملة اجتمع فيها صفات الحسن، صفات الكمال، من التقوى والنقاء والصفاء والديانة والرصانة والحكمة والصبر والقوة والشجاعة. ما تريد أن تقوله فقله عن أمنا خديجة رضي الله عنها. وهذا المجلس لا يتسع لا هو ولا زد عليه مئة مثله في أن يكون سردا لمحاسن خديجة رضي الله عنها. فهذا جبل أشم، فهذا بحر خضم لا يستطيع جمع أوصافه أحد مهما تفاقمت بلاغته، ومهما تجاوزت في الحسن أوصافه وكلمته، لا يستطيع أبدا أن يصف ما كانت فيه أمنا خديجة رضي الله عنها من حياء ونقاء وقوة ورصانة وحكمة وحسن تفكير وفهم. فهذا بحر واسع، لكننا نقتصر في مجلسنا هذا على أن نذكر فيه أدبا وحياء أمنا خديجة رضي الله عنها، وما كانت فيه من حسن أخذ للأمور من عفتها وحيائها وأدبها. فيكفي أن تعلم أن أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تسمى في مجتمع يضج بالفحشاء، كان مجتمع الجاهلي وقتها يسمى مجتمع أصحاب الرايات الحمر. هذا مجتمع كل فاحشة فيه حلال، في الزنا وفي الخمور، والعياذ بالله مجتمع يعني يضج بالفحش والتفحش. ولقبها في هذا المجتمع السيء كانت تلقب بالطاهرة رضي الله عنها. لقب أمنا خديجة رضي الله عنها في الجاهلية كانت تسمى بالطاهرة. وهذا فيه دلالة عظيمة على كل امرأة نشأت في واقع سوء أو كل شاب نشأ في واقع سوء يتحجج بهذا الواقع على أنه لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل كما ينبغي، أو لا يستطيع أن يحجز نفسه عن الفواحش أو عن المنكرات أو عن الذنوب والمعاصي كما ينبغي. يا أخي يكفيك في ذلك قدوة وأسوة أمنا خديجة رضي الله عنها، فهذه طاهرة مطهرة في مجتمع يضج بالزنا والفحشاء والعياذ بالله، يعني تكاد الجزيرة تتفجر أرضها بما يرتكب عليها من الزنا والفواحش، وهذه امرأة في هذا المجتمع السيء تعبد، يعني تنأى بنفسها عن هذه الفواحش والمنكرات وعلى الحنيفية التي تركهم عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتي لم يكن باقيا عليها من أمة الجزيرة إلا قليل. ثم زد على ذلك إن هي امرأة حسيبة ذات نسب وذات شرف، ومن خديجة دي يعني لها عائلة مرموقة، فكانت تتجر بمالها، معها مال، فكانت تتجر بمالها، تبعث غلامها ميسرة، كان غلاما يعني هو حلقة الوصل بين أمنا خديجة رضي الله عنها والرجال الذين كانت تستأجرهم خديجة رضي الله عنها ليتجروا لها بمالها عليها رضوان الله. فخديجة مع ما كان معها من مال وعاوزة تتجر وتكسب مال وتعمل صفقات يعني تربح فيها وتكتسب مال، رغم ذلك لم يكن هذا مسوغا إن هي تختلط بالرجال وإن هي تتعامل مع الرجال وجه الوجه أبدا. ابن حجر بيعلق بيقول: وما كانت خديجة تختلط بالرجال في تجارتها أبدا، بل كانت تبعث غلامها ميسرة، فكان يتعامل هو مع الرجال، يعني يعطيهم المال ويبلغهم ما كانت تريده أمنا خديجة منهم، فلما يعني يوافقوا على شروط من خديجة رضي الله عنها خلاص، لما يوافقوا على شروط من خديجة رضي الله عنها خلاص كانت تعطيهم المال ويذهبون بقى إلى الشام أو إلى أي مكان يتجروا بهذا المال. فأخوانا سبحان الله، يعني هذه امرأة تاجرة مفروض بقى يعني يسوغ لها ذلك. والعجيب الذي أقف معه كلما جئت على هذا الباب، يعني بعض البنات هداهم الله اللي بياخدوا يعني ما كانت تفعله خديجة، يعني أطهر الطاهرات رضي الله عنها، يعني التي بلغت الكمال في الحياء والأدب رضي الله عنها، بيقولوا ده مسوغ بقى، وده الحجة وده العذر بتاعنا ان احنا نخرج ونخالط الرجال في اسواق العمل. سبحان الله العظيم، ده امنا خديجة رضي الله عنها وهي في زمن ليس فيه دين. امنا خديجة رضي الله عنها هذه المرأة اخوانا دي دلوقتي ست في مجتمع يعني يضج بالمنكر، ومفيش في دين، مفيش في ادب، مفيش في حياء، مفيش في عفة، مفيش في دين يحجز الناس عن الدخول في هذه الأمور. ورغم ذلك، رغم أن أمنا خديجة رضي الله عنها لم يكن ثمة شيء يردعها عن مخالطة الرجال إلا أن عفة نفسها كانت تمنعها أن هي توجد في مكان يخالط الرجال، إن هي توجد في مكان تختلط فيه بالرجال وتختلط فيه بأمور ربما تنقص من حيائها وتنقص من عفتها وتنقص من أدبها. شيء في منتهى العجب، امرأة ليس ثمة دين يردعها عن ما كانت تفعل، أو يعني عما يعني المفروض يعني إن هي يعني تاجرة بقى ومعها مال ومن عيلة حسيبة ويعني ذات شرف، ورغم ذلك لا تخالط الرجال أبدا. فسبحان الله ما عذر امرأة معها دين يردعها ومعها إيمان يزجرها ودينها حثها على العفة والحياء والنأي بنفسها عن الرجال والابتعاد عن مواطن الرجال، ثم هي لا تزال مصرة على أن تختلط بنفسها بمواطن الرجال وأن تعامل الرجال وتصر على ذلك من غير ضرورة ملحة لهذا الأمر. ده شيء إخواننا، ده شيء مهم. ثم الأمر الثالث بقى حكمتها الشديدة، أمنا خديجة رضي الله عنها لم تكن رعناء، لم تكن امرأة يعني لا تستطيع أن تفكر وتحزم في الأمور وتعطي قرارات، لا، كانت امرأة رصينة ثبتت رسول الله. هو في أخواننا أعظم من كده؟ وفي أفضل من كده؟ إنها تكون السبب، أول سبب في الدنيا لتثبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين الحديث في صحيح البخاري، فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة يرجف فؤاده. النبي عليه الصلاة والسلام داخل يرجف فؤاده، يعني ده يكفي الكلمتين، هجيب كلمتين يشرحوا الكلمتين دول منين. النبي عليه الصلاة والسلام داخل مرعوب، النبي عليه الصلاة والسلام داخل بيرتعش من الخوف عليه الصلاة والسلام، وداخل يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، ماشي. وهي سبحان الله العظيم يعني ثبات عجيب، ثبات عجيب، امرأة عندها حكمة وقوة عقل وحزم عجيب. وخدوا بالكم يا أخوانا في نقطة مهمة هنا، إن ده لا يعني على الإطلاق، ده لا يعني معاندة الزوج ومناقرته والوقف أمامه والوقوف أمامه الرأس بالرأس أبدا، هذا له بابه وله موقفه. والأصل في المرأة مع الزوج اللي احنا قلنا عليه، التباع، حسن التباعل والتدلل والنزول على رأيه وكذا. أما في الأمور اللي محتاجة تثبيت فهي أول من يثبت رضي الله عنها، هي اللي واقفة تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، مش هي انت لا تخف، خايف من ايه؟ لا تخف ابدا، والله لا يخزيك الله ابدا. وبدات بقسم لتزيل كل ما كان في قلب النبي عليه الصلاه والسلام من خوف. موضوع ربنا عز وجل هيخزيك ليه؟ ده انت بتصل الرحم وبتقري الضيف وبتحمي وبتكسب المعدوم وبتحمل الكل وبتعين على نوائب الدهر، هو في حد يعمل الكلام ده وربنا عز وجل يخزيه وربنا عز وجل يتركه وربنا عز وجل يخذله؟ أول كلمات إيه ده؟ إيه القوة وإيه الحزم وإيه حسن الفهم والتفكير وإيه الثبات العجيب ده؟ واحد داخل لها كان في جبل ويروح في جار في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد زي ما ورد في صحيح البخاري، وبعدين هو رجع لها مرعوب خايف، ده يا ترى شاف ايه على الجبل ده؟ شاف ذئب ولا شاف بقى حيوان مخيف، ولا ممكن يكون طلع له جن، ولا حصل له اي حاجة؟ لا، ثبات عجيب يا اخوانا، ثبات رهيب وعجيب ربما لا يطيقه يعني اقوى الرجال واشجع الشجعان. ده يعني سبحان الله العظيم، وهو يدخل عليها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، وبعدين هي تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، اوعى تخاف، انت ليه يخزيك الله عز وجل وليه يخذلك الله؟ ده انت بتصل الرحم. وخذوا بالكم يا اخواننا الخمس حاجات دول من الأسباب اللي ربنا عز وجل لا يترك العبد فيها أبدا، لا يخزي العبد فيها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله من الخزي، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن أرقم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. خزي الدنيا ده شيء صعب جدا، ربما الإنسان يفعل شيئا يفضحه الله عز وجل في الدنيا كلها، ربما الإنسان يقع في ورطة فلا يستطيع أن يخرج منها إلا بالله عز وجل، إيه اللي هيخرجه؟ إيه الحاجة اللي هتحفظ العبد في وقت الأزمات والكروبات والضيق؟ الحاجات بقى دي اللي أمنا خديجة قالت عنها في الحديث ده، والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنك لتصل الرحم. خدوا بالكم بقى ايه، وما فيش وقت ان انا اقعد افسر بقى احنا عاملين ايه مع صلة الرحم، وعاملين ايه مع قرى الضيف واكرام الضيف، وعاملين ايه مع كسب المعدوم والتصدق بالاموال للمعدومين والفقراء، وتحمل الكل الناس العجزة والضعفاء، ما حالنا معهم، وتعين على نوائب الدهر إخواننا ما بنتفقدهم، إخواننا وأخواتنا بنتفقدهم على الدوام، بنشوف أحوالهم عاملة إيه، بنشوف دنيتهم ميسورين الحال ولا لأ، بنقف جنبهم، تعينوا على نوائب الدهر. ممكن يا أخي إنسان كان ميسور ومعاه فلوس وفجأة وقع في أزمة من الأزمات، أيا كانت الأزمة دي إيه، ممكن أزمة مادية محتاج فلوس، ممكن أزمة معنوية محتاج اللي يقف جنبه ويثبته، ممكن أزمة نفسية محتاج بس حد يفضل قاعد جنبه فترة كده وشوفه عاوز إيه، عاجز عن فعل ايه، انا معاك ولو بالدعاء ولو بالكلمة ولو بالإعانة، وتعين على نوائب الدهر، وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وبعدين خديجة ده الحسيبة النسيبة، المرأة ذات الشرف وذات الحسب، اللي أبوها وأمها ناس أغنية جدا، وهي امرأة حسيبة وتاجرة وغنية جدا، هي دلوقتي اللي بتدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في السابع من البعثة في محرم، في شهر محرم زي الشهر اللي احنا فيه ده دلوقتي، تدخل في حصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوثيقة الظالمة التي يعني صنعتها قريش، وظلوا محاصرين ومسجونين في شعب أبي طالب 3 سنوات، مضيق عليهم في الأكل ومضيق عليهم في الشرب، ويذوقون المرار والضنك والكرب، وهي المرأة الصابرة المحتسبة الثابتة المعينة لزوجها على الدوام، لم تتركه ولا لحظة من اللحظات أبدا، ويظل هذا الحصار قائما 3 سنوات، يدخل محرم سنة 7 يخرج محرم سنة 10، وهي ما زالت قائمة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تتركه طرفة عين عليه الصلاة والسلام، وثابتة وصابرة. وخرجت كما يقول أهل السير، خرجت عائشة، خرجت خديجة رضي الله عنها من 3 سنوات دول يعني أنهكها المرض، أتعبها الضعف، خارت قواها رضي الله عنها، رضي الله عنها. وهو ده كان من أحد أكبر أسباب اللي جعلت خديجة بعد ذلك تلحق بربها عز وجل. ولكن سبحان الله، ما هذا الصبر، ما هذه القوة، ما هذا الجلد والثبات على دين الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى مثل ثبات خديجة رضي الله عنها، إلى مثل أدبها وحيائها وعفتها، إلى مثل قوة نفسيتها، واحدة إخواننا لسه مسلمة ويعني اتبعت رسول الله، ويعني يكفيها شرفا إن هي أول من اتبعت رسول الله في العالمين، أول واحدة اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها، وتاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده وتوديه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام خايف ومرعوب عليه الصلاة والسلام، ده أي شرف وأي قوة وأي حزم، تاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده وبعدين تروح توديه من ل ل ل ل تروح توديه لورقة بن نوفل ابن عمها، وتقول له اسمع من ابن أخيك، اسمع منه كده، فقص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأى وما قال له جبريل، الحديث طويل ومعروف في صحيح البخاري، ثالث حديث في صحيح البخاري. فبعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه يقول له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتعجب ويقول أو مخرجي هم يخرجوني؟ فقال ورقة بن نوفل ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وبعدين تعرف إن خديجة رضي الله عنها تعرف إن ده هو يعني إن هذا وما جاء به موسى ليخرجان من مشكاة واحدة، كما جاء في بعض الأحاديث من ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، خلاص عرفت إن هو على حق، هذا هو النبي المرسل من عند الله سبحانه جل في علاه، فبعد كده تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. أول من النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه إن ده نبي من عند الله، وهي تؤمن به ويؤمن به يعني ثلة ممن كان معه عليه الصلاة والسلام، كل بنات النبي عليه الصلاة والسلام يطلقوا، ممن كانوا يعني من أزواجهم الذين كانوا يعني من سادة قريش، إلا واحد بس هو العاص بن الربيع الذي كان متزوجا زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما يعني كان يذكر اسمه أمام النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره بخير ويثني عليه جدا على موقفه هذا. أما بقية بنات خديجة، بنات خديجة من أم كلثوم طلقت، رقية طلقت، فاطمة، كلهن طلقن بعدما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته. لم تقل له إحنا يعني أنت يعني بتنا عاد بالخراب والبوار بسبب دعوتك وبسبب رسالتك وبسبب ما تدعو الناس إليه، لازمتها إيه اللي أنت؟ أبدا أبدا أبدا، ثبات إخواننا، نحن لا نريد من هذه الدنيا شيئا، إنما هي الآخرة فقط، إنما هي الآخرة فقط. إحنا يعني هينوبنا إيه من الدنيا؟ هؤلاء سادة مكة ويعني ووجهاؤها وكبراؤها يعني سمعوا ما جاء به محمد فطلقوا كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللواتي كنا تحتهن. فلم تحزن خديجة ولم تضجر، صبر عجيب وثبات عجيب وقوة نفس عجيبة. إيه المشكلة يعني؟ يتزوجهن أناس خير منهن بإذن الله عز وجل، وبعد كده تدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام الشعب، وبعد كده تخرج من الشعب فتلحق بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى، ويسمى العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن، بعام الحزن، لأنها يعني واست رسول الله حين خذله الناس، وأيدته حين رفضه الناس، ووقفت بجواره حين ابتعد الناس عنه، كالوحيدة التي يعني نزل جبريل ليبشرها بمقعدها في الجنة وببيتها في الجنة. نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب، فوش دوشة، فوش قلق، ما فوش تعب، ما فوش إرهاق، ما فوش إجهاد. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. أي كرم وأي فضل. فلتختر المرأة المسلمة، فلتختر المرأة المسلمة هذه القدوات التي ينبغي أن تختارها المرأة، لا أن تمشي وراء فلانة وفلانة. وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ يا أخوانا، هؤلاء قدواتنا وهؤلاء أسواتنا، هذا العلم الأشم، الجبل الأشم بالنسبة للمرأة المسلمة. وهل يعني ينبغي أن تتبع المرأة إنسانة أفضل؟ هل تجد المرأة المسلمة إنسانة أفضل من خديجة لتتبعها، ولا أتقى من خديجة لتتبعها، ولا أحيا ولا أعف من خديجة لتتبعها؟ سبحان الله العظيم. يعني كيف تحكم لكم، كيف تحكمون؟ لماذا المرأة الآن منبهرة بصيحات غربية تأتي لها ليست من الله ولا من دين الله ولا من شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما هي صيحات بعيدة عن دين الله وعن شريعة الله؟ لا تغتروا، لا تغتروا، هذه خديجة أمنا، أم المؤمنين، التي يعني من أحبها ومن تشبه بها من المسلمات حشر معها، حشر معها وصار بجوارها أمام الله عز وجل يوم يقوم الأشهاد. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. هذه امرأة تاجرت، هذه امرأة تزوجت خير رجال العالمين، تزوجت رسول الله. هذه امرأة كان لها مواقفها السديدة القوية الشجاعة، هذه امرأة كان لها شخصية قوية، هذه امرأة كان لها حسن تبعل ورقة لزوجها ووقوف بجواره ومساندة عجيبة وترك للعناد والمناقرة والمدافعة، إنسانة كاملة بكل ما تحويه الكلمة من معان. فهل تجد المرأة المسلمة قدوة خيرا من هذه؟ هل تجد المرأة المسلمة مثالا أرفع ولا أطهر ولا أكمل من هذا لتحتذي به وتأتسي به وتسير ورائه وراءه وتقفو أثره؟ سبحان الله. يعني يعني يعني من تتبعين؟ تتبعين من يريد عزتك وشرفك ومكانتك ويعني وطهارتك، تتركينه وتتبعين من يريد أن يذلك ويسيرك وراء شهوتك وهواك ويبعدك ويجعلك تعرضين عن شريعة الله وعن دين الله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ تتركين من يدعوك للعز والشرف وتتبعين من يدعوك للهو واللعب، للبعد عن شريعة الله عز وجل التي فيها كمال العز والشرف؟ يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل في غربية النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر قائده أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاهما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنا درة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة، أنا

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

أمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: تصعيد عسكري مباغت في الشرق الأوسط، إيران تشن هجوما صاروخيا مفاجئا على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، وضربات سعودية أمريكية ضد ميليشيات عراقية موالية لإيران. معدل التضخم يسجل تراجعا على أساس سنوي، ويحيي الأمال بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل. قتلى وجرحى وعالقون تحت الأنقاض بعد زلزال قوي ضرب جنوب غرب اليابان الليلة الماضية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. في تطور مفاجئ، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن إيران أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط مساء أمس، مؤكدة أن جميع الصواريخ تم اعتراضها دون وقوع إصابات أو أضرار، ومشيرة إلى أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب واستعداد قصوى. ونقل موقع أكسيوس الأخباري عن مصادر مطلعة قولها أن القاعدة المستهدفة تقع في الأردن، فيما أفادت شبكة CNN بأن إيران أطلقت 4 صواريخ باليستية خلال هذا الهجوم الذي يعد الأول في المنطقة منذ إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي أمرا بوقف الضربات العسكرية ضد إيران. وفي وقت لاحق قال الجيش الأمريكي إنه نفذ بالمشاركة مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة على مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت الليلة الماضية مسيرات كانت تستهدف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، متهمة مجموعات تابعة لإيران بإطلاقها من العراق لليوم الثاني على التوالي. في غضون ذلك أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر لخرقها الحظر البحري الذي فرضوه على المملكة. وجاءت هذه التطورات الميدانية المتسارعة بعد ساعات من لقاء جمع ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وهو أول اجتماع مباشر بينهما منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير شباط الماضي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تدوينة عبر منصة أكس أن اللقاء المغلق بين ترامب ونتنياهو استمر لساعة و20 دقيقة وكان إيجابيا ومثمرا. من جانبه قال نتنياهو أنه عقد اجتماعا ممتازا مع ترامب، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت على الهدف المشترك المتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. وأضاف في كلمة مصورة عقب اللقاء أن الاجتماع كان من أفضل المباحثات على الإطلاق التي أجراها مع الرئيس الأمريكي، وصفا ترامب بأنه صديق إسرائيل.
2: I just finished an excellent meeting with President Trump. When I say excellent, it's not just lip service. A conversation with full partnership, mutual support, understanding of the common goal to ensure that Iran does not have nuclear weapons and other goals as well. This is one of the best conversations I have had with the President of the United States, our friend President Donald Trump.
1: أظهرت أرقام نشرها اليوم مكتب الأحصاء الأسترالي أن معدل التضخم في البلاد تراجع من 4% إلى 3.8% على أساس سنوي، مما أحيا الأمال بإمكان أن يبقي مصرف الاحتياط أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل الشهر القادم. وكانت الحكومة الفيدرالية أقرت بأن التضخم يبقى أعلى من المستوى المقبول. وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز أن العوامل الخارجية تضع ضغوطا كبيرة على الاقتصاد الأسترالي، مشددا على أن الحكومة تواصل العمل على تخفيف أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة عن كاهل الأستراليين.
3: Means inflation has come in lower than expected, lower than forecast in the budget or by the Reserve Bank, but it's still higher than we would like it to be. These are welcome numbers in the circumstances, but we know that we still have an inflation challenge in our economy. It is an encouraging outcome that shows that we have made some progress on inflation since the budget, even in the face of very intense global economic uncertainty.
1: من جهته اعتبر المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم ويلسون أن الحكومة فقدت السيطرة على التضخم بسبب إدمانها على الأنفاق غير المسؤول.
4: The problem of inflation persists because the government cannot control its inflation and spending addiction. The government likes to stoke inflation, tax inflation, and then spend the inflation in a vicious cycle which is hurting Australians and their hip pockets.
1: أكد رئيس حكومة فيكتوريا الجديد بن كارول اليوم تمسكه بتنفيذ التعهد الذي أطلقه أمس بتشكيل لجنة تحقيق ملكية في الفساد في قطاع البناء، وقال كارول أنه يريد أن تتمتع اللجنة بصلاحيات موسعة تتيح لها التحقيق مع كل الأشخاص المعنيين بغض النظر عما إذا كانوا من المطورين العقاريين أو من المسؤولين الحكوميين أو النقابيين أو غيرهم.
5: I want exhaustive terms of reference. No stone will left unturned. Whether it is top tier contractors, subcontractors, labour hire, government, unions. These will be exhaustive terms of reference. I'll have more to add on that in the coming days and weeks.
1: وكان الجناح البرلماني لحزب العمال في فيكتوريا اختار أمس كارول خلفا لجاسينتا ألن في زعامة الحزب ورئاسة حكومة الولاية قبل بضعة أشهر من انتخابات فيكتوريا المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، والتي كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب العمال الذي يحكم الولاية منذ حوالي 10 سنوات سيخسرها. ضرب زلزال بقوة تفوق 7 درجات جنوب غرب اليابان أمس متسببا بمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات واندلاع حرائق وانهيار مبان من بينها مركز تجاري انقطع التواصل مع عدد كبير من العالقين بداخله، كما أفادت وسائل إعلام محلية بفقدان عدد من الأشخاص في منشأة لصناعة الورق، وأظهرت مشاهد عرضتها القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي جسورا مدمرة جزئيا ومباني محترقة وعربات قطارات شحن منقلبة. وصرحت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بأنه تم تشكيل خلية أزمة برئاستها، وأن الآلاف من عناصر الجيش انضموا إلى جهود الإنقاذ وتوجهوا إلى المناطق المنكوبة.
2: Today, a task force for emergency disaster response headed by me has been established. Following a request from the governor of Kumamoto Prefecture for disaster relief assistance, the self-defense forces have begun operations in the affected areas with about 3,600 personnel.
1: إلى ذلك أفادت شركة الكهرباء المحلية كيوشو عن انقطاع الكهرباء عن حوالي 45,000 منزل ومنشأة في مقاطعة كوماموتو، مشيرة إلى أن المفاعلات النووية 3 في المنطقة تواصل العمل بصورة طبيعية. وذكرت شركة TSMC التايوانية العملاقة للرقائق الإلكترونية التي تشغل مصنعين لأشباه المواصلات في كوماموتو أنها أجلت موظفيها من باب الحيطة. واليابان من الدول التي تشهد أكبر نشاط زلزالي في العالم، وتقع عند تقاطع 4 صفائح تكتونية كبرى على الحافة الغربية لحزام النار في المحيط الهادئ. في أخبار الرياضة، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أمس عن مشروع لإنشاء شركة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى وزيادة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين خارجيين. وأوضح الفيفا في بيان أن إدارته تدرس فكرة جمع جميع الحقوق التجارية بما في ذلك البث والرعاية وبيع التذاكر ومنح التراخيص عبر إنشاء شركة فيفا فورورد إنتربرايز. وأشار البيان إلى أن الفيفا سيحتفظ بالسيطرة الحصرية على الشركة من خلال أغلبية في مجلس إدارتها، كما سيحتفظ بالسلطة الحصرية فيما يتعلق بحوكمة كرة القدم والمسابقات والجدول الزمني لها واتخاذ القرارات التنظيمية وغيرها. وتوقع الفيفا أن تجمع الشركة الجديدة أكثر من 4 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في تداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس في أديلايد: أمطار متفرقة 14 درجة، بريسبن مشمس 23، هوبارت أمطار متفرقة 13، داروين غائم جزئيا 31، بيرث غائم جزئيا 22 درجة، ملبون ممطر 13، سيدني 17، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

المصطلحات التي كانت عند أجدادنا وأباء أجدادنا كانت يعني تذكر من بين الفينة والفينة أو الحين والحين أو لا تذكر بعض المصطلحات، ولكن الآن أصبحت لازمة لعصرنا العجيب والغريب على لسان الصغير والكبير، وعلى لسان الرجل والمرأة، البنت والولد، الغني والفقير. كلمة أو كلمات اليأس، الإحباط، ضيق الصدر، الهم، الغم، النكد، الحزن، حتى أصبح سمة. فيلجأ الناس كما الغرب الذين يفصلون ما بين الجسد والروح. الغرب يتعامل مع الجسد والروح في نفس الوقت كآلة، إذا تعطلت يتعامل معها كآلة، فيذهب إلى الطبيب النفسي فيصف له بعض الأدوية فيحاول أن يعالج المسألة كيميائيا. ولكن الكارثة أن الغيب عند الغرب أو عند الذين لا يؤمنون بالله عالم مفقود أو عالم غير موجود. طيب ما المشكلة؟ المشكلة التي تغضبنا أو تثير حزننا تكون هذه الكلمات وهذه المشاعر وهذه السلوكيات عند أبنائنا وبناتنا من المسلمين والمسلمات الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالله عز وجل، ويؤمنون أن الله هو الخالق وهو الذي وضع لنا الكتالوج ووضع لنا إصلاح هذه الآلة الجسد مع الروح إذا حدث لها تعطل أو خلل أو ضيق أو غير ذلك. لكن للأسف الشديد هذه المعاني تغيب عند كثيرين. القرآن كله عبارة عن شح إيماني لصدر ولقلب ولإيمانيات العبد المؤمن حتى لا يتسلل اليأس إليه. من يعني انظر القرآن في كل قصصه، فلما التقى المؤمنون على مر التاريخ في القرآن بالأعداء قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لأن الصبر عندما يمتلئ به القلب اليأس يتبخر، عندما يكون الإيمان قوي الإحباط يبتعد. فإذا بهذا يعني انظر في أول القرآن وآخره، ما في ظالم إلا ونهايته سيئة، وما في مظلوم إلا ونصره الله. لماذا؟ لأن المؤمن موكول بقضية ألا ييأس وألا يحبط، وإنما إيمانياته بالله عالية لأنه يعبد ربا هو القوي وهو القهار وهو الجبار والذي بيده ملكوت كل شيء.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: يشركون.
1: صفوة الصفوة.
2: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
1: صفوة الصفوة.
2: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته أقرب الأبواب إلى الله.
1: صفوة الصفوة.
2: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
1: صفوة الصفوة.
2: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
1: صفوة الصفوة.
2: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محر. النتيجة ايه؟
1: صفوة الصفوة.
2: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
1: صفوة الصفوة.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق الله العظيم. بالرغم من ان آية القرآن الكريم تناولت سيدنا ابراهيم وهي كثيرة جدا منتشرة في اجزاء القرآن الكريم، لكن طاب لي ان اقدم هذه الحلقة بهذه الآية كتوطئة لسيدنا ابراهيم، ربما لانها جاءت ووصى بها، يعني ما وصي احد من الانبياء بهذا، ويعقوب بنيه، وأن الدين عند الله هو الإسلام، هذه ملة سيدنا إبراهيم. وهذا ما شرحته الآيتان اللتان تسبقان هذه الآية.
4: وقبلها بأربع أو خمس آيات أثناء قصة في سورة البقرة، أثناء ما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذا شرف كبير للأمة، ولذلك عندما دعا رب العباد هو وابنه إسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت، نحن نؤدي شكر هذا الدعاء ونصلي عليه في كل صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذا من باب رد الجميل، هو دعا لنا رب العباد أن نكون مسلمين وأن تكون ذريته من المسلمين، وأن يرسل فيهم رجلا منهم يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكان هذا هذه الصلوات التي نصليها في التشهد أو في التحيات، ويعني نسوي أو يعني أو

0: أو نمثل صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما نصلي أيضا على الخليل وأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وهذا من باب يعني هذا من باب أن يتعلم الجميع كيف نشكر النعمة وكيف نرد الجميل.
1: صحيح. نعم. يعني حياة سيدنا إبراهيم كانت ملأة بالأحداث لدرجة أن القرآن صوره بأنه أمة.
0: سيدنا إبراهيم كان أمة في خلقه، أمة في تصرفاته، أمة في دعوته، أمة لأنه ترك أمما من الصالحين، لأن ترك ذرية كل واحد منهم بأمة، يعني أولاده وأحفاده كلهم يعني أبو الأنبياء. نعم. كفى بهذا شرفا.
1: صحيح.
0: نعم.
1: ليكن موضوعنا كما نوانا في الحلقات السابقة حول سيدنا إبراهيم.
0: بارك الله.
1: بارك الله في فضلاتكم. أبو الأنبياء.
0: نعم.
1: لماذا سمي سيدنا إبراهيم بهذا اللقب وقد سبقه أنبياء؟
0: نحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لما تأتي في عصرنا الحديث ويقال أن فلان ده عنده ثلاثة من الأساتذة الجامعيين أو الأطباء، ولك أبو الدكاترة،
1: صحيح،
0: أبو المهندسين، أبو القانون، أبو المحامين. تخيل أن رجلا في التاريخ يأخذ لقب أبو الأنبياء، هذا لقب ما حازه غير الخليل، وهذه منحة الله.
1: نعم.
0: سبقه أنبياء، لكن ما أنجب أنبياء من السابقين، ما أنجب لهم أنبياء يحملوا لواء الدعوة.
1: لم ينجبوا أنبياء.
0: لم يأت لهم أو لم ينجبوا ولم يرزقوا هذا العطاء الإلهي العجيب. أعطيه الخليل، أعطي هذا العطاء الذي لم يعطى لأحد، لا من قبل ولا من بعد. يعني حتى سيدنا زكريا أنجب سيدنا يحيى. نعم. لكن لما تأتي في سلالة الخليل تجد هو نبي رسول، ومن سلالته إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ذريته. يعني هو يعتبر الأب الأساسي لسيدنا محمد،
1: سيدنا إبراهيم.
0: طبعا، لأنه إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم، جده الحقيقي. تمام.
1: جده الاعلى،
0: جده الاعلى. انا ابن الذبيحين.
1: صحيح.
0: هذا هو اسماعيل وهذا عبد الله.
1: نعم.
0: وهو ابن الذبيحين. ابو الذبيح الاول هو الخليل. وسلسله الانبياء تنتظم من شيعه ابراهيم عليه السلام ومن ذريته ومن ابنائه على مر التاريخ كله.
1: يعني هو سيدنا ابراهيم انجب سيدنا اسماعيل، سيدنا اسماعيل انجب أنبياء الى ان وصلت النبوه الى سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم. وسيدنا اسحاق نفس القضيه، انجب انبياء الى ان وصلت الى سيدنا عيسى عليه السلام. فهو أبو الأنبياء لهذا اللقب العجيب. يعني مش له أن يفخر، هذا فخار التاريخ كله أن يأخذ الإنسان هذا اللقب. ولذلك هو أمة في ذاته وأمة بما ترك. يعني هو أمة في ذاته في شخصه كالخليل، ها، كشخص.
1: نعم.
0: وهو أمة فيما تركه من أنبياء، لأن كل نبي ورسول كان مصلحا في قومه. فتخيل أن كل هذا الثواب وكل هذا الفضل كان ببصمة كبيرة من بصمات هذا الرجل الصالح وهذا الذي اختير بهذه الكيفية. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من رحلة المعراج وصف الأنبياء عندما قابله، قال: أما موسى فكأنه رجل من رجال بني شنوءة. بني شنوءة كانوا ضخام الجثة، حجمهم ضخم، وكان أجعد
1: قوم عاد مثلا،
0: يعني الله يعني يبدو هذا، وكان أجعد الشعر
1: سيدنا موسى
0: كما وصف سبحان الله. وكانت يده كسة
1: مملوءة كف يده،
0: كف يده يعني كده
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله. فأما عيسى عليه السلام فأشبه بعروة ابن مسعود الثقفي، واحد من الصحابة وصفوه وكان جميل الخلق. قال: هذا عروة. قالوا: أما الخليل يا رسول الله؟ قال: إنما انظروا إلى صاحبكم.
1: يقصد نفسه
0: صلى الله عليه وسلم.
1: كان شبه سيدنا محمد
0: كان شبه جد سيدنا إبراهيم. نعم.
1: سبحان الله.
0: انظروا إلى صاحبكم.
1: هذه على المقاربة؟
0: على المقاربة أو على المشاكل.
1: ممكن. ما شاء الله.
0: نعم.
1: إذا سيدنا إبراهيم كان جميلا.
0: بلا شك. فحتى هو لما كل نبي كان يرحب في السماء برحلة المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلى أن وصل للسماء السادسة قال له: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. اكتشف أنه سيدنا إبراهيم. بلغ أمتك مني السلام وقل لهم إن الجنة جميل غراسها سبحان الله. يعني أوصحت بالأم كثير. يعني إذا ذكرت نوحا تذكر المعاندة والقوة وقوة الشكينة والصراع والصراع. إذا ذكرت هودا رأيت أيضا رجلا قوي الملامح، يعني يقف أمام الناس فيهم جبروت. كذلك سيدنا صالح، سيدنا إبراهيم تجد فيه الأب الحان. أول ما تذكر إبراهيم أب
1: صحيح،
0: أب حان.
1: نحن نستشعر هذا
0: سبحان الله حتى من كلامه
1: صحيح.
0: يعني عندما يدعو أبا، عندما يدعو قومه، عندما يحاججهم، عندما يشغل، كأنما صوته خفيف.
1: نعم.
0: ولذلك دائما الصالحون من ضمن صفاتهم صوت منخفض، كأنه عنده حياء، من صفة الحياء تخفض الصوت إلا في الحق.
1: نعم.
0: يعني مثلا يشذ عن هذا سيدنا موسى، كان جهوري الصوت، لما يرفع صوته يا جبريل؟ قال علم الله فيه هذه الحدة وقبلها منه. خلاص.
1: من يقول؟
0: الرسول صلى الله عليه وسلم وراجع من رحلة المعراج، قال سمعت رجل يجأر إلى الله بالدعاء في قبره ورجع من بيت المقدس. قال صوت من هذا جبريل؟ قال هذا صوت أخيك موسى. قال ولما يرفع صوته؟ قال علم الله منه هذه الحدة وقبلها.
1: كان قويا
0: هو بطبيعته، طبيعة
1: شديد،
0: طبيعة ما راح بيت ما راح من بني إسرائيل. لكن تجد سيدنا إبراهيم وكأنه يعني كان يعني الحلم، لأنه ما وصف في الحلم، ما وصف بالحلم أحد بعد الله عز وجل إلا الخليل وابنه إسماعيل فقط.
1: لحليم الأواه
0: إبراهيم الحليم الأواه منيب. وصف مرتين بالحلم
1: صحيح،
0: ووصف ابنه وبشرناه بغلام حليم. أما إسحاق
1: عليم،
0: فبشرناه بغلام عليم. الحلم خير كله والعلم ليس خيرا كله، الحلم لا يأتي إلا بخير والعلم قد يأتي بشر.
1: سنأتي لهذه المقارنة من قبل سيدنا إبراهيم، لكن حياة سيدنا إبراهيم كانت مملوءة بالأحداث التي ما لا نزال نذكرها حتى اليوم، وفيها من الدروس والعبر بالفعل ما تتكرر في صفحات التاريخ كله. فنود من فضلاتكم بداية نظرة عامة على قصة سيدنا إبراهيم من حيث المنشأ والتربية والظروف الاجتماعية والبيئة إلى أن كلف بالرسالة.
0: وطبعا بعض المؤرخين يخطئون ويقولون أنه ولد قسيون، جبر قسيون في غوطة دمشق.
1: هذا خطأ.
0: التحقيق التاريخي والتحقيق المعرفي يثبت أنه ولد ببابل العراق،
1: ليس بجبل قسيون.
0: لا عراق. يعني ولد عراق. إذا قلنا بالجنسية فهو عراق. وأنا لا أحب كلمة الجنسيات، يعني الأرض كلها لله. يعني ما أنا أرى أن
1: ماذا تحب أن يكتب في الهوية مثلا؟
0: لا مسلم. الله أكبر، هذه أكبر هوية. بني آدم. لماذا الأرض؟ نحن الذين قسمنا وحاربنا وحارب البشر وبعضهم بعض على قضية عبس وذبيان، على قطعة أرض أو على فرس. للأسف نفس القضية، الأرض كلها لله، الأرض ليست ملكا لأحد،
1: يورثها من يشاء.
0: سبحان الله تعالى جل شأنه، لما بنى أحد الملوك قصرا جميلا وقال من يخرج بي عيبا في هذا القصر أعطيه كذا وكذا وأوليه كبير وزرائي، فدخل الناس
1: لا عيب في هذا.
0: دخل رجل كبير يتوكى على عصا، قال قصرك يا أيها الملك يصلح أن يكون جنة إلا أن فيه عيبان كبيران. ما هما
1: عيبان كبيرين؟
0: في عيبين كبيرين في القصر.
1: عجيب.
0: تفحص الملك في وجه الرجل الكبير السن، قال خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين.
1: يعني
0: القصر يوم الأيام إيه؟ هيبقى اثرا بعد
1: سيموت.
0: اثرا بعد، وصاحب القصر
1: سيموت.
0: عيبان كبيران يعني عيب كبير خطر. القصر يخرب بعد حين، وكأن الدار ما بيها من جليس، وكأن القوم ما بيها من محسن. فرصة المسألة سبحان الله. فسيدنا إبراهيم ولد في بابل وهاجر إلى حران على حدود الشام، وكان قريبا، لكن غوط دمشق تقريبا كان فيها نبي الله لوط، وهذا ابن أخي
1: سيدنا إبراهيم.
0: يعني عمه سيدنا إبراهيم، عمه
1: قريب له،
0: قريب له عمه. نعم.
1: كلف قبل أيهما الأكبر؟
0: سيدنا إبراهيم أكبر. نعم. ولكن سيدنا لوط كلف في نفس الوقت، بدليل أن احنا نأتي للقصة لما الملائكة وكده. فلما عدوا عليه وجابوا وقالوا إن
1: لن يصلوا إليكم.
0: سيدنا إبراهيم قال آتيناه رشده من قبل وكنا به عالمين. يعني أوتي الرشد والعقل والحكمة من قبل الرسالة. وهذا هو النبي الوحيد وحفيده يوسف الذي أخذ رشده صغيرا، باستثناء يحيى لأن يحيى أصلا أوتي الحكم صبيا، وكل هؤلاء ذرية الخليل.
1: قوله ولقد أتاني إبراهيم رشده من قبل، إنه قبل النبوة،
0: قبل النبوة،
1: قبل التكليف،
0: قبل التكليف كان عاقلا حكيما سبحان الله. نعم نعم. نفس لما تجد القرآن يقول إيه، فلما بلغ على سيدنا موسى، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما واحدا، بلغ أشده واستوى. تمام.
1: نعم.
0: سيدنا
1: يوسف،
0: سيدنا يوسف، سيدنا يوسف، تمام. سيدنا موسى فلما بلغ أشده، ولما نزل قرع على حين غفلة، ليه؟ لأن لازم يستوي ويؤتى رشده يوسف، لأنه سوف يتعرض للفتنة الصغيرة. سيدنا موسى تعرض للفتنة الكبيرة، قضية القتل سنة 30، يعني في سن 15 عاما 18 عام قبل العشرين تعرض للفتنة، فلازم يؤتى
1: مع زليخة،
0: مع يؤتى
1: 15 عاما
0: طبعا
1: صغير.
0: طبعا سبحان الله،
1: بس يعني ظننته كبير يعني.
0: لا لا لا كان ما بلغ العشرين بعد يعني اول ما كبر في بيت العزيز. فانا اريد ان اقول ان سيدنا ابراهيم هو اول انسان اوتي الرشد قبل الرساله، يعني هو من اولي العزم.
1: نعم.
0: نمره اثنين في اولي العزم سيدنا بالترتيب التاريخي سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم. بعث الى قومه، كل واحد لازم يبعث الى قومه
1: على اي دين، على اي دين كانوا،
0: على دين الاصنام.
1: ايه شغل حكايه الاصنام؟
0: اول عياذ بالله
1: عجيب. لا نود ان ان نعرف بالفعل ما هي عبادة الاصنام، لما الاصنام تحديدا يعني؟
0: العقل البشري او النفس البشري عندما ترتكس الى الارض وتخلد الى الارض وتخلد الى الطين، يبدو انها لا لا لا, لا تريد مددا نورانيا من السماء، وانما تريد ان ترتكس الى يعني قضيه عمر بن الخطاب وضحها توضيح عجيب.
1: نعم.
0: فده ابن الخطاب، اما كانت لكم عقود، يعني ابوك يعبد الصنم اللي من عجوه وانت تاكله منه، يعني انت اكلته وبعدين تصنع صنم ثاني وتتركه لابوه ويجي ابوك يسجد له. فالرسول يتعجب يقول اما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هدايه.
1: الله،
0: لازم العقل مع الهدايه.
1: كلمة جميلة. كانت لنا عقول
0: ولكن لم تكن هناك الهداية. لا الهداية، طالما الهداية مش موجودة خلاص اقول لي بقى صنم عجوة، صنم
1: خشب،
0: صنم مش عارف الحكومة الفلانية،
1: عقار،
0: البيئة الفلانية، الجنسية الفلانية، مش عارف كل هذه الهوية، ما دي اصنام، هذه طواغيت. كل المصنفات اللي شايفها دي طواغيت تعبدوا من دون الله.
1: كيف نربط بين عبادة الاصنام لاصنامهم وعبادة الطواغيت في هذه الايام؟
0: ما الطاغوت ده صنم وان كان حيا.
1: نعم.
0: الطاووس اقول لك شيء، مش في نعرة القومية؟ نعرة عند الناس.
1: نعم.
0: القومية الفلانية دي قومية سكسونية، ودي قومية مش عارف اللاتينية، ودي قومية
1: أمريكية،
0: ودي قومية كذا وكذا. العرقيات دي، العرقيات هذه اصنام، أين هي القومية؟ طب أين ولاؤنا لبني البشر بعد الولاء لله حتى للخالق عز وجل؟ أين هو؟ يجب يكون الولاء ليس لطواغيت. في ناس تقدر تعبد الكرسي، تعبد الكرسي لغاية ما الكرسي ينقلب على دماغها. فما الذي استفاده؟
1: هذا يدخل في عبادة
0: الكرسي؟ عبادة الكرسي عشان يعبد الكرسي، ما هو
1: يعني ينفذ طلباته.
0: الله يرضى عليك، الله يرضى عنك.
1: وهكذا حال عبدة الأصنام.
0: نفس القضية، نفس القضية، بس إيه الثاني كان يعني
1: لا تغضب الصنم،
0: لا لا لا يعني يقول إيه
1: نتقرب إليه،
0: جاهلية تازجة في السابق والآن جاهلية معقدة، جاهلية
1: بسيط، جاهلية مركبة،
0: بدائية،
1: حمار الحكيم،
0: حمار الحكيم، نفس القضية. فهي عبارة عن صنم هو يعبده، إما أن يقربه إلى الله وأن هذا هو الإله.
1: هم قالوا أن نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى.
0: طيب
1: هم يقتنعون بوجود إله بعد هذه الأصنام.
0: تمام. بس لا يستطيعون هم الوصول إلى الإله هذا
1: إلا بتلك
0: إلا عن طريق الإله. وبعدين من العجب يعمل إيه؟ الأعرابي كان يجيب الأسافي. الأسافي دي ثلاث أحجار. حطها كده، حطها على الإناء.
1: نعم.
0: اللي إحنا في بلدنا نسميه الكانون. خلاص؟ بضخوا فيه. يعني اولادنا مش هيفهموا بتوع العصر الحديث يعني.
1: احنا روبين على
0: القانون،
1: روبين على القانون.
0: القانون هذا يعني سبحان الله الذي قال في ابونا وكانونا على المتحدثين يحط تحته الحطب المقال وبعدين تشتعب هو يسد عليه القصر. كان العرب يسموها ثالثه الاثاث، يعني حجر وحجر والحجر الثالث، ويحط يضع الاناء
1: حتى يوزن عليه
0: تمام عشان تزن. هذه ثالثه الاثاث. ولما تاتي مصيبه يقول هذه ثالثه الاثاث،
1: مصيبه مركبه،
0: المصيبه انتهى يعني كملت لان انتهت سبحان الله. فكان بعد الاعراب وهو مسافر الرب بتاعه مش معاه، الهه ليس معه، ما هو بينقل نسي الهه ياخده معاه في الخرج او في الكيس اللي معاه. يعمل ايه؟ يروح يجيب هيطبخ، عايز يطبخ امام الخيمه وهو في سفره، يروح يطبخ. بعد ما يطبخ ينظر على الاحجار الثلاث يقول اجملها اي حجر هذا، هذا ارتفعها يسجد له يا لطيف. وعشان تعرف مدى كفر الكافر سوفنات القصه، لما القي الخليفه في النار سبحان الله ونجا، ونجاه الله يعني، يقول ابوه نعم الرب ربك يا ابراهيم. الله يعني تعرف ان الرب ده انقذه
1: لم يؤمن.
0: لا يعني ولم يؤمن. نعم الرب ربك ليه؟ لانه انقذك. يعني القوم هم رموك في النار وقعدت كم يوم وطلعت مش محترق. الله ده رب جميل. حتى يقال في بعض الروايات ان امه لما التاع قلبها على ابنها نادت عليه يا ابراهيم ادعو ربك، ان كان يعني هذه لم تحقق يعني لكن ذكرت في كتب التفسير، ادعو ربك ان لا يضرني بالنار حتى اراك. فدخلت اليه فقبلته وعادت.
1: سبحان الله.
0: على كل يعني
1: كبر سيدنا ابراهيم وجد قومه على عباده الاصنام.
0: كان ابوه صناع تماثيل آلهة.
1: آزر
0: يصنع الآلهة.
1: هو أبوه آزر؟
0: أبوه آزر. طبعا كل العلماء عايزين يبرئوا سيدنا إبراهيم، لا ده كان اسمه التارح وآزر ده كان عمه. في إيه ما ما ما ما يحمد من وجه سيدنا إبراهيم أن يكون أباه هكذا
1: صنعنا الأصنام؟
0: صنع
1: ولا سيما أنه يستغفر له، وهناك حوارات في أيام القرآن الكريم على أبيه.
0: هذا أبو هذا فليه دي إحنا نلف وندور وفي إيه يعني؟
1: لا يعني يقول لا يجوز أن يكون النبي من عبد الأصنام بل صانع الأصنام.
0: لا بالعكس، هو المشكلة أنا هذا لا ينقص من قدر الخليل شيئا أبدا. أنا زي القصص يقول لك إيه، خلي بالك لما تلاقي البورس مش عارف أقتله ليه يا عم، عشان كان بينفخ في النار بتاع سيدنا إبراهيم البورس سبحان الله. وراوا احاديث بهذا الشكل
1: حكايات.
0: طب نفرض جد البورس اللي كان عند سيدنا ابراهيم كان فاشل وفاسق، طب البورس الحفيد ده ذنبه ايه؟ تاع البورصه 2006. ففي امور يجب ان عظمه الاستاذ انه يخاطب فطره سويه. واحد يقرا كده ولا وعن عن عن عند عن عن عيني سبحان الله حديث لغايه صفحه عنعنه ووصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيتهم الوزغه ويمشح ما هي الوزغة اللي هي حيوان او حشره زي البرص وشكلها كده، ولما تشوفها يقتلها لان كان دم بينفخ. طب مش معنى البرص بالذات يعني من دون الحشرات او دون الزواحف انه ايه واخد موقف من سيدنا ابراهيم؟ الحيوانات كلها يعني مجبوله على على على على
1: على الطاعه
0: على الطاعه وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن للاسف الشديد كتبه ده مليئه ملأ كما حياه الخليل ملأ فكتبنا ملأ. المهم فسيدنا ابراهيم
1: أول موقف إن سيدنا إبراهيم كسر الأصنام.
0: لا أنه قبل. لا لسه شوية.
1: طيب
0: لسه هو عنده 10 سنوات عشان نفرق رشده، أتيناه رشده
1: من 10 سنوات.
0: وعنده 10 سنوات كان أبوه يصنع التماثيل الأصنام والخذ بيع الإيه الآلهة. ما رزق برضه
1: بيع الآلهة.
0: بيع الآلهة والله. وبعدين الغني له إله من ذهب، والأقل شوية إله من نحاس، وفي إله من قصدير، والغلبان المسكين إله من طين، ما هو حالته طين في طين، حتى رب طين تبع الحال. يعني العبادة بالإيه بالطبقة
1: بالمستوى
0: طبقية العبادة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أنا ربي غير ربك، أنا ربي ذهب والعياذ بالله. يعني هذا كذا يقول الغني للفقير ساعتها. خلي بالك انت ربك طين ما يبقى
1: هذا كلام خطأ. له صدى في هذا الواقع الذي نحياه
0: بلا شك.
1: طبقية العبادة
0: نفس القضية ألا تدري من أنا؟ تدري الكرسي الذي أركب عليه أنا من أين؟ تدري من هذا أنا؟
1: فلان
0: ابن فلان العظيم. هذه مصيبة. هذه كان يروح سيدنا إبراهيم يخرج من عند أبيه 10 سنوات يربطهم في حبل
1: الآلهة
0: ويسحبهم خلفه
1: على الأرض
0: ويرفع عقيرته من يشتري الذي لا ينفع ولا يضر؟
1: الله أكبر.
0: هو طبعا مندوب تسويق فاشل بهذا المنطق. مندوب تسويق حشاء الخليج يعني. لكن يعني بهذا المنطق من ذا الذي يريد أن يشتري؟ من لا ينفع ولا يضر؟ من يشتري؟ لا أحد. المهم لما
1: كانوا يعتقدون في صحة كلامه أن كانوا يهاجمونه مثلا.
0: لا طبعا ولد صغير هذا ولد ما لا يفهم طبعا ينظرون له
1: يعني ما فكر منهم أحد في كلمة
0: تطرف
1: لهذه
0: لا يعني. وصلت الأمور إلى ما هو أعقد من هذا لما أرسلت وبعدين جه يوم العيد كده وأجازة هم خرجوا من يتركوا عبدوا عملوا الطقوس الصباح ومشيوا
1: نعم
0: ماسك الفأس
1: وكسر
0: وكسر كل الأصناف وراح معلق الفأس في إيه في رأس كبيره أكبر
1: صارم
0: أول ما رجعوا
1: من فعل هذا بآلهتنا
0: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم فتى
1: يقال له تعبير جميل حتى لم يقولوا اسمه إبراهيم
0: لا لا لا.
1: أو هو إبراهيم
0: لا
1: يقال له إبراهيم
0: لا لا هذا عن تعنت المتكبر لما معذرة أصغرك أجي قدام الناس أقول لك إيه أنت
1: يا لطيف يا لطيف
0: محمد الشيخ محمد
1: يا لطيف
0: أنت يا أحمد برضو عمل انا ايه انا برضو مش واخد بالي
1: هذا تصغير
0: طبعا سبحان الله شو
1: هم هكذا يقول يقال له
0: يعني نكره يقول لك ايه
1: يا الله
0: انا بحب صحفي يقول لك داعية مغمور مش عارف ايه بقى مثلا يعني بهذا المنطق
1: يحقر
0: سبحان الله ولذلك سبحان الله لا اله الا الله فبهذا المنطق
1: جميل هذا ربط بين القديم والواقع
0: ما هو
1: سمعنا فتى يذكره يقال له
0: مثلا ايه لقد صنعها إبراهيم
1: مع أن أباه مشهور عندهم هو صانع هذه
0: وإبراهيم مشهور عندهم كذلك
1: لا حول ولا قوة
0: لأنه لا يبلغهم بدعوة خلاص لكن لا كيف الكبر كيف أضع رأسي برأسك لا أنا الأول رأيي فكري ما أريكم إلا ما أرى سبحان الله أنا علمت لكم من إله غيري نفس القضية
1: نعم
0: فسمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم
1: يذكرهم بماذا؟
0: يذكرهم بالسوء
1: يعني الذي لا ينفع ولا يضر
0: مدام يذكرهم لا مدام يذكرهم يبقى ما ذكرهم بخير
1: إذا
0: لا يجوز
1: الذكر
0: لا يجوز ذكر الآلهة إلا بالتبجيل والتعظيم ما سمعنا على لسان ما سمعنا على لسان هذا الفتى تبجيلا ولا تعظيما يبقى يذكرهم يبقى لا يلمح يعني أخذ موقف
1: أقف عند الكلمة يذكرهم ربما بالإجابة
0: لا لا لا لا يذكرهم بالسوء وإذا ما طبيعي خليه يكسرها يكسرهم ليه سمعنا فتى يذكرهم
1: إذا كانت لسيدنا إبراهيم صورات وجولات في الحديث عنهم بشكل سيء
0: طبعا طول حياته هو ما سجد لصنم قط وأبوه صنع
1: يقول يا بي يقول من يشفع ولا يضر
0: وما حنى جبهته إلا لله لأن ربنا آتاه
1: ما عبد صنما
0: والأصنام في بيته
1: وهذه معجزة أن يكون أبوه هكذا وهو لا يعبد الصنم
0: وهذه يعني ما شوف لما إحنا في التاريخ نقول إيه مثلا أنا أقول لك إيه
1: نعم.
0: سيدنا عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل تمام
1: صحيح
0: لكن لما نيجي نقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه عن عكرمة فقط ولذلك لما يطلع عليكم عكرمة رسول الله فيأتي مسلما فلا تسبوا أباه فإن هذا لا يبلغ الميت ويؤذي الحي يا أدب رسول الله أنت هتكسب إيه لما تشتم أبو جهل أبوه ما أبوه أبوه مات على كفر طب هنعمل إيه طيب
1: فإن هذا لا
0: لا لا لا
1: يصل
0: الميت ويؤذي الحي
1: هتشتم
0: ليه والرسول عايز يعلو للصحابة هذا الأدب العالي في الكلام هذا الأدب الراقي سبحان الله يعني يجابه نستفيه بكل قبح فأرفض أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فيزيد حلمة كعود زاده الإحراق
1: طيبة
0: أولا حط على عود الإحراق النار ما شاء الله
1: البخور
0: هي البخور ولذلك أنت لما يعني ما حسدك حاسد إلا وأنت أخير ما أكيد ولا تقذف
1: ولا علامة يحسدني
0: ولا تقذف إلا الشجرة المثمرة
1: صح
0: ولكن كما قال عالمنا رحمه الله كونوا مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالفعل انظر إلى هذا هكذا الأنبياء كان
1: نعم.
0: هكذا الأنبياء
1: سمعنا فتى يذكرهم
0: يقال
1: من لا. الملأ الذي قال هنا ملأ أيضا
0: الملأ ده في كل مكان
1: أيضا هنالك ملأ
0: ليس هناك على مر التاريخ إلا ملأ والعالم الان له ملأ، الدول الغناء الشمال ودول الجنوب دول مش عارف ايه، العالم الثالث دول عالم
1: يأمر فيطاع.
0: طبعا طبعا دي عالم الثالث هم مؤدبين حقيقة عليهم، مؤدبين عن يعني
1: العالم بصفينة. العالم النايم النامي
0: النامي اه، فهو يقول لك العالم الثالث لانه هو مفيش رابع
1: الاخير
0: ما هو بس يعني هم مؤدبين بصراحة يعني وصفونا حتى بس رضينا ان نكون مع الخوالف رضينا خلاص اركب. ف سيدنا ابراهيم هتبقى على اعين الناس عشان نعمله مثل لغيره.
1: انا ففعلت هذا. وهو كان عمره كم تقريبا؟
0: يعني
1: صغير.
0: هو صغير ما اكبر
1: الاربعين وما كلف ايضا.
0: لا لا لا ما اكبر الاربعين
1: يعني حطم الاصنام من تلقاء نفسه
0: يقال هذا. وفي رواية اخرى انه كان مكلفا بالنبوة.
1: فضلتك تميل لأي
0: يعني اميل أن انه سبحان الله ما حطم الاصنام الا
1: بعد التكليف.
0: الا بعد التكليف. فالمهم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إذا أنت عظيم سمعنا فتى
1: يقال له
0: سمعنا فتى رحم الله يعني مشايخنا العلماء لما كان واحد منهم رحمه الله يحققه معه كان يعني كان منطلق البصيرة ولكن كان مكفوف
1: مكفوف البصيرة
0: رجل محقق له اسمك؟ قال اسمي عبد الحميد رحمة الله عليك.
1: عليه رحمة الله.
0: ما مهنتك ايه؟ بتشتغل ايه؟ قال مراقب جوي. انت زي انت جايبه وعارفه وعارف تاريخه وعارف تفاصيل حياته سبحان الله.
1: مراقب جوي.
0: مراقب جوي.
1: هو مكفوف.
0: رحمة الله عليه رحمة الله رحمة واسعة.
1: عليه رحمة الله.
0: هذا كان مدرسة
1: عليه رحمة
0: كلنا تلاميذ الله رحمة الله.
1: عليه رحمة الله.
0: المهم وهدى الله على أيدي يديه آلاف آلاف آلاف مؤلفة ما شاء الله
1: ما شاء الله
0: الله أكبر عليه يعني
1: ما شاء الله.
0: مدرسة هو مدرسة مدرسة في الدعوة.
1: هو مات وهو ساجد
0: مات ساجدا
1: مات ساجدا يوم الجمعة
0: كان يتمنى
1: سبحان الله
0: وعافية له
1: كان يتمنى أن يموت ساجدا يوم الجمعة.
0: نعم نعم نعم, نعم, نعم, نعم.
1: الله أكبر عليه رحمة الله
0: يعني الشيء بالشيء يذكر
1: عليه رحمة الله.
0: هذول صفوة أيضا
1: هؤلاء صفوة ما شاء الله ربنا يكرمهم.
0: فكان قص علي أحد الصالحين قصة يعني قال لي لابد ان اقص هذا الامر على عليك امام الشيخ عبد الحميد. ذهبنا لزيارته فحكى الاخ الفاضل ده ان جده كان او جد ابيه كان امام للمسجد النبوي في اواخر الثلاثينات ومات الامام هذا وهو ساجد ليلة القدر وهو يختم التراويح والقيام والقران وهو ساجد في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاه والسلام.
0: الشيخ عبد الله لما سمع القصه قال هذه ميتة ملوك من ماتها فهو ملك يعني بيموت بالشكل ده
1: سبحان الله العظيم.
0: حتى أمننا أن ندعو أنها يعني يرزق هذه الميتة فما يعني مات هكذا
1: شبيهة به
0: يعني ما شاء الله يعني قبض وهو ساجد
1: عليه رحمة الله.
0: وهذا مقام العز
1: حقيقة من يقبض وهو يصلي مستقبل القبلة ويصلي
0: عارف يوم القيامة ساجدا تحت العرش
1: الله
0: تحت
1: العرش
0: تحت العرش ومن مات محرما بعث ملبيا يوم القيامه
1: الله اكبر.
0: خادم من مات وهو سكران ومات وهو مرابي ومات
1: يبعث هكذا
0: وهو يؤذي عباد الله لا يقول لك ما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس كانه بقى مضروبه يعني زي ما هو بيتردد بين الحرام والحرام والربا ويدعي زورا وبهتانا ان هذا هو الوضع يعني الله سوف يعني يرينا في آياته
1: ليختار كل منا ميتته أو ليختار ما يحب أن يبعث عليه
0: لأن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وإن كانت بيد الله لكن أنت تغرس الشجرة تأخذ إيه تأخذ ثمرتها أنت يعني هتحدد تحدد بعد إرادة الله وعلمه أن تحدد ما هي الثمرة التي سوف تقضيها. انت هتجاهد في سبيل والذين جاهدوا فينا
1: لنهدينهم
0: سبلنا سبحان اي سبيل خير لان اللي جاهدوا في الله جاهدوا بكل طريق
1: صحيح
0: وجاهدهم به جهادا كبيرا اذا بالقران جهاد القران وهكذا وبالاقناع وبالحجه
1: صح. انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم من الذين قالوا الملأ
0: كل هؤلاء طبعا سبحان الله القوم الذين يحكمون مرورا
1: هو كان يقف
0: وحده دائما الانبياء وحده
1: لا اله الا الله
0: دائما
1: ما كان معه احد يسانده يدعمه
0: سيدنا علي رضي الله عنه يقول ما ترك الحق لي صديقا
1: ما ترك الحق لي صديقا
0: كيف تقول القصة دي؟
1: الحق يغضب دائما.
0: لا لا لا. بس بإيه؟ ولا تكو في كل الأمور معاتبا.
1: حتى الذي تلقى
0: يوما ما شتهده. سبحان الله. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. كويس نقول محمد خالد عنده 7 عيوب. كويس جميل. 10 عيوب جميل.
1: تعد ما صحيح.
0: تعد معايبه. أما في ناس تبحث عن حسنة واحدة. سبحان الله.
1: لطيف.
0: موعده بغلق كل الأبواب. المهم. أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. هو سبحان الله صاحب الحق. لأن الحق أبلج. أولا هادئ النفس متوازن معه. لا يستغضب. من الواجب لا يستغضب. لا لأنه لو استغضب طب ليه؟ استغضب هو صاحب حق. وهو الله صاحب باطل. طيب نظر إذا كبير.
1: اسأله كبيره ما يعني.
0: فعله كبيره. مش ده بوم كبير.
1: سخرية.
0: إذا كانت دي آلهة صغيرة وأرباب صغيرة. طيب الله بعد ده إيه؟ ده الأرباب ده بتاعهم. الكبير هذا. اسأله الكبير هذا. هو يعطيكم الإجابة لأنه عنده التقرير. شو الكبير؟ الكبير زي ما يعرف.
1: وكلماته اسأله كبيرة هم يعني فيها تحقير وتوبيخ وتقريع واستهزاء.
0: سخرية من عقولهم وسخرية من أفكارهم وسخرية من آرائهم. ولكن دائما.
1: لكن فضلتك يعني هنا نقطة لطيفة معذرة إذا أذنت لنا سنحتاجها في حينما رأى الشمس والقمر.
0: لا لا
1: أنه يسير معهم على نفس أسلوب مناظرتهم.
0: هو لا. سيدنا إبراهيم هو الذي وضع قانون المناظرات على مستوى التاريخ.
1: لا هذا الكلام.
0: هو اللي وضع فلسفة إذا جاز التعبير يعني. نعم. فلسفة المناظرة. المناظرة لها فلسفة.
1: نعم.
0: يعني لها أسس تتكن عليها. فسيدنا إبراهيم قال اسألوا كبيرة. بعدين إيه؟ فرجعوا.
1: هنا معذرة قد يظن ظن أنه لا يعرف مثلا نود أن نجلي الصورة.
0: لا هو كيف المناظرة كيف؟ المناظرة أن أنتقل إلى الأرض التي تقف عليها أنت.
1: هذا أصل من أصول المناظرة.
0: لكي أقنعك أن كلامك الذي قلته لا أساس له بنص.
1: بمنطقي.
0: من كلامك أنت. وهذه أقوى المناظرات.
1: إذن هي يعني لا تحتاج إلى علم واسع بقدر ما تحتاج إلى إعمال عقل وحكمة.
0: لا تحتاج إلى علم.
1: تحتاج الى علم.
0: انا طبعا لان سيدنا ابراهيم بما علمناه اعطيناه رشدا. الله صحيح. واحد عنده الرشد ده كله ومش عايز يعرف يناظر شويه كفره.
1: صحيح. اذا جمعوا اجاتوا بسيدنا ابراهيم وقالوا طب هنا سؤال ربما يكون منطقيا. الا يخطر بذهن هؤلاء القوم او بذهن هذا الملأ ان ابراهيم قدر على الاصنام الصغيره ولم يقدر على هذا الكبير اصنام الكبير.
0: وهذه حنكه ابراهيم عليه السلام بما علمه الله عز وجل ان يترك كبيرهم كي يترك لهم فرصه الاول للامل. لان انت لما زي بالضبط مع الفارق يعني اللي من اهل الجنه ربنا يجعلنا واياك والمشاهدين والمستمعين منهم ان شاء الله يمر به الاول على النار والعياذ بالله فيرعد يحصل رعب. هذا مكانك لو عصيت الله لكن الله من عليك تعالى الى الجنه فيفرح فرحتان.
1: الله
0: فرح بنجاته بنجاته من النار وفرح بدخول ايه
1: الجنه.
0: الثاني بقى يهضوا على الجنه الاول تعالى هذا مكانك لو كنت تتقي الله. ده مكانك.
1: يا الله.
0: وبعدين هذا النار ادخل يبقى ايه حسرته وحسرتان حسره فوات الجنه وحصل دخول النار. تمام. فانت تترك للمناظر ايه فرصه يقول شوف هو قدر على الاصنام الصغيره والالهه وترك الكبير لان معقول هيجي عند الاله الكبير هذا ويستطيع ان لا ده كان اكله كان ماته كان اهلكه
1: شل يده.
0: لا لا لكن تعالى الى ايات الانبياء واحنا كده ايه كده واحنا ماشيين لغايه ما نصل الى منفعه.
1: جيد تفضل.
0: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذن قضية الرسالة هي. إذن هو يحججهم برسالة يعني عشان يثبت لنا أن نحن نميل إلى أنه ما كسر الأصنام إلا بعد أن إيه عن كلف بعد أن كلف.
1: بس هنا لم يقل بالعبادة والتوحيد.
0: لا لا لا
1: الأول قال
0: أصلا.
1: هو الأول يناظر.
0: لا عبادة إيه ده هي البلد كلها ملأة بالأصنام. عبادة ما عايز الأول عايز يفهم إيه القضية اللي أنت عمل. ما هذا الشيء.
1: إذا لسيدنا إبراهيم نهجه الخاص في تبليغ في رسالات أو بداية رسالة كلهم أنا عبود الله
0: بالذات هو حليم ده. هذا حلم الدعوة إيه أن يخرج الجهل الذي في عقول القوم ويضع مكانها علما ويخرج الظلام ويضع مكانها نورا.
1: معذرة الأول ما قال الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير.
0: طبعا
1: الإنسان سيدنا إبراهيم ما هذه التماثيل.
0: الإنسان عدو للأمر دائما. الإنسان عدو. سيدنا إبراهيم كان من حلمه أنه يريد من الحوار الواسع حتى يهدي القوم عن قناعة، عشان يقنعهم الأول ولما يقتنعوا يعطل.
1: إذا سيدنا إبراهيم منهج فريد ومخصص في الرسالة،
0: وإذاك هو أول الأنبياء هو الخليل.
1: يعني بدأ كلامه بما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما قال أن أعبدوا الله وما لكم من إله غيره.
0: هذا إنسان من الله عليه بمنن عجيبة، حتى قال صلى الله عليه وسلم أول من يكسى الحلة يوم القيامة خليل الله إبراهيم. نحن نخرج من قبورنا عرافا عرايا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد. ليه إبراهيم أول من يكسى الحلة؟ أن أول من كسى العقل بهاءه وجماله في المناظرة، ولأنه أول من كسى العقل حجته، ولأنه لما أرادوا أن يقذفوه في النار وظنوا أنهم سوف يصبح عاليا ثم بعد ذلك تأكله النار إذا برب العباد، كسوته في النار كما هي كانت برد السلام عليه كما سوف نأتي، ثم يوم القيامة يكسى الحلة لأنه كسى الدعوة. هذه الخطوات التي يجب أن نتبعها جميعا. كلنا كدعاء لازم نمشي في نفس الخط ده.
1: جيد.
0: فأنت لما تيجي مثلا لما تيجي تنظر رجل أجنبي تقول أنت كافر، مثلا أنت كافر بس خلاص بلغنا الباب.
1: صح.
0: بس خلاص سبحان الله. لا ده هو إيه؟ الأول ما هذه التماثيل التي
1: لكن هنا إذ قال لأبيه وقومه.
0: نعم.
1: لما يقول إذ قال لقومه وأبوه من قومه، لما خص أباه تحديدا؟
0: أولا لأن هو يريد أن يكون له عزوة ويكون له مصدق، فلما أبوه يقف بجواره زي أخ أبو طالب. أبو طالب وإن لم يكن مسلما لكن والله لن يصلوا إليك بعد اليوم، خلاص يعني بلغ ما أنزل ربك إليك يا محمد، ويقف بجواره. فهو عايز برضه أبو عظيم ربما أنه بلغ هذا لأبيه منفردا أنه في البيت، وبعدين يخرج للقوم.
1: صحيح.
0: الله. مش لما هي جويرية بنت رضي الله عنها، أمنا جويرية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رجع من المعراج ولا إني أسري ويا ليلى، قال لا سوف تخبر قومك يا محمد، تطلع تقول كلام خطير ده. يقولون أنا رحت المسجد الأقصى وطلعت وحكى لها الأول، قال بلى إن شاء الله طبعا صاحب الحق يرى حقه. ها هكذا الحق في في في في في انبهاره وضوءه. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه المصيبة،
1: نفس الرد،
0: هذه الكارثة. هذه
1: كنا لدافك لما كان يعبد
0: الله، على أن العقل لما يغيب يا ابني سبحان الله. ولكن الدين مش بالوراثة،
1: هم يتبعونه بالوراثة،
0: واخدين هذا التدين او هذا المنحة
1: وراثة. دائما هذا ما وجدنا عليه.
0: خلاص انا ما غيرش ده ابويا سبحان الله. قال له ما اسمك؟ قال اسمي حزن.
1: سميناك
0: صعب. سميناك سهلا. قال لا اغير اسما سمانيه ابي. قال حزن ان شاء الله.
1: اخو سعد بن مسعد.
0: جده. قال ما زالت فينا حزونة الى يومنا. يا اخي ارضى باسم رسول الله. صعوبة. صعبين ومستهدئين.
1: سبحان الله. نعم.
0: قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. الحجة بالحجة، احنا ابائنا انت وابوك في ضلال البيت. سبحان الله. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ وفيه انت مجرد مناظر ومجادل يعني، ولا ده الكلام ده حق يعني؟ الله. يبقى عندهم امل للايه؟
1: للكلام
0: اللي حق. جميل.
1: جيد.
0: نفتح باب النقاش. لا انا جيت بالحق بس يعني ايه، بس يعني هو ذاك بيسال انت الكلام اللي معاك ده حق يعني ولا ده مجرد يعني مجادله نظريه ليس الا. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. يبقى اذا ايه القضيه؟ قضيه الهيه. لا القضيه قضيه الهيه. انا لا اضيع وقتكم ولا اجادل في امور يعني تضيع الاوقات. والله وتالله ده أكيد أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إذن قضية
1: مبيتة
0: عنده يعني خلاص. بس إيه ما دي آلهة، وهم في ظنهم أن الآلهة دي لا تستطيع أحد أن يصل إليها. طبعا آلهة إزاي ده؟ آلهة يعني تحمي نفسها، ده اللي خلي تحميه هو لا تحمي نفسها.
1: هذا معتقده.
0: طيب أجعلهم جثاثا، عبارة عن جذرة، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يعني والله
1: هو تركها
0: عليها. طبعا يعني لعلهم إليه يا كبير
1: من صنع
0: يا كبير يعني. إيه اللي عملت كده؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. طبعا طبعا واحد يأتي
1: تجر على معتقداتهم.
0: قالوا سمعنا فتى, شوف معنا إيه, هو يجادلهم الأول ما أعرفوه. قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقالوا له إبراهيم. هاتوا, قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. يشهدون ماذا؟ يشهدون ماذا سوف نصنع بمن يعني يؤذي آلهتنا أو يقترب منه.
1: ينزلون به أشد العذاب.
0: قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا.
1: فسألوهم من كان ينطقون.
0: سواء تسألوه هو أو تسألوه بالنيابة.
1: هم هو فجعلهم جذاذا.
0: نعم.
1: هم هو كسرهم. فقال فاسألوهم.
0: هو
1: فاسألوه وليس فاسألوه, هو واحد.
0: لا لا هو واحد ولكنه ينوب عن الجميع. فكان ما سوف يجيب كبيرهم, سوف يجيب أي واحد منهم لو كان لسه على قيد الحياة.
1: الذي لو كانوا ينطقون.
0: لو كان إذا كان هينطق ويتكلم ولسه ولا هو سبحان الله إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم.
1: يعني
0: فكروا لحظة التفكير.
1: إذا كان عندهم حجة يعني
0: ما هي
1: منطق التفكير ومنطق المناظرة
0: والكلام. جئتنا بالحق. الناس عندهم إيه؟
1: عندهم مبدأ التفاوض.
0: جميل جميل. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون.
1: من أنتم؟ من؟
0: لنفسه.
1: بإيه؟ هم قالوا لأنفسهم؟
0: بإيه؟
1: لما؟
0: لم تتركوا حراسة على الآلهة.
1: يا
0: هذا هو الظلم. حسنا تظن أنهم ظالمين يعني أنهم بيعبدوا أصنام.
1: تظهرت أنهم ظالمين لسيدنا أو ظالمين لسيدنا إبراهيم مثلا.
0: ظالمين كيف أن الإله يعيش من غير حرس؟ والذي قال لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى, جاء جبريل في صورة
1: عشر فنادى
0: قال أنا ربكم, جاء جبريل في صورة رجل وطرق باب غرفته الخاصة ما فيش تحرس وهو واحد. قال من؟ فرعون. قال رب يقول من؟ أي رب هذا؟ الرب يكون
1: عارف.
0: أنا كنت عارف أن سبحان الله ادعى النبوة في زمن المهدي. فقال تعالى ما هي معجزتك؟ قال معجزتي أن أضع هذه الحصى, خرج حصاه من جيبه أضعها في الماء فتذوب. قال لا يا غلام ائتني بحصاه, انت تجيب حصى من عندك انا اجيب, هجيب سلطه حجر مهدوب جدا. قال امير المؤمنين لما دخل موسى على فرعون وقال والقى عصاه, هل طلب فرعون ان ياتي بعصا من عنده؟ يا اخي سووا في المعامله بالناس. لا تعيش حجه يعني. ولما قبضوا في زمن ابي جعفر المنصور على احد الذين يدعون النبوه قال له من انت؟ قال انا نبي. قال ولا من بعث؟ قال وهل تركتموني ان ابعث؟ انا مجرد قلت انا بيه قبضتم علي. انتم تركتموني فرصه اعرض
1: المحامي. انا كانت اللطيف وهل تركتموني
0: ابعث؟ انا ما فيش وقت, انتم خدوني من الضر للنار على طول.
1: لا
0: الله المستعان. هذا سيدي.
1: قالوا انكم لمن الظالمين.
0: طيب بماذا؟
1: بأن لم يتركوا حراسة عليها.
0: ليش ليش بالآلهة تحرس؟
1: والآلهة تحرس؟
0: سبحان الله. رب يبول الثعلبان برأسه.
1: لقد هان من بالت عليه التعاريف.
0: ما ينفعش أي حراسة إن سبحان الله. طيب. ثم نكسوا على رؤوسهم. يعني كان يرون الصورة مقلوبة. نكسوا على رؤوسهم يعني إيه؟
1: جلسوا على
0: كان أنا دماغي تحت فأرى الحقائق مقلوبة. أنت اليوم كأنك ترى الحقائق مقلوبة. أضربك موظف وزوجته في مصلحة واحدة.
1: نعم.
0: بيعملوا في مصلحة حيوة. طيب. دي راجل كده في دماغه كده وجاب السروال ولا البنطلون بتاعه ولا جلبابه ورقصه ده من تحت الركبة. تحت الركبة بالضبط. وراجل مدير محترم في هيئة. ودخل. وزوجته تلبس القصيرة من الثياب. تحت ركبتها. الناس تقول على الرجل ايه؟
1: مجنون.
0: مع ان مين المجنون؟
1: المرء.
0: يبقى مين واقف على راسه؟
1: نعم.
0: نكسوا على روسي. لان انت لما ما تجعلش يا ابني الكتاب والسنه بقياس فالحقائق طبيعي.
1: الزمن المقلوب.
0: ما خلاص ما انت كل شيء اصبح مقلوب.
1: صح
0: كل شيء اصبح مقلوب.
1: مع انه المنطق والشرع ان يسير الرجل هكذا لا المراه.
0: هي من السره للرؤى لو الرجل دار من صوبتي الى ركبتي خلاص. انتهى الموضوع
1: مقبول في حكم الشرع
0: مقبول يقبل
1: اما المراه غير مقبول
0: ما ينفعش حرام
1: عجيب صحيح
0: سبحان الله
1: بارك الله فيكم هذا الربط الجميل
0: فلا بد ان احنا يعني لما نقف على ارجلنا ونفكر بعقولنا آخذين منهاج الكتاب والسنة نحكم على الأمور بانضباط.
1: نحن الآن نفكر بأرجلنا.
0: نحن لا ولا نحن ولا
1: على رؤوسنا.
0: ولا إحنا واقفين على رؤوسنا. فشايفين الحقائق إيه؟ ويقاه أنا ما وأمش الأمور المجموعة الثمانية غضبوا عليه. الأغنياء ما يعطونا المدد اللي بيعطوه الدول الفقيرة. وانت منتظر ليه تاخد لغايه الان؟
1: مش سيدنا النبي قال انتم اعلم بشؤون دنياكم
0: جميل
1: او بامور دنياكم؟
0: ولكن وفق منهج الكتاب والسنه ولا قطعت راس؟ لا قطعت راس.
1: ان فات عليك الغصب خليه بجميل.
0: لا لا لا الغصب ليه؟ ولماذا؟ ولماذا؟ يا اخي
1: اللي يقف امام الموج يقتلعه.
0: لا هو في موائمات انت عندك كتاب والسنه اعرض وبعدين يعني توقع ايه الا ترى ان الطريق ليس مفروشا بالورود.
1: هناك بعض
0: الله اكبر هو ما الانبياء دول ايه امال احنا بنتكلم في الصف على ايه على العقبات سبحان الله نعم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون بعد ما انت عارف انهم لا يتكلمون
1: لما لهم سلوم ان كانوا ينطقون
0: ما انت تعلم انه لا يتكلم طب دي حجه اخي لا يعني وكانه هو يلف الحبل حول رقبته
1: ينتزع منهم هذا الاعتراف
0: بالضبط كده هو ما ينطق سبحان الله طبعا. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم
1: معقول ان كانوا لا ينطقون
0: ما لم ينطقوا اشتفع سبحان اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون
1: وهنا اسلوب المناظره يتجلى في كونه يسحب الاعتراف من افواههم
0: هم نفسهم
1: هم يقولون هذا
0: انا اولا دول لا ينطقوا وكيف ان احنا ما تركناش حراسه حتى واحد زي ابراهيم جه عمل كده وبعدين ده طب هل من العقل ان تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا طب كيف
1: وما اكثر المناظرات في هذا الواقع الذي نحياه الان
0: ما اكثر المجادلات قال الإمام الشافعي
1: الإنسان أكثر شيء
0: لو جادلني مئة عالم لغلبتهم ولو جادلني جاهل واحد لغلبني
1: صحيح نكمل في الحلقة القادمة مع سيدنا إبراهيم
0: الأنبياء مش غدا إن شاء الله
1: إن شاء الله رب العالمين بإذن الله مع سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء شكرا لحضرتك
0: بارك الله فيك بارك الله فيك
2: أحبتي في الله وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 83 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم القوي. وقد ورد في الكتب الاسمان معا، القوي المتين. فهذا الاسم في ترتيب أسماء الله الحسنى يأتي مع المتين، القوي المتين، وبينهما مشاركة في أصل المعنى. فلنبدأ باسم القوي. الإنسان بالمناسبة يعجب بالقوة، يعني أحيانا يتأثر بالكمال وأحيانا يتأثر بالقوة. فالله سبحانه وتعالى يجمع في أسمائه بين الكمال والجلال، بين الكمال والجلال. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يعني أحيانا في مجموع الصفات أساس الرحمة واللطف والشفقة والعناية والحرص، وفي أسماء أساس القوة، القهار الجبار القوي المتين. فالإنسان كما هو يتأثر تأثرا بالغا بالكمال الإلهي، أيضا يتأثر تأثرا بالغا بالجلال الإلهي. لأن الإنسان ضعيف، وكل إنسان ضعيف يميل إلى أن يحتمي بقوي، يميل إلى أن يحتمي بقوي. من يومين صار مناقشة إنه ما سر هذه الديانات الوثنية، إنه إنسان يعبد الشمس، يعبد البقر، يعبد آلهة، بوذا. الحقيقة إنه الإنسان مفطور على تعظيم القوي، ولأنه ضعيف لا تركن نفسه إلا أن يستعين بقوي. فإذا الإنسان ضل عن الله يلجأ إلى ما يتوهم أنه قوي. فلذلك الحاجة للتدين حاجة أساسية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيفا، لا تطمئن نفسه إلا إذا استعان بقوي. يعني أيام الإنسان يكون له صديق يعني قوي يطمئن معه، تليفونه بحس أنه أي مشكلة تنحل. هذا طبعا شرك، وهذا جهل، وهذا خطأ. أما أنت لو شعرت أنه أنت عبد لقوي، عبد لغني، الذي تعبده بيده كل شيء، الذي تعبده إليه مرجع كل شيء، الذي تعبده قادر على كل شيء، الذي تعبده غني، الذي تعبده قوي، الذي تعبده حكم عدل. سر توازن نفسية المؤمن أنه يركن لقوي. سؤال بالمناسبة، هل يجوز أن نعطي الزكاة لطفل ليس في جنبه قرش واحد لكن ابن مليونير فقها؟ يجوز؟ طفل فقير لا يملك قرش واحد، هل يجوز أن نعطيه زكاة المال؟ العلماء قال لا يجوز، لأن هذا الطفل الصغير غني بغنى أبيه، غني بغنى أبيه، والأم معه، لأنه ابن غني فهو غني. طيب، المؤمن ضعيف لكنه قوي، لا قوة، ليست قوته ذاتية ولكنه قوي بقوة الله، غني بغنى الله، مطمئن لأن الله طمأنه، متوازن بأن الله يبشره. فلذلك الاسم القوي اسم يبعث في النفس الطمأنينة. أحيانا الإنسان علاقته مع شخص ضعيف بيقول له والله ما أقدر، بتمنى أخدمك بس يدي قصيرة، عيني بصيرة ويدي قصيرة، بتمنى بدها موافقة من فوق، ما تأملت، بيصغر. أنت معتمد عليه، واضع كل ثقتك فيه وتعتقد أنه سيقدم لك هذه الخدمة، اعتذر لأنه ضعيف، صغير من نظرك، صغير، ما عدت تعتز به. أما إذا الإنسان اعتز بالله عز وجل، هو أقوى الأقوياء، أنا ملك الملوك ومالك الملوك. يعني ليس من الشيء السهل أن تكون عبدا لقوي، أنت قوي من قوة الله، غني من غنى الله عز وجل. قال: مادة القوة تدل على شدة وخلاف الضعف. فالقوي خلاف الضعيف، ورجل شديد القوى أي شديد أثر الخلق. نعم، يعني أحيانا يعني مثلا تلاقي راكب مركبة أنت وخمس أشخاص وصعود شديد وماشية، يعني المحرك قوي. أحيانا تلاقي بالميناء رافعة عم ترفع كونتينر 30 طن 20 طن عم ترفع، يعني الرافعة قوية. أحيانا بتلاقي باخرة حمولتها مليون طن، في ناقلات نفط حمولتها مليون طن، محركها كم حصان؟ حس لك محرك جبار. طيب هذه الأرض التي تدور باخرة مليون طن تحمل، تشعر أن لها محركا جبارا. طيب طائرة وزن 150 طن وفيها ركاب وحاجات 50 طن، صاروا 200 طن، و 150 طن وزن الوقود فيها، وزن الوقود بقدر وزن الطائرة، وهذا الوقود 150 طن تستهلك في 13 ساعة. وهي الطائرة مع الركاب 600 راكب مع حاجات مع كل شيء بالجو ماشي. فإذا نظرت إلى محركها ألا تشعر أن المحرك شيء نفيس، شيء راقي جدا، اللي حرك الطائرة وحملها؟ لماذا استهلاك الطائرة الوقود كبير جدا؟ الوقود لا يدفعها كالسيارة بل يحملها، يحملها. أنا أضرب أمثلة: محرك طائرة، محرك سفينة حمولتها مليون طن، رافعة عم تحمل 20 طن مثلا. أحيانا في آلات تهدم بناء بأكمله. طيب هي أمثلة أمامنا. طيب هذا الجبل لا يزحزحه؟ بتلاقي بعض الجبال تؤخذ منها الرمال، من 40 سنة كل يوم 100 سيارة وشكل الجبل هو هو. في جبل في السويداء نادر بالقطر، يعطي رمل مفرغ مثل إسفنج. يعني أنا بعرف من 20 سنة كل يوم 100 سيارة بتعدي، الجبل هو هو. طيب مين بيقدر يزحزح جبل؟ يعني مرة شركة بألمانيا نقلت بناء يجب أن يهدم، فشركة قدمت عرض هذا البناء تنقله بنصف كلفة بنائه، قطعت الأساسات وضعته على عجلات وربطت المجاري بشرط أن السكان لم يغادروه، ونقل 30 متر، بناء من 6 طوابق نقل 30 متر. يعني هي الشركة العملاقة اللي نقلت بناء 30 متر طبعاً 6 طوابق وسكانه فيه، مع الهواتف والماء والفيجة والكهرباء والمياه المالحة ومشوا. ألا تشعر أنه هذه الشركة جبارة؟ أنا أعطيك أمثلة أرضية أرضية. أما حينما ترى أن الأرض تدور بسرعة 1600 كيلومتر بالساعة، يعني أسرع طائرة 1000 كيلومتر 900، إلا إذا تقل الكون بأسرع من الصوت تقترب من سرعة الأرض حول نفسها. في الأرض كم وزنها؟ لأركاب مركبة إلى حلب خمس ساعات. انظر إلى سوريا على الخارطة، لا تتسع لكلمة دمشق على كرة أرضية، كل القطر العربي السوري لا يتسع على خارطة كبيرة لاسم العاصمة فقط بحروف صغيرة، يعني صغيرة. طيب مثلا آسيا بأكملها، إفريقيا بأكملها، أمريكا بأكملها، أستراليا بأكملها، هالقارات الخمس، خمس اليابسة، أربع أخماس بحر. طيب هذه الكرة الأرضية من يديرها ومن كم سنة؟ وهي الشمس تتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض، والشمس والمجموعة الشمسية نقطة نقطة على درب التبابنة. درب التبابنة مجرة على شكل عضلة، درب التبابنة مجرة على شكل عضلة. في أيام غياب القمر تجد يعني درب في السماء كأنه في يعني مثل سحابة بيضاء على شكل مغزلة. هذه هو درب التبابنة، هذه مجرتنا، والمجموعة الشمسية بأكملها نقطة على هذه المجرة، نقطة. يعني الأرض والشمس والمريخ وعطارد والزهرة وبلوتو والمشتري إلى آخره نقطة على هذه المجرة. من يدير هذا الكون؟ يعني أنت مع القوي، أنت مع القوي الذي بيده كل شيء. قال القوة تدل على القدرة التامة، لأنت واحد تحمله مثلا علبة 60 × 60 × 60، أما علبة كهذه الطاولة فيها مواد ثقيلة لا يقوى على حملها. صندوق حديد وزنه 300 كيلو يحمله إنسان بتعظمه، كيف حمله؟ أما لو صخرة 5 متر × 5 متر × 5 متر إذا حزحها إنسان فوق طاقته. هالجبال، جبال هيمالايا 12 ألف متر ارتفاعه، 12 ألف متر و 24 ألف متر تحت الأرض. الجبال كلها ثلثها فوق الأرض وثلثاها تحت الأرض. طيب هذه الجبال من خلقها؟ من ألقاها في الأرض رواسي أن تبيد بكم؟ من جعلها أكنانا؟ من جعلها أوتادا؟ من جعلها مصبات؟ من جعلها مستودعات؟ من جعلها قمما عالية ذات مناخ لطيف؟ الله عز وجل. يعني الإنسان لما ينسى الله وبيخضع لقوي من بني البشر ويمحضه كل وده وكل ولائه وهو ليس على حق، يكون الإنسان ضيع نفسه وباعها بثمن بخس. أما إذا عرف الله وجعل كل طاقاته لله عز وجل يكون عرف قيمة نفسه. أساساً ما عرف قيمة نفسه إلا من باع نفسه لله، ما عرف قيمة نفسه إلا من باع نفسه لله، لأنه أحسن الاختيار. قال القوة تدل على القدرة التامة، والمتانة تدل على شدة القوة. أحياناً نريد قوة تحمل هذه الطاولة. القوة تدل على القوة التامة، أما لو رفع هذه الطاولة رفعتها رافعة بإمكانها أن ترفع 50 طن، لتكون هذه القوة تامة ومتينة، تامة كافية لإنجاز هذا العمل. أما إذا في مع احتياط 100 ضعف تكون متينة. فقالوا القوة تدل على القدرة التامة، والمتانة تدل على شدة القوة. إلا أنه بالمصطلحات الحديثة القوة المتانة والقسوة. القسوة تحمل قوى الضغط، أما المتانة تحمل قوى الشد. في قوى شد وقوى ضغط. إذا أنت وضعت يدك على الطاولة وضغطت وتحت اليد مثلا مكعب من فخار إذا انكتر نقول أنه قوة الضغط عالية جدا حتى أن هذا المكعب سحق. أما إذا فيه خيط أردت أن تمتحن متانته تسده فإذا انقطع تكون متانته ضعيفة. فالقسوة تحمل قوى الضغط، أما المتانة تحمل قوى الشد. بالمناسبة ميناء الأسنان ثاني عنصر قاسي في الكون بعد الألماس. ميناء الأسنان ثاني عنصر قاسي في الكون، لا يزيد في متانته في قسوته إلا الألماس. والإنسان من ماء مهين، من ماء، هذا الماء صار عظاما قاسية وصار ميناء قاسي. إذا تمام القوة أن تؤدي مهمتها، أما متانة القوة أن تكون هذه القوة بالغة الشدة. فالله تعالى من حيث إنه بالغ القدرة تامها قوي، ومن حيث إنه شديد القوة متين، إذن هو قوي متين. يعني كلمة قوي تعلقت قدرته بكل ممكن، كل شيء ممكن قدرته تغطيه، وقوته شديدة أي متين. الله جل جلاله صاحب القدرة التامة البالغة الكمال، قال تعالى إن ربك هو القوي العزيز. الضعيف ما له عزيز، الضعيف تضعف عزته أمام شيء، الأيام بيخجل الإنسان إذا الإنسان ما عرف بيظهر، إذا ما تمكن يحمل شيء بيظهر، إذا كان آلته توقفت أمام عقبة كأداء بيظهر. أما العزة ألا ينالك أحد، ألا ينالك أحد معناها أنت عزيز، من لوازم العزة القوة. فالله سبحانه وتعالى قوي عزيز، إن ربك هو القوي العزيز. ماذا تفيد كلمة هو؟ إن ربك هو القوي العزيز، تفيد الحصر والقصر، الحصر والقصر. وقيل القوي هو المتناهي في القوة التي تتصاغر كل قوة أمام حضرته، ويتضاءل كل عظيم عند ذكر عظمته. فالله تعالى أعطى الملائكة قوة كبيرة يستطيع الملك بها أن يقتلع الجبال ويقلب المدن. بعض الأمثلة، ممكن إعصار بأمريكا يدمر مدينة بأكملها لا يبقي فيها شيء. قرأت عن إعصار قبل 30 عام، أتى على مدينة صاحب بناء ضخم ومتين لم يجد أثراً لبنائه، وجد محرك مركبته بعد 5 كيلومتر، محرك المركبة، إعصار سرعته 1000 كيلومتر لا يبقي ولا يذر، أي الرياح، وأحياناً المياه تدمر كل شيء، والنار تحرق كل شيء، تلاقي حريق بالغابات إلا قضى على 250 دنم، على 2500 دنم، على 5000 دنم حريق. فالله عز وجل قوي. وشيء غريب، الأشياء الأساسية بحياتنا تنقلب إلى مدمرة، الهواء أساسي بحياتنا ينقلب إلى مدمر، الريح والرياح، الماء أساسي بحياتنا ينقلب إلى قوة مدمرة. في القرآن الكريم هذا الذي أتى بعرش الملكة بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس بأقل من لمح البصر، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عرش في تمثال بمصر، لما أرادوا إنشاء السد العالي هذا التمثال سيغمره السد، سمعت 60-70 دولة تعاونت على نقل هذا التمثال وقطعوه مكعبات، وشركات عملاقة أتت إلى مصر وقطعت هذا التمثال ونقلته برافعات عملاقة. سبحان الله، عرش الملكة بلقيس نقل من بيت من سبأ من اليمن إلى بيت المقدس في أقل من لمح البصر، وهذا قرآن كريم. لذلك الملائكة والجن أعطوا قدرات تفوق حد الخيال. لذلك قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لماذا بدأ بالجن؟ قال: لأن الجن أقدر من الإنس على خرق السماوات والأرض. فالنبي الكريم ببعض الروايات رأى جبريل ملء الأفق، ملء الأفق، ملء السماء. فالملائكة أوتوا قدرات عالية المستوى. قال: ومع ذلك يخشون صفوته ويرتعدون من هيبته. وقيل: القوي هو الذي له كمال القدرة والعظمة. له كمال القدرة يعني لا يعجزه شيء. أما كل إنسان في أيام رافعات تقف أمام عقبة كأداء، في سيارات في طريق شديد الصعود تقف لا تكمل الطريق، في آلات تعجز عن متابعة مهمات. ما معنى بالغ القدرة؟ أي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فأنت مدعو أن تكون عبدا للإله القوي، فإذا كنت عبدا له كنت قويا بقوته. قال: غالب لا يغلب. بالحروب الحديثة دولة قوية عندها أسلحة متطورة، تأتي دولة أرقى منها تحيد أسلحتها كلها، يكون في عندها سلاح فعاليته شديدة جدا، يقول لك قنبلة تركب أشعة الليزر مثلا، قنابل مثلا عقودية، قنابل ذكية. فهذه الدول التي تملك هذه الأسلحة الفتاكة تتفوق على الدول الأقل منها قوة. إذا الدولة الضعيفة ليست عزيزة. إذن غالب لا يغلب، يجير ولا يجار عليه، يجير ولا يجار عليه، فقوته فوق كل قوة. وقيل: هو الذي لا يلحقه ضعف في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ألا ترون إلى مصارعين أشداء، رياضيين، عدائين، يعني في الرياضة فروع كثيرة جدا. انظر إلى هذا البطل في سن 80، انحنى ظهره وارتجفت يده وصعد الدرجة درجة درجة. كان في الشام قبل 50 سنة كان رجل إذا أمسك عربة يوقفها، يعني عربة يجرها حصانان شديدان قويان إذا أمسكها يوقفها. حدثني رجل توفي رحمه الله كان يركب في مركبة عامة، ركب هذا البطل الشديد إلى جانبه، فرجى السائق أن يوقف له المركبة أمام بيته لأنه لا يقوى على أن يمشي 10 أمتار، ورجاه برجاء طفولي. أين قوته؟ تلاشى. غالب لا يغلب، يجير ولا يجار عليه، قوته فوق كل قوة. هو الذي لا يلحقه ضعف لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. القوة تدل على القدرة التامة. اسم القوي جاء في 7 آيات. الآية الأولى في سورة هود: إن ربك هو القوي العزيز. أنا أركز على كلمة هو، يعني هو وحده القوي العزيز. طيب الأقوياء بالأرض قوتهم مستمدة من قوة الله. ف فلو تخلى عنهم أصبحوا ضعفاء. أضرب لكم مثال، في بمعامل الحديد رافعات تعتمد على الجذب المغناطيسي، فسطح مربع كبير جدا محاط بوشيعة كهربائية يمر بها سيارة، فهذا هذه الرافعة يمكن أن تحمل 10 طن حديد، فلسهولة العمل في معامل الحديد تنتقل هذه الرافعة من مكان إلى مكان، يكفي أن تدور تسري الكهرباء في أسلاك تحمل 10 طن. العامل على هذه الرافعة لو ضغط على زر أقل من 10 ميلي حتى فصل الكهرباء عن هذه الخطوط، كل ما علق بهذه الرافعة ينزل، عملية كبت الزر. فالله عز وجل قوي، وإذا منح القوة لأشخاص بأي ثانية يجعلهم ضعافا لا شيء. الله هو القوي، فقوة الأقوياء من قوته، وفي أي لحظة يسلبهم هذه القوة، والله إذا أعطى أدهش وإذا سلب أدهش. الآية الأولى وردت في سورة هود: إن ربك هو القوي العزيز. بالمناسبة أقرب اسم للإنسان اسم الرب، هو الذي يربيك، هو الذي يرعاك، يربي جسدك، يربي روحك، يربي نفسك، يعطيك، يمنعك، يقلبك على ألوان شتى. إن ربك الذي يربيك هو وحده القوي العزيز، فاطمئن. إن ربك الذي يربيك هو وحده القوي العزيز، فتوكل عليه والتفت إليه وأقبل عليه وأخلص له، ولا تلتفت إلى أحد سواه لأنهم لا شيء. الآية الثانية في سورة الشورى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. في نقطة معنى دقيق جدا، القوي قوي، أما قوي ولطيف، في قوي غير لطيف، أعماله كلها قاسية، أما ربنا عز وجل مع أنه قوي عزيز لطيف بعباده. فالهواء لطيف، والماء لطيف، والأرض فيها لطف إلهي كبير، وإذا ربنا عز وجل يعني أراد أن ينزع سن طفل من دون ألم إطلاقا وهو يأكل يراه في فمه مع اللقمة، أما أي طبيب إذا أراد أن ينزع سن طفل لا بد من أن يؤلمه أبدا، لطيف. فالماء له سيولة عالية جدا، أما الماء مدمر أحيانا. الهواء لا تراه بعينه، أما طائرة 350 طن يحملها الهواء. فاللطف الإلهي واضح جدا في كل شيء. وفي الأنفال: إن الله قوي شديد العقاب. لا، أول آيتين القوي ورد مع العزيز في تناسب، أما هنا إن الله قوي شديد العقاب، يعني عقابه أليم لأنه قوي. والإنسان لا يخاف تهديد الضعيف، قال له: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، قال له: أبشر بطول سلامة يا مربع. إذا كان هددك إنسان ضعيف لا تعبأ بتهديده، أما القوي إذا هدد شيء مخيف. قال: إن الله قوي شديد العقاب، لا تعاند من إذا قال فعل. وفي الحج: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قوي عزيز، قوي شديد العقاب، قوي عزيز، قوي عزيز. وفي الحج أيضا: وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قال بعضهم: عرفت الله من نقض العزائم. أحيانا جهة في الأرض قوية جدا ترتب وتخطط وتحكم، فإذا كل إحكامها وخطتها وتدبيرها هباء منثورا، عرفت الله من نقد العزائم، وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. يعني أحيانا الإنسان في حياته وحرصه اليومية يجب أن يعني يدخل في حساباته أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قريش جاءت عن بكرة أبيها ومعها قبائل حليفاتها، جاءوا ليستأصلوا الإسلام في معركة الخندق. المسلمين ما حاربوا أحدا، ولكن الله أرسل عليهم رياحا عاتية اقتلعت ثيامهم وقلبت خدورهم وأطفأت نيرانهم فلم يحتملوا. قال تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. في ببرمودا مثلث للأنسر طائرات عملاقة تطير فوقه فتسقط في الليل بلا خبر، بواخر عملاقة تدخل فيه فتختفي، وحتى الآن لا يزال هذا المثلث سر من أسرار الأرض. كلها غير كافية لما يجري في هذا المثلث، بواخر عملاقة اختفت في هذا المثلث، طائرات عملاقة اختفت. إن الله قوي عزيز. وفي الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. طبعا موضوع القوة، قوة الله عز وجل أكثر ما تبدو في الحروب. تلاقي رغم الإعداد الشديد الحرب يخسرها طرف بأسباب تافهة. بالمناسبة هناك حرب لا تكون وحرب لا تطول وحرب لا تنتهي. الحرب بين حقين لا تكون، الحق لا يتعدد، والحرب بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق، والحرب بين باطلين لا تنتهي لأنه تدخل بقى عوامل أرضية، الأقوى والأزكى واللي عنده سلاح أكثر جدوى. فالحروب التي لا تدوم بين الحق والباطل، والتي لا تكون بين حقين، والتي لا تنتهي بين باطلين. وفي غافر: فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. وفي الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. بتلاقي أيام سرير معلق على سلاسل، آخر السلسلة يعني حرف إس قطره أقل من أربعة ميلي، حامل سرير عليه خمس أشخاص وعم يتحرك. ألا تعجب بهذا الحديد الذي يحمل هذه؟ بتلاقي أيام تلفريك غرفة كل 50 متر في غرفة، 200 غرفة محمولين على شريط حديدي. المصاعد الكهربائية كيف تعلق؟ بالفولاذ المبثور، هذا متين جدا. الله عز وجل قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله لقوي عزيز. وفي المجادلة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله ما عنده كتابة، لكن كلمة كتب لإقناع عباده أن هذا شيء ثابت. نحن في حياتنا شيء مكتوب ثابت، لكن معي عقد، معي إيصال، معي سند، معي تصريح، معي إقرار، كل شيء مكتوب ثابت، شفهي ضعيف دائما. فربنا ما عنده كتابة، كن فيكون، ولكن تقريبا لأذهان عباده قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. آخر آية هي دقيقة جدا: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. يعني الإنسان لماذا عصى الله؟ يعني تأثر بالقوة فخضع لقوي ولم يخضع لله. تأثر لقوة الجمال فخضع لهذا الجمال ولم يخضع لله، تأثر لقوة العطاء فخضع للمعطي ولم يخضع لله. قال هذا الذي عصى الله من أجل الناس، من أجل الأقوياء أو الكرماء أو أجل المتع الرخيصة، هذا الذي عصى الله من أجل الناس لو كان يعلم قبل أن يعصيه أن القوة لله جميعا، قوة العطاء من عند الله، وقوة الجمال من عند الله، وقوة كل شيء من عند الله، حتى الجمال والكمال والنوال هو من عند الله عز وجل. فلو عرفت أن مصدر القوة هو الله عز وجل ما عصيته وأطعت مخلوقا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا قوة إلا بالله. العلماء قالوا، ورد ببعض الأحاديث، ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. أنت بحاجة إلى قوة على طاعته. ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أنت بحاجة إلى قوة على طاعته. لا قوة إلا بالله، لا قوة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بالله. الله هو القوي، وكل الأقوياء يستمدون قوته من الله عز وجل. قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يعني أيام الإنسان لجهله يتكلم كلمات كفر، لكن لو الله أجى ما بعملها يقولها الجهل، هي كلمة كفر. هي الله عز وجل قادر بلحظة أن تتلاشى، أن كن فيكون زل فيزول. ففي كلمات يقولها الجهلاء هي كفر بواح وهم لا يشعرون، كفر بواح. فالإنسان كلما ازداد علمه ضبط لسانه. وفي الذاريات من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني يرزق لأنه قوي، والضعيف لا يرزق. أيها الإخوة الكرام، نستفيد من هذا أن الإنسان المؤمن إذا عرف قوة الله يتواضع، لا يجتمع كبر مع معرفة قوة الله، أنت لا شيء. فكلما تمت معرفتك بقوة الله تلاشت قدراتك أمام قوته، أصبحت متواضعا. العلم التواضع علم، المتواضع يعلم حجمه أنه لا شيء وأن الله هو كل شيء. هذه واحدة. الإنسان لو كان فعلا قويا أيام بيكون بمنصب حساس، أيام صحته طيبة لك مثل حصان، أيام ماله كثير، في قوة مال، في قوة عضلات، في قوة سلطة. إذا الإنسان بموقع قوي، إن في عضلاته أو في ماله أو في منصبه، إذا عرف قدرة الله عز وجل وقوته يتواضع له فيزيده الله قوة إلى قوته. أما إذا وضعه الله في مكان قوي واعتد بقوته، الله عز وجل يجعله مثلا في الضعف ليتعظ العباد به، يجعله عبرة لغيره. فأخواننا الكرام، إنسان أيام يعتد بقوته أو بماله أو بعمله، إذا اعتد بقوته ونسي قدرة الله قال له اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه. اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه. واحد وقف أمام الحجاج قال له أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وهو على عقابك أقدر منك على عقابك. فإذا واحد كان قوي بماله أو بصحته أو بمكانته الاجتماعية أو منصبه، يجب ألا ينسى قوة الله عز وجل. إذا عرف قوة الله يحجم ويعود إلى حجمه الحقيقي. الآن المعنى الثاني، إذا نسيت قدرة الله عز وجل جعل الله هذا القوي عبرة لخلقه، فمن أجل أن تزداد قوة إلى قوتك اعرف حجمك الحقيقي وتواضع لله عز وجل واعترف أمامه بضعفك يزدك قوة إلى قوتك. أيها الإخوة الكرام، ما من اسم من أسماء الله الحسنى إلا وله تطبيقات. والحقيقة لما الإنسان يتعرف إلى الله عز وجل يسلك سلوكا صحيحا، يصير كلامه أديب، حركته أديبة، طاعته لله متينة، إخلاصه شديد، لأنه عرف الله. وأصل الدين معرفة الله عز وجل. والإنسان إذا عرف الله عرف نفسه، أما إذا جهل ربه جهل سر وجوده وغاية وجوده. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

واقتدارا أحاط بالكون علما واقتدارا أحاط بالكون علما نظمت عقده يد الإتقان.

تضمت عقده يد الإتقان وجمالا في كل شيء تجلى سبق

وجمالا وجمالا

تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم. ونصر الله تعالى أن يسير المسلم والمجتمع داخل إطار التربية الإلهية، ويكون في معية الله تبارك وتعالى، فينفذ أوامره وينتهوا عما نهى عنه سبحانه وتعالى. وعندما سار المؤمنون الأوائل على منهج الله دانت لهم الأرض، فعندما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ووعد أمته ملك فارس والروم، قال المنافقون: هيهات هيهات، من أين لهم ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك. فأنزل الله تعالى في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

الإخوة المؤمنون، إن الله عز وجل أمر عباده بالخوف منه سبحانه. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والمؤمن الحق يحب ربه ويرجوه مع اقتران ذلك بالخوف منه سبحانه وتعالى. ولذلك فليس المقصود بالخوف من الله تعالى الرعب والشعور النفسي الذي يجعل الإنسان مضطربا، وإنما الخوف الحقيقي من الله تعالى هو في حقيقته خوف يصاحبه حب وأنس ومتعة للروح والقلب،

0: أخي المسلم، إن عطاء الله تعالى لعباده المؤمنين عطاء دائم لا ينقطع. وعن هذا العطاء يقول أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: من أجل مواهب الله تعالى لعباده المؤمنين مجاهدة النفس ومتابعة السنة والاقتداء بالأئمة والرضا بمواقع القضاء والصبر عند نزول البلاء والتوكل على الله تعالى عند الشدائد والرجوع إليه سبحانه عند النوائب. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداماً.

0: أخي المسلم، من أحب ربه اشتغل بطاعته وعبادته وذكره وشكره باتباع ما أمر واجتناب ما نهى. يقول أبو الفرج ابن الجوزي: اذكر البر الرحيم ذكر المحب، فخير الذكر ما كان قلبك فيه حاضر، فإن ذاكر الله لا يجد الشيطان إلى قلبه طريقا ولا إلى إغوائه سبيلا. قد تكفل الله تعالى بحفظه، فكيف يضيع من كان الرحمن له كفيلا.
1: جدوا في رما

0: نحو حضرته أجابوا.
1: أيها الأخوة المؤمنون، الدنيا في حقيقتها لا تذم. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهمها، ودار نجاح لمن صاحب فيها مساجد الله، فهي مهبط وحيه ومصلى ملائكته ومتجر أوليائه. اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا العافية. يقول العلماء: الدنيا مزرعة الآخرة، ومنها زاد الجنة، وفيها تكتسب النفوس الإيمان بالله تعالى ومعرفته سبحانه ومحبته. وخير عيش ناله أهل الجنة إنما كان بما زرعوه فيها، وكفى بها مدحا أن تكون دارا لأولياء الله تعالى يتنعمون فيها بذكر الله تعالى ومعرفته وعبادته والتوكل عليه سبحانه والإنابة إليه والأنس والفرح بقربه. فأفضل ما في الدنيا الإيمان والطاعة، كما أن أفضل ما في الآخرة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله جل جلاله والفوز برضاه سبحانه وتعالى.

0: وتبقى المعاصي والذنوب كما هي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاختطاف من حدائق الإيمان، وعليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وصلاة وسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين، الذي فتح الله به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم البعث والنشور. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من هذه البقعة الطاهرة من بقاع الأرض، تحية لكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها المستمعون الكرام، ولا يزال القرآن الكريم بحرا زاخرا بأنواع العلوم والمعارف، ولا يزال القرآن يتحدى أساطين البلغاء بأنه الكتاب المعجز. مستمعينا، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بخير الكلام، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها من سورة الرعد بدءا من الآية 19 إلى الآية 34 من نفس السورة، بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صدقت يا ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا هو القرآن الكتاب المعجز الذي سيظل يمنح الإنسانية من علومه ومعرفه ومن أسراره وحكمه ما يزيد إيمانا وإذعانا بأنه المعجزة الخالدة للنبي العربي الأمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا مستمعينا الكرام عشنا في رحاب سورة الرعد بصحبة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. استهللنا بهذه التلاوة المباركة هذا النقل لصلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه. أيها المستمعون الكرام، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، ويستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. مستمعينا الكرام، هلم بنا إلى الدعاء إلى أن يؤذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك. تعالوا نعيش مع الابتهالات والإذاعات الدينية بصحبة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريعة.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: إله إلا الله، قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعينا الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد رفع الأذان الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع بعد أن قدم مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. أيها المستمعون الكرام، عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومن أوجه البر أخي المستمع الكريم، وأشدها يقينا وإيمانا للمسلم، بر الوالدين وصلة الأرحام. فعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. صدقت سيدي يا رسول الله. مستمعينا الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ محمد صابر الجعفري. نعود مرة أخرى إلى خير الكلام القرآن الكريم، تلاوة قصيرة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استقيموا يرحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة مودع، لينوا في أيدي إخوانكم، واعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم

0: وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسدا هينة لينة بطاعتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعين الكرام قضيت صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه. كنا معكم قارئا للقرآن الشيخ محمد أحمد شبيب، ومبتهلا الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وأمن في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. مستمعين الكرام، وفي نهاية هذا اللقاء لكم تحية حسن صفوت من الإذاعة الخارجية، ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الدينية. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والميكروفون ينتقل الآن إلى دار الإذاعة إلى هناك.
1: وهكذا مستمعين الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقبل أن نبدأ الآن عندما انتهينا عنده في اللقاء السابق، أحب أن أستدرك على نفسي، فقد نبهني أخي الدكتور خطاب إلى أننا حينما تعرضنا لقول الله اتقوا الله حق تقاته نسينا أن نتعرض لقول الله سبحانه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويبدو أن العقل الباطن له عمل في استقبال الأشياء، فلو أن هذه الآية كانت أول ما تتعرض لهذا الموضوع ربما كنا ذكرناه، ولكن يبدو أن الله سبحانه وتعالى رأى أن يحيلها على ما تقدم في سورة البقرة عند قول الحق سبحانه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكأن الكلام قد تقدم عنها، ولكن حتى يتم الإطار المقصود لشرح الآية بتمامها لا مانع أن نتعرض تعرضا خفيفا لنربط المعاني ربطا لا يقف عنده ذهن السامع، وخاصة إذا لم يكن قد سبق أن سمع منا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حين ينهى عن فعل ينهى عنه ولا ارتباط له بالحالة التي يكون عليها الفعل. فإذا قيل لإنسان لا تفعل كذا انصب النهي على عدم الفعل، وإن قيل له لا تفعل كذا إلا في حال كذا يكون هناك أمران، الفعل والحال الذي يقع عليه الفعل. فإذا قلت لابنك لا تدخل الامتحان هذا العام يبقى اكتفيت بأنك نهيته عن الدخول لأنك لم تجد عنده حصيلة تؤهله لأن ينجح، فخفت أن يصدم بأنه رسب أو تسقط معنويته هبته في البيت. فإن قلت له لا تدخل الامتحان إلا وأنت مذاكر يبقى في أمرين، نهي عن فعل وإباحته في حال. فإن كان مذاكرا يدخل. الأمران دخول الامتحان والمذاكرة أمران اختياريان، لكن إذا كان الفعل مما لا اختيار للإنسان في أن يقع بل يقع عليه من غيره كيف ينهى عنه؟ أيقول لك لا تمت؟ أمر ليس في اختيارك لأنه نازل عليك. فإذا قيل لا تمت لا يتوجه أبدا الواحد يقول له لا تمت أبدا، إنما إذا قيل له لا تمت إلا وأنت مسلم، طب برضو إزاي لا تمت إلا على هذه الحالة؟ نقول الفعل المنهي عنه ليس في قدرته، ولكن الحال الذي يقع عليه الفعل يوجد في قدرته. فإذا قيل لك لا تمت إلا وأنت مسلم نقول المدة ما تنهنش عنه لأنه ليس من عملي، إنما كلمة إلا وأنت مسلم والإسلام باختيارك ولا بغير اختيارك، ولكنك لا تعرف متى يقع عليك الموت، فكيف تحتاط لهذا؟ تظل مسلما حتى يصادفك الموت في أي لحظة وأنت مسلم. يبقى قول الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نهي في عن الفعل الأول وهو ليس في اختيارك، والحال الذي أبيح لك فيه حال في اختيارك، فكيف توفق بين الأمرين؟ نقول لما كان الموت لا اختيار لي فيه ولا أعلم متى يقع علي فالأجئ للأمر الذي فيه اختيار لي وهو أن أكون مسلما وأظل متمسك بأهداب الإسلام، فإن صادفني الموت في أي لحظة أكون إيه؟ أكون مسلما، يعني تمسكوا بإسلامكم لأنكم لا تدرون متى يقع عليكم الموت. يبقى ولا تموتن إلا وأنتم إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. والموت إخفاؤه على الإنسان ليس إبهاما كما يظن البعض، لا، ده منتهى البيان الواسع. لأن إخفاء الموت وميعاده عن الإنسان زمنا وحالا وسنا وسببا، كل ده بيبينه أوضح بيان. ليه؟ لأن الإنسان لما ربنا استأثر بعلم الموت، الإنسان منا يترقب في أي لحظة. يبقى مدام يترقب في أي لحظة، يبقى بيان واسع ولا بيان مش واسع؟ يبقى أوسع بيان في الإبهام، أوسع بيان في الإبهام. ثم نعود بعد ذلك إلى ما انتهينا عنده في قول الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. قلنا إن السواد والبياض ظاهرتان موجودتان في الخلق، ولذلك قلنا حين تجد واحدا يأتي إلى عمود من الحديد مستقيم ثم يأتي فيلويه ليعكفه، هكذا. ما تقولش إنه عوج الحديدة، ده هو عدلها لمهمته لأنه عايزها خطاف، يبقى عدلها لإيه؟ فما تقولش في الأمور إن ده كذا وده كذا، كل واحد يقارن بإيه؟ بمهمته. وإن قلت إن هتبدل الأشياء، واللي كان لونه أسود يبقى لونه أبيض يوم القيامة، واللي كان لونه أبيض وله مش متقي يبقى لونه أسود، جايز. يوم تبدل الإيه؟ الأرض غير الأرض والسماوات. أو أن المراد يوم تبيض وجوههم بالإشراق والطراوة والسمة الحلوة الجاذبة الآسرة المستميلة، وتسود وجوه أخرى بأن يكون إيه؟ عليها إيه؟ غبرة وترهقها قطرة. كلام على الأول. الكلام هنا في قول الحق حين نرى وجوه مسودة كده، قال إيه؟ أكفرتم بعد إيمانكم؟ فكأن هذا أمر مفاجئ لمن كان يعرفهم في الدنيا، أمر مفاجئ لمن كان يعرفه في الدنيا، شافه في الدنيا أبيض ولونه زهزه كده، وبعد ذلك يجي في الآخرة يلاقي إيه؟ يا الغبرة يا سود. يقوم هو روح قافش يقول له: الله، أنت كنت كفرت بعد إيمانك ولا إيه اللي جرى؟ فكأن دي السمة اللي يكفر بعد الإيه؟ بعد الإيمان. ساعة ما تشوفه أكن قول الحق سبحانه وتعالى: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم، أي يقال عند لقائهم فيفاجأ من يعرفهم بلون غير هذا اللون، أكفرتم بعد إيمانكم، يعني ما الذي صيركم إلى هذه الإيه؟ يبقى هو الكفر بعد الإيه؟ يبقى هنا في مقول قول يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. طب كفروا بعد إيمانهم، يبقى دول مين هم؟ كفروا بعد إيمان، فكأن الإيمان قد سبق، مش كده؟ ثم طرأ على الإيمان كفر وماتوا على ذلك الكفر. نقول له إيه؟ مش فيه جماعة ارتدوا؟ ابن الأسلت وابن عقبة ابن أبي معيضة ولا اسمه إيه، مش أسلموا مش كفروا؟ طيب ادي واحدة. او يكون ايه؟ اكفرتم بعد ايمانكم. البعدية هنا لازم تنظر اليها قبلية. قال لك: الم يأخذ الله على خلقه عهدا في عالم الذر حين استخرجهم من ظهر ادم وقال: الست بربكم؟ قالوا: بلى. يبقى في اقرار ايماني في عهد الذر، فانت جيت في الواقع ورحت ايه؟ نقضت الحكاية دي. أو أكفرتم بعد إيمانكم بمحمد بالبشارات التي كنتم تعرفونها له وتتأكدون أنه جاء لا محالة وأنه رسول هذه الأمة وخاتم الرسل وإلى آخره، كنتم مأمنين بدي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا؟ يبقى برضو ممكن الآيات إيه؟ أكفرتم بعد إيمانكم. يبقى إما أن تكون في المرتدين، هذه واحدة، وإما أن تكون الكفر أي في واقع الدنيا بعد الإيمان في عالم الذر ألست بربكم، أو أن يكون الكفر بعد الإيمان به مبشرا به في الكتب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أو يكون ذلك من أهل الأهواء الذين أخذوا الدين وجعلوه إيه؟ شيعا كالخوارج مثلا. إذن الآية تحتمل ولا لا؟ فانظر إلى النص القرآني كيف يستوعب كل هذه المعاني. هنا نلاحظ إن هو جاب بس أكفرتم بعد إيمانكم، جابها للكفار بس، أم قال لك لأن اللي أصل اللي كان مؤمن بطبيعته ما فيش في مفاجأة، هو في مفاجأة. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. يلاحظ دائما أن الله حينما يبين جزاء لمؤمن على إيمانه وطاعته مرة يقول في جنة أولئك في الجنة خالدون، مش كده؟ ومرة أقولهم في الرحمة. إيه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك لأن الناس في العبادة واحد يعبد الله لأنه عايز يروح الجنة، عايز النعيم بتاعه، يقول له حنديك الجنة برضه. وواحد بيعبد الله لأن الله يستحق العبادة، وإن كانت الجنة دي ما تجيش على البال. نقوم نقول اللي عايز الجنة هياخد الإيه؟ واللي بيعبد للذات يقول ده في الرحمة. طب ما الفرق بين الجنة والرحمة؟ قال لك الجنة مخلوقة لله فهي باقية بإبقاء الله لها، ولكن الرحمة باقية ببقاء الله. ولكن الرحمة باقية ببقاء الله، فديك باقية بإبقاء الله وقد يفنيها، إنما دي باقية ببقاء الله. يبقى ده ضمان كافي ولا لا؟ يبقى اللي عايزه علشان كده يقول له انت في الرحمة، ودوك يقول له انت في الايه؟ انت في. ولذلك مش قلنا ان فيه جنة من الجنان اسمها عليين ليس فيها شيء من المتع اللي هي لا لحم طير ولا فكهة، ما فيش فيها الا ان ترى الله. وما دمت انا لا اكل عن جوع في الآخرة يبقى انهي احسن بقى، اتمتع بالنعمة ولا بالمنعم؟ ففي رحمة الله. شوف كمان الدقة الأدائية، في رحمة الله أدي ظرفية، في الرحمة كأن الرحمة إيه؟ مكتنفاهم محيطة بهم كده، مظروفون في الرحمة، مش الرحمة مساهم، لا مظروفون في الرحمة. طيب وبعدين قال هم فيها خالدون، بقى في الرحمة وقال هم فيها إيه؟ خالدون. أكد فيها تانية ظرفية كمان، قال لك إيوة لأن فيه رحمة يدخل فيها ثم يطمئننا على أنها لا تنزع منا، ففيها الثانية للخلود وفيها الأولى للدخول. فيها الأولى لإيه؟ للدخول، وفيه الثانية للإيه؟ للخلود. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها، أدي ظرف تاني أهو، خالدون. تلك آيات الله حججه براهينه جزاءاته، اللي كفر اسود وجهه واللي آمن بيض ايه وجهه. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، لأن الذي يجعل إنسانا لا يخبر بغير الحق يبقى هيخبر بغير الحق ليه؟ لازم عنده داعي بيخبر بغير الحق، لأن الحق يتعبه فبيخبر بغير الحق. إنما قولوا لي بقى أي حاجة ممكن تتعب الخالق يبقى لازم ما يقولش إلا الحق. ايه اللي خارج عن ملكه ولا الايه؟ ابدا، لازم هيقوله بالايه؟ بالحق. ثم بعد ذلك جاء بعد كلمة الحق يقول ايه؟ وما الله يريد ظلما للعباد. الله، طب بالحق كلام عال قوي، ما دام بالحق يبقى ما فيش ظلم. يقوم يقول لك الظلم ده منع من جهة الله على خلقه، انما جابها زي ما جاب آية وما ربك بظلام للعبيد، نفى الظلم عن نفسه، إنما هو لا يريد الظلم على إطلاقه من نفسه ومنكم، لا يريد الظلم. الظلم ده هيجي إزاي؟ أما قال لك الظلم ده مظهره ما يأتي. أولا تأخذ إنسانا بغير جرم، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ تعاقب إنسانا فوق الجرم، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ لا تعطي إنسانا مستوى إحسانه، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ اللي بيظلم ده بيعمل إيه؟ قال لك لأنه يريد أن يعود الأمر بالنفع له، إن كان عايز ياخد بلا جرم بده يشفي حقد وغل في نفسه، بيحقق لنفسه نفع إنه يشفي نفسه من إيه؟ بالغل، أو يدفع عنه ضر لأنه خايف ده بيهدده في أي مصلحة من المصالح هو يعلم انحرافه فيها، يوم يقول لك نتويه نعتقله نحطه في السجن مثلا. الله، يبقى إذن لا يمكن أن يذهب واحد عن الحق إلى الظلم إلا وهو يريد إيه؟ يحقق منفعة يدفع ضرر. طب قول لي بقى، ربنا يحقق منفعة إيه من خلقه ولا يدفع ضرر إيه من خلقه؟ لا يمكن. وبعد ذلك يقول وما الله يريد، أنا أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال لك والظالم من البشر جاهل. ليه؟ لأنه قوى من ظلمه ولم يضعف. قوى من ظلمه ولم يضعف. إزاي؟ أنت بتظلم عشان تضعفه قدامك، تقول له أنت قابل بعيد، لأنك قويته على نفسك. ليه؟ قال لك ولله المثل الأعلى، إحنا كلنا عيال الله، هنتنقل شوية كده ونشوف عيالنا. الواحد لما يكون عنده عيال وجيه ولد واحد من العيال ظلم واحد تاني أخوه، قلب الوالد يكون مع من؟ مع المظلوم. قلب الوالد يكون مع مين؟ ويقعد يترضاه ويقعد يجيب له. يبقى دوكها عمل ايه فيه؟ ضره ضررا يناسب طفولته، ولكن ده اعطاه نفعا يناسب قوة والده. يبقى جاهل ولا مش جاهل؟ طيب حينما دام احنا جميعا عيال الله، حين يرى الحق سبحانه وتعالى واحدا من خلقه يعتدي ويظلم واحد من خلقه، يبقى في حضن مين؟ يبقى في حضن ربنا. يبقى قواه ولا ما قواهش؟ يبقى الظالم غبي ولا مش غبي؟ يبقى غبي. الظالم غبي، لانه لو كان ظالم، لو انه كان ذكيا لضن على عدوه بان يظلمه. لو كان عاقل يظن على عدوه انه ايه، يقول لك انا اظلمه، ده ما يستاهلش ان اظلمه. الله، ليه؟ لانه هيديله حاجه كبيره قوي، هيخلفه حضن ربنا مباشره. يبقى الظالم غبي ولا مش غبي؟ وبعد ذلك من الممكن ان تظلم عشان تحقق نفع عاجل، انما اصلك انت ما انتش انت فاهم نفسك انك انت شردت ممن خلق. يقول له لا، انت ما شردتش ممن خلق، انت شردت ممن خلق ودنيت نفسك كده وعملت الحكاية، إنما ممن خلق لا. لأنه بيقول إحنا قلنا على زمان أيام القيوم ولا تأخذه سنة ولا إيه، كأنه بيطمننا بيقول يا عبادي ناموا أنتم ملء جفونكم لأن ربكم ما بينامش. الله، تبقى المسألة إيه؟ تبقى المسألة ما شردش بقى منا، يبقى شرد، يبقى غباء ولا مش غباء؟ يبقى الظالم غبي ولا لا؟ غبي. وما الله يريد ظلما للعالمين، وما دام الظلم لا ينشأ إلا عن إرادة النفعية بغير حق أو إرادة الضرر للغير بغير جرم فالله غني عن هذه. ولذلك راح مأكده، قال لهم لا، ده لله ما في السماوات وما في الأرض، كل حاجة بتاعته لله ما في السماوات وإيه وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. لاحظوا أن القرآن مرة يقول ترجع الأمور وإليه ترجعون، ومرة يقول وإليه إيه ترجعون. ترجعون دي لها معنى، وترجعون لها معنى، وترجع الأمور لها معنى، وترجع الأمور لها إيه. أم قال لك لأن المؤمن يتهافت إلى أن يصل إلى الآخرة لأن مقدم أعمال طيبة، فكأنه هو اللي إيه بده يجري ليه. انما الكافر والعاصي يعمل ايه؟ يعترس زي ما بيقولوا، ما هوش عايز يروح للحكايه دي. نقوم نقول له المساله مش ترجع انت بقى، ده انت ترجع بقى. ولذلك شوف التعبير القراني، يوم يدعون الى نار جهنم دعا، زي ما يجي الشاويش يمسك الولد المجرم كده من قفاه، اهي ده الدع، الدع انه يمسكه كده من قفاه ويروح ايه عملك. يوم يدعون الى نار جهنم ايه الى. يبقى ترجع ديا علشان اللي خايف من ترجع، معقول اللي رايح لنعيم هو اللي يرجع؟ لو كان حر كده اقول لك ده انا عايز اروح، انما بقى اللي سبته تقيل ماذا يصنع؟ يقول لك ده بالعافيه ده يروح. والى الله ترجع الامور، ومتى خرجت منه حتى ترجع اليه؟ طب ما الامور كلها مع ربنا. قال لك لا، افهم. طيب، حين خلق الله الدنيا خلقها بقهر تسخيري لنفع الإنسان، وجعل فيها أشياء بالأسباب. إن فعلت السبب تأخذ المسبب. إحنا قلنا الشمس بتطلع علينا جميعا ولا لا؟ هل ربنا قال لها الضوء بتاعك والدفء والحرارة اجعليه للمؤمن، ولا بياخدوا الكافر راقب؟ تسخيريات. والهواء بيمر على ده ويسيب ده، والمية، والأرض اللي بيزرعها بيزرعها كافر ولا مؤمن؟ إن أحسن الأسباب ياخد، وما أحسن ما ياخدش. الله. يبقى إذن فيه أشياء تسخيرية، وهي التي لا تدخل في إيه؟ في طاقة الإنسان. وأشياء سببية، إن عملت السبب يجي لك الإيه؟ المسبب. وقد يجعل الله الأسباب للمؤمن يمكن في يد الكافر، يصح ولا ما يصح؟ يبقى لما ربنا يملك بعض الخلق بعض الأشياء، أو يملك بعض الخلق أسباب الخلق، هو صحيح قيوم ومسيطر على الجميع، إنما مديلهم لهم الأسباب والمسببات. لكن في الآخرة ما فيش لا أسباب ولا مسببات، يبقى الأمر يرجع إلى كن منه وحده. ولذلك اقرأوا جيدا، لمن الملك اليوم؟ فكأن كان هناك في الدنيا ملك، ناس يملكوا، يملكوا أسباب، وناس يملكوا عبيد، وناس يملكوا أرض، وناس يملكوا مش عارف إيه، ممكن لأنها دنيا الأسباب. إنما في الآخرة ما فيش كلام منه، لمن الإيه؟ يبقى هي بدأت منة منه خلاص، ورجعت منة إليه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الإيه؟ القاهر. وإلا فاللي معتز بالسببية يقول له طب خليك في السببية، اللي معتز بالقوة كأنها سبب للحركة نقول له احتفظ بقوتك إن كنت شاطر، اللي معتز بالملك نقول له احتفظ بالإيه؟ بالملك. كل واحد لو عنده سببية في حاجة تقول له إيه؟ احتفظ به. ما دام ما تقدرش تحتفظ به يبقى مردها لمين؟ مردها وإن كان في ظاهر الأمر هي إيه؟ هي لك أنت الآن، لكن في الآخرة لله كلها ترجع إليه. يبقى بدأت به ورجعت إيه؟ ورجعت إليه. وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخيرية دي لها مواصفات. فإن أحببتم أن تعلم خيريتكم للناس يبقى هي الخيرية وعناصرها. تعملوا إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن الإيه؟ عن المنكر، وتؤمنون بالله. فإن تخلف عنصر من هذه العناصر انحلت عنكم الخيرية. يبقى الخيرية مش لكم كده، لا، الخيرية لكم بإيه؟ بأشياء: أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. لما تسمع كلمة معروف ومنكر تقوم تجد ان اللفظ موضوع في المعنى الصح. المعروف هو ما يتعرف الناس عليه ويتفاخرون به ويسرني ان يعرف عني، والمنكر اللي ما يحبش حد يعرفه. فكأن مظاهر الخير كل واحد يحب تعرف عنه ولا لا، ومظاهر الشر ينكرها كده. يبقى إذن مظاهر الخير حتى عند المنحرف محمودة ولا مش محمودة، والمنكر حتى الحرامي، الحرامي نفسه لما يقعد كده ويحدث في ناس ما يعرفوش يقولوا ده في الواد ولد فلان سرق، يقول أخي علي الله ينعله البعيد. الله، أمر منكر حتى وإن كان إيه؟ هو اللي بيعمله، هو اللي بيعمله. فالمعروف والمنكر أمر بيقول لك الفطرة السليمة تأتي للأمور الخيرة وتبقى إيه؟ متعارف عليها، وللأمور التانية تبقى إيه؟ منكرة، الكل إيه؟ ينكرها حتى من يفعلها. هنا يجب تؤمنون بالله في الآخر، أمر بمعروف ونهي عن منكر وتؤمنون بالله. أم قال لك من الجائز أن يوجد إنسان عنده إنسانية وإريحية ويأمر بمعروف وينهى عن منكر ويبني مستشفيات ويعمل خير وصدقات ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، إنما من زاوية نفسه الإنسانية لا من زاوية منهج الله. يقول له الكلام ده يبقى كله حابط، الكلام ده كله إيه؟ يبقى لا يعترف بشيء إلا في إطار إيمانك بالله. ولذلك ما تظنش ان الجماعه اللي يقعدوا يعملوا خير وبتاع ويقعدوا بقى يعملوا دلوقتي. نقول له طيب انت كنت بتعمل الله في بالك ولا كنت بتعمل علشان الشهامه والانسانيه والمركز والجاه والسمعه؟ مش عملت كده وقد قيل ولا ما قيلش؟ انت هنا خلصنا، ما ضيعناش عملك، فعلت ليقال وقد ايه وقد قيل، انما احنا هنا ربنا هيدي في الاخره للي كان في باله ربنا ساعه عمله. ولذلك ومن احسن قولا ايه ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. انا بعمل كده لاني مسلم، مش بعمل كده لان متمدن او لان شيوعي او لان وجودي او لا لا لا لا. ولم صنعت الخير مهما صنعت، فخيانه القمه في الالوهيه تفسد كل ايه كل عمل. واللي عملت من اجله يديك، اللي عملت من اجله يديك. يبقى اذا هنا ايه؟ امر بالمعروف، نهي عن المنكر، ايمان بالله. ما الذي يجعلهم لا يؤمنون بالله وان عملوا معروفا؟ ام قال لك حرصهم على الجاه الزائف. لما جاء الاسلام ظن اهل الجاه في الديانات التي عاصرت الاسلام، وجاء الاسلام ليهيمن عليها، ظنوا انه سيسلبهم الايه الجاه، ويسلبهم السلطه، ويسلبهم المكانه، ويسلبهم المنافع اللي كانت بتايه، لانهم كانوا بيبيعوا في الجنه. طيب يبقى لما يجي الاسلام يعمل كده خافوا على ما ايه، على مراكزهم وعلى جاههم وعلى ما ياتي من الخير. فربنا قالهم اغبياء برضه، ولو امن اهل الكتاب برضه لكان خيرا لهم. كانت تظل لهم ايه جه، وتظل لهم ايه، وحيبقوا يؤتوا اجرهم مرتين، اجر في الدنيا واجر فين؟ اجر في الايه، في الاخره. نعم. ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهل معنى ذلك ان اهل الكتاب ما امنوش؟ قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لهم تاريخا حقيقيا، بقول منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. هو كان القياس كده بالمعنى كده، ان يجي ايه المؤمنون يجي ايه كافرون، انما كلمه فاسقون دي جايه لمعنى. المقابله كانت تيجي ايه، منهم المؤمنون واكثرهم ايه كافرون، انما اصل مين اللي بيتكلم ده ربنا بقى. ما بيجيبش المسائل كده على طرف السمام كده على لا، انت لو بشر هتقول كده، انما كمنه هو اله ما يقولش كده، لان لا معنى جايه تاني. لان فيه فرق بين ان تكفر وليس عندك مقدمات الايمان وادلته، وان تكفر وانت عندك مقدمات الايمان، وانت قاري التوراه وقاريين الانجيل وشايفين كل حاجه عشان ايمان بالمين. يبقى انت فسخت حتى عن الكفر، يعني انت فاسق حتى في كفرك، فاسق حتى في الكفر فاسق، لان كان مقتضى هذا انك انت عندك البشارات وعندك الاشياء دي والى اخره، كان يجب انك تعمل ايه؟ تبقى ما انتش كافر عادي، ده انت فاسق حتى في الايه، حتى في الكفر. منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. ما دام منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون، طب المؤمن يعمل ايه وهو الفاسق؟ سيتربص الفاسقون وهم الاكثريه في اليهوديه والنصرانيه بالاقليه، لان معنى اكثرهم يبقى دوكم اقليه، يبقى ما دام دول اكثريه ودول اقليه، يبقى الاقليه ايه ينالها من الايه الاذى والضرر، فاراد الله ان يطمئنهم، يطمئن الاقليه من ايه، من اضرار الاكثريه بهم، فقال واطمئنوا، اياكم ان تظنوا انكم اقليه يا اهل الكتاب امنتم زي عبد الله بن سلام، والاكثريه لسه فاسقه هيتعبوكم، بس التعب بتاعهم لكم لن يتجاوز الاذى. طب ايه الاذى وايه الضرر؟ لن يضروكم الا اذى. ما هو الضرر وما هو الاذى؟ الحدث الذي يؤلم ساعة وقعه ثم ينتهي يبقى ده اسمه أذى. الضرر أذى يؤلم وقت وقعه وتكون له آثار إيه؟ يعني مثلا ألم خفيف كده ضربناه للولد، الإيلام ساعة إيه؟
2: ساعة وقعه.
1: إنما ألم جامد أو لحد ما عمل كدمات وعمل هنا تورم وعمل جرح وعمل مش عارف، يبقى ده اسمه إيه؟
2: ضرر.
1: يبقى الأذى ساعة يباشر الفعل يبقى ده القلب. وقد يكون بكلمة ما حصلش بها ايه بقلب. يستهزئ به الفاسق يستهزئ بالذي ايه بالذي آمن، ينطق أمام الذي آمن بكلمة الكفر أو الفجر، دي مش هيبقى لها ضرر في ايه في ذاته. قال لهم لن يضروكم، اطمئنوا في أنهم لن يضروكم إلا ايه إلا إن كان الأذى وهو الشيء الذي لا أثر له باقي ضرر، إن كان ده ضرر هو بس اللي هيحصل. الله زي ما يقول ايه لا يسمعون فيها ايه لغوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله، طب وهي سلاما سلاما دي لغو، ده على فرض انك هتعتبر ان قيلا سلاما سلاما لغ هو ده اللي حي ايه، وهي ليست لغوة. يبقى لا لا لن يضروكم الا اذى، ان اعتبرتم الاذى العارض الذي لا يترك اثرا ايه ضررا، مع انه لا يعتبر ايه لا يعتبر ضررا. لن يضروكم الا ايه كلمة تقال، استهزاء، غمز بالعين، لمز، كل الحاجات دي، تمثيل بحركة يعني كيد المسلم، يجيب سيرة الكفر، يجيب كلمة عهر وفجر من اللي ما وافقش عليها الدين، هذه كل اللي يقدروا عليه بس، إنما غير كده ما يملكوش إنهم إيه يضروكم. وبعد ذلك نأتي لنجد أن واقع الأمر مع الدعوة المحمدية ومع جنود سيدنا رسول الله مشي على هذا المنوال، يعني أطلقها الله كلمة في لن يضروكم إلا أذى، ثم وقعت الوقائع بينهم فثبت أنهم لم يضروهم إلا أذى، وليست كلمة قيلت كده وبعد ذلك الرصيد الواقع يغيره. انظر إلى ما حدث لبني قينقاع، ولما حدث لبني قريظة، ولما حدث لبني النضير، ولما حدث ليهود خيبر، هل ضروا إلا أذى؟ لما قالوا له لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما أغرارا لا علم لهم بالحرب فانتصرت عليهم، إذا أنت حاربتنا ستعلم من الرجال. كلام هجس لسان. وبعدين إيه اللي حصل؟ شوف أهم بنوا إيه، قينقاع وبنوا النضير وبنوا قريظة مش كده، ويهود إيه، ويهود خيبر، إيه اللي حدث لهم؟ لن يضروكم إلا إيه إلا أذى. وبعد ذلك قال فإن أرادوا أن يرتفعوا عن الأذى إلى الضرر الحقيقي فلن يمكنوا، فلن إيه؟ وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إن أرادوا أن يصعدوها عن الأذى شوية يعملوا إيه؟ يولوكم الأدبار، يعني انهزموا قدامكم. وإن يقاتلوكم، إحنا نعرف حاجة اسمها الشرط وحاجة اسمها الإيه؟ الجواب مش كده، وان زي ما بيقولوا ده تلامز عارفين حرف شرط وبتجزم الايه الفعل ولا لا، وبتجزم الفعل، وان كان الفعل من الافعال الخمسه بتعمل ايه، بتحذف النون مش كده، يبقى ان يقاتلوكم ماشيه ولا مش ماشيه، يبقى فعل شرط ومحذوف بحذف النون. طيب على الاول يولوكم الادبار، اصلها يولونا، لكن لما كانت جواب شرط وجواب الشرط مجزوم حذف الايه حذف النون، يبقى كلام سليم كده ولا لا؟ يبقى إن وشرطها إيه؟ يقاتلوكم، وجوابها إيه؟ يولوكم. سليمة ولا مش سليمة؟ الجملة يا ابنائي سليمة. فإذا ما عطفت تعطف بالرفع ولا بالجازم؟ ثم لا ينصروا، كان الأصول يقول ثم لا إيه؟ ثم لا إيه؟ لا ينصروا، لكن ربنا اللي بيتكلم قال ثم لا ينصرون، أني عينك يا رغم وجود المعطوف عليه مجزوم. شيء عجيب اسمها دي ايه، دي كسرة اعرابية تخلي الذهن يتنبه الى ان اللي بيتكلم ربنا، وكان المفروض ان ما تجيش نون هنا، فكيف جاءت النون؟ شوف الذهن عمل ايه، يقف بقى هنا الوقف، يقوم يقول لك طيب كده بالله لا هنفرض ان يقاتل

0: طيب يولوكم الأدبار جواب للشرط في إن يقاتلوكم، إنما ده علة عدم النصر مش القتال، ده الكفر. فكأن الشرط هنا مختلف، كأن الشرط هنا إيه؟ ثم لا ينصرون، تطمين على أن ذلك لن يكون في بداية عهدكم بهذا، بل قضية ستظل أبد الآبدين. فإن رأيتم نصرا لهم فاعلموا أنكم دخلتم معهم على غير منهج الله. ما هو يجي واحد يقول لك يا أخي هو اليهود ينتصروا علينا إزاي وإحنا مؤمنين، يقول له يا سلام، بقى دلوقتي عرفت أنك مؤمنين ومسلمين، طب قول لي أنت عندك إيه من الإسلام وعندك إيه من الإيمان وعندك، قول لنا كده بقى، تحسب نفسك على ربنا دلوقتي؟ أدخلت فيها بمعركة الإسلامية؟ طب وهتحاسبني ليه بقى؟ انت تحاسبني لما تكون جندي ليه، انما انت ما انتش جندي، لانه قال وان جندنا لهم الايه، فاذا لم يغلب يبقى تاكدوا انكم لستم جنودا لله.
1: والى لقاء اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
3: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
4: In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful, and we have sent down to you the book explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri wa talummu biha sha'ati wa tuslihu biha ghaibi وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري

0: ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سلام الله عليكم. وقديما قال الشاعر: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، ومن ذا الذي تصفو له الحياة، مع أن الزواج سكن ومودة ورحمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. ولكن ربما ينقلب هذا السكن إلى نكد ومرارة، وتنقلب المودة إلى جحيم، وتنقلب الرحمة إلى مظلمة، فمن يدري؟ وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. وقديما قال أخ كريم: ننام على هم فنصح على هم، ننام على هم ونصح على هم. فما دام الأمر ذلك كذلك، فقد تتعكر الحياة فتصبح عروس اليوم مطلقة الغد نتيجة الخلافات. وقد يتعرض البيت الآمن للريح السموم وتعصف به الحسرات. ولذا يقول الحق تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهم. موضوع ندوتنا لهذا اليوم عن علاج الخلافات الزوجية. للحديث حول هذا الموضوع استضفنا باسمكم الدكتور علي محمد الصوة، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، والدكتور كمال رشيد المدير العام للمدارس العمرية. فأهلا وسهلا بالأخوين الكريمين. يا سيدي، كما سمعتم الموضوع علاج يعني محدد الخلافات الزوجية التي تقع في البيوت وما أكثرها، فنريد أن نعطي للأخ كيف تقع هذه المشكلات، ونركز على قضية الحل، فلعل الناس يستجيبون لهذا. نبدأ بالدكتور كمال. نظرة الإسلام للأسرة يا دكتور، ما دمنا نريد أن ندخل على موضوع الخلافات الزوجية، إذن هناك أسرة، هناك بيت، نعم، ولماذا الزواج؟
1: تقع الأسرة في موقع متوسط بين الفرد المسلم في المجتمع المسلم وبين الجماعة المسلمة أو المجتمع المسلم ككل. تبدأ الأسرة باثنين وتنتهي بأسرة متكاملة فيها أطفال ينمون ويترعرعون ثم يتوزعون، وهكذا تكون سنة الحياة. أما لماذا الزواج، فهو سنة من سنن الله سبحانه، حيث لا تستقيم الحياة إلا بالزواج. يكون الزواج ابتداء لحاجة بيولوجية ولإشباع فطرة أو غريزة أوجدها الله في الإنسان ليقبل على الزواج، لأن الزواج بدون هذا الحافز أو هذا الدافع أو هذا المثير هو مجموعة واجبات وتكليفات قد ينأل عنها الإنسان وقد يتردد في مشروع اسمه الزواج. لكن هذه الغريزة وهذا الحافز الذي أوجده الله في الإنسان يدفعه لتحقيق هذا المشروع الناجح النامي المتكامل مع ما يلحقه من تبعات المستقبل. فبين الفرد وبين المجتمع تقع الأسرة. وإذا صح اختيار الزوج لزوجه، وكلمة زوج هي مشتركة للمذكر والمؤنث،
0: إذا صح يا آدم اسكن أنت وزوجك
1: الجنة، إذا صح هذا الاختيار فمعنى ذلك أن الأسرة قد صحت. وإذا صحت الأسرة وسلمت وبرئت من العيوب والأخطاء فقد صح المجتمع. فهي حلقات متداخلة، عندنا الفرد وعندنا الأسرة وبالتالي عندنا المجتمع. فلا يمكن القفز والتجاوز لنقول فرد صالح يتشكل عنه مجتمع صالح، هذا الفرد الصالح سينخرط في أسرة أو سيكون عنصرا من عناصر تكوين هذه الأسرة. هذا يعني لماذا
0: دكتور علي الزواج؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تفضل.
2: الحمد لله وأصلي وأسلم على أفضل خلق الله. يعني أنا فقط أضيف إضافة يسيرة على الكلام الطيب الذي ذكره الأستاذ كمال حفظه الله. الإضافة هي الأسرة حتى من مسماها تشكل درعا ووقاية لأفرادها، وبالتالي فهي يعني بمثابة الحضن الذي ينشأ في هذا الجمع الذي تكون من رجل فامرأة ثم بعد ذلك تكاثر. ثم طبعا هناك الأسرة الممتدة والضيقة إلى آخره تشكل حضنا يعني دافئا ووقاية تقي أفرادها لتنشأ هذه الأسرة نشأة سوية صالحة تشكل وحدة في بناء اجتماعي سليم وهو المجتمع الصالح. ليس معنى ذلك أن الأسرة يعني أفرادها ملائكة، وإنما هم بشر، وسأعرض لهم بعد ذلك من العوارض التي تثير نزاعا وتثير خلافات. وذلك الشريعة الإسلامية عندما يعني تحدثت عن هذا الخلاف على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم ما يؤول إليه أمره أو ما يحدث منه وما ينعكس من تصرفات تؤدي إلى بلبلة للعلاقات. كل ابن آدم خطاء كما قال
0: الحديث
2: التوابون. يعني هذا ينبغي أن ندخل إليه ونحن نتصور أننا لسنا ملائكة حتى لو كنا مسلمين، لأنه الخطابات القرآنية في مسألة الخلافات في مسألة حلولها كل هذه الخطابات موجهة بدءا موجهة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، خيرة الفئات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: الجيل القرآني الفريد هذا.
2: نعم، وموجه لكل فرد مسلم، حتى ما دائما نفترض أن احنا يعني مثاليين إلى درجة، لا، نحن بشر يقع منا الخلاف وإلى آخره، نتصور هذا الأمر في داخل الأسرة. لكن الشيء الطيب هو أنه لا يستفحل هذا الخلاف حتى يهدم الوحدة الأساسية في بناء المجتمع، وإنما أن نتوقع هذا الخلاف ونعالجه بقدر الممكن ونخرج بعد ذلك بأسرة معافاة سليمة الجملة.
0: يا سيدي بارك الله فيك. يا دكتور علي، ما دام هناك يعني زوج وهناك زوجة، لابد أن يقع الخلاف وأن تقع المشكلة، هيك سيدي؟
2: نعم.
0: ووقع في يعني مجتمعات نظيفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وحل المشاكل، وفي زمن الخلفاء الراشدين. طيب، ما عوامل هذا الخلاف؟
2: هي عوامل متعددة.
0: نعم.
2: تحصل هذه العوامل قد تكون داخلية في داخل البيت، وقد تكون من خارجية، مؤثرات نعم. خارجية من خارج الأسرة ذاتها. يعني في تقديري أنا العوامل، من العوامل الداخلية نذكر بعضها إن شاء الله تعالى. من العوامل الداخلية أنه الأسرة بدل لا تراعي حدود الله سبحانه وتعالى في داخلها في بناء العلاقات، لأن
0: نعم.
2: الأسرة كما ذكر الأستاذ كمال هي حقوق وواجبات، هي تكاليف. فإذا لم يراعي كل واحد حق الآخر وحده في حقه أيضا حتى ما يتجاوز ويتعسف في هذا الحق، يستحكم الهوى حينئذ.
0: نعم.
2: الهوى قد يكون غضب، يبرز في صيغة غضب، أو قد يكون الهوى في صيغة تحقيق مطالب ليست له، لأنه الغضب هوى، والتناول ما ليس لك أيضا هوى، هو دافع الهوى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المسألة فقال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض.
0: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه.
2: الهوى الحقيقة أحد العوامل الرئيسية التي تجعل أو تدفع بالإنسان إلى التجاوز، فيصبح الحلال عنده
0: حرام،
2: ما يستطيع أن يصل إليه، وهذا فيه قد يكون عدوان. ولذلك ربنا قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله.
0: الهوى يعني سواء كان عند الزوجة
2: على الجهتين.
0: نعم.
2: يعني لا أقصد
0: أم الرجل.
2: طبعا نحن نتكلم عن خلافات بين الاثنين. ليس مطلوبا هذا الأمر من الزوجة
0: يعني
2: وحدها أو
0: لا نريد أن نتعصب للرجل ولا نتعصب للمرأة.
2: كلاهما نعم. كلاهما في يعني في متناول خطاب الشارع.
0: نعم.
2: يعني ما في واحد بعيد عن خطاب الشارع، كلاهما في متناول خطاب الشارع. فقد يكون الهوى الحقيقة حاملا لأحد الطرفين على أن يتجاوز حده أو حقه وهذا بيؤدي إلى عامل التوتر والنزاع، فإما أن يتسلط أحد الطرفين على الآخر ويغتصب، وهذا لا يريح الطرف الثاني، يبقى في قلق وينفس هذا القلق في يعني في تصرفات ليست صحيحة تؤثر على علاقة الزوجين وتحدث نوعا من التنازع، وإذا سكت عليه قد يكبر مثل المرض اللي يكون في داخل الإنسان إذا سكت عليه يكبر، وهذا نوع من أنواع الأمراض التي تصيب الأسرة.
0: نعم. وماذا أيضا عن أعوام
1: يعني الدكتور كمال؟ تفضل فيه الدكتور علي، الهوى يعني وعدم التزام بالحدود والحقوق والواجبات، لكن يعني هنالك افتراض آخر قد يكون جهلا بحقوق الواجبات نفسه، بما ذكر القرآن الكريم بما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قد يكون جهل أحدهما بالشرع وبالدين والحقوق والواجبات لكليهما قد يكون هو السبب. يعني ومما علمنا وسمعنا إلى آخره في هذا الحياة أن خلافات وقعت لأن الرجل يفترض أن له حقا على الزوجة في القضية الفلانية ويتبين أنه ليس له الحق، والعكس صحيح. فالجهل يعني يؤدي إلى الوقوع في الخطأ.
0: نعم.
1: وليت يعني كلا الزوجين يدرك ما له وما عليهم حقوق وواجبات في فترة حتى ربما يعني أمكن تسبق الزواج حتى يكون الأمر على بين. أمر آخر الوقاية، يعني الإسلام يعني لم يبدأ بالقضية في هذه بعد الزواج، يعني تم الزواج ثم نفترض وقوع أخطاء وخلافات ومشاحنات وتعالوا نعالج، وهنالك في وقاية يعني قبل أن يكون هذا الخطأ.
0: والله دكتور كمال يعني هو قبل الوقاية تريد أن نقول شيء، حتى إن جيت لفترة الخطبة يعني قد يأتي الرجل ويبالغ لها في الكلام أو الشاب إنه أنا صاحب كذا وصاحب كذا وصاحب كذا، شيخ يعني كأنه
1: دخل في الكذب.
0: أيوة، فدخل. الآن ما موقف الإسلام إذا جاء لها وقال إن أبي من كبار التجار وعندي كذا وعندي كذا؟ شيك يا دكتور علي، يقولون هذا الأمر الشباب، فإذا جاءت وانتقلت إلى بيت الزوجية
1: تقع المفاجأة،
0: لم تجد شيئا.
1: هذه يعني في معيار أيوة في
0: دكتور
1: الإسلام
0: كمال.
1: يعني المعيار في الإسلام في الزواج إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الإسلام يضع المعيار الحقيقي والمقياس الصحيح للنجاح الأسرة مستقبلا هو التقوى والصلاة. وهنالك حديث آخر، تنكح المرأة لأربع، لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الثلاثة الأولى عوامل مساعدة ومزينة للحياة، لكن الأساس الدائم الثابت الذي لا ينفد ولا ينتهي هو ذات الدين، ذات الدين التي تحفظ زوجها في غيبته وفي حضوره، تحفظه في نفسها وتحفظه في ماله وتحفظه في غيبته وفي أسرته. هذه يعني
2: يمنعها دينها من التجاوز.
1: نعم، هذا شيء من الوقاية يسبق الزواج. حتى اختيار الزوج يعني لا يقوم في الإسلام على الاستحسان والنظرة العجلة إلى آخره، هنالك معايير أدق وأعمق وأدوم. واعتبر الزواج ليس حقا للزوجين فقط، بل هو حق للطفل، تخيروا لنطفكم فإن العرق
0: دسات.
1: فمن حق الابن مستقبلا أن تكون له الأم الجيدة النسب الصالحة كريمة الخلق والأب كذلك، فالتخير قضية تثبت، وهذا يعني ينسب هذا الحق ليس إلى الزوجين فقط بل ينسب إلى الأبناء مستقبلا.
0: يا اسمح دكتور علي،
2: بس في قضية الصلاح الحقيقة فيها إشكالية عند الناس. بعض الناس يظن أنه إذا جاء شخص ملتحيا عليه زي إسلامي يصلي يصوم أحيانا أنه خلص حقق الصلاح. لا، هي الحقيقة هذا جانب من الصلاح، لكن في جانب آخر هي المعاملة مع الناس، معاملة مع الزوجة والمعاملة مع المجتمع. فقد يرسب، قد ينجح في صلاته في هذا الجانب، لكن صلاته لا تنهى عن الحرام، لا تنهاه عن أذى الآخرين، لا تنهاه عن تجاوز الحد الشرعي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين المعاملة. الدين حسن الخلق، الحياة من الإيمان. نلاحظ أن هذه الجوانب هي يعني الصلاح ليست مسألة مرتبطة بجانب عبادي سلوكي بسيط ساذج، وإنما مرتبطة بحركة، حركة الإنسان وفعل وعلاقات وتعامل. فإنه هذا أحيانا بيجيك الشخص وتشوفه صالح وكذا، وبعدين لما بتقف على الاحتكاك بيطلع بخيل مثلا في تعامل، وهي أحد العوامل اللي احنا
0: بنشيرها. ولذلك الرجل الذي جاء إلى يعني عند سيدنا عمر يشتغل له، فقال عاملته بالدينار والدرهم،
2: أيوة نعم،
0: جاورته، سافرت معه، فوجد انه ولا وحدي، فيقال ان عمر ضربه بالدره.
1: سيدنا بلال ذهب ليأخذ لاخيه،
0: نعم،
1: ذكر للقوم صفات اخيه، قال انه سيء الخلق. سيء هنا ليس بالمعنى المألوف هنا، نعم، سيء الخلق، يعني بلغه اليوم انه عصبي المزاج،
0: عصبي
1: يعني سريع الغضب،
2: نعم.
1: فذكر،
2: نعم،
1: هذه الصفه للناس الذين ذهبوا،
2: وللرسول صلى الله عليه وسلم اللي جاءوا خاطبه،
1: نعم،
2: عرض في المرأة، قالت له ما رأيك في فلان؟ قال لها رجل لا يضع العصا عن عاتقه. في له تأويلين،
1: من من
2: أو أنه يضرب.
0: لا سيدي، أما
1: أمران مذمومان،
0: لا، أما قضية يعني فلان هذا ورد في الحديث، والمقصود بها أنه كثير الأصفار وكثير التجارة، فلان يعني هذا
1: لا يستقر في بيته، أيوة، ولا يؤدي
0: من كنايات العرب،
1: ولا يؤدي حقوق.
2: جميل،
0: نعم،
2: في الحالة الثانية مؤثرات على الحياة الزوجية.
0: هو يعني اللي حدث مناسب في قضية الحديث في رمضان الفائت في مدينة، حضرت الحديث لأحد العلماء فقال إنه ذكر هذا الحديث، فكان يضربها وكان مش عارف إيه زوجته الأولى وكذا، ولذلك الرسول قال عنه. فمسكنا الرجل على جنب بعد ما انتهى الحديث، فقلنا له اتق الله، هذا رجل أولا مسلم ولا يعمل هذا. أما لا يضع العصا، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلان كثير الترحال، لكن من كنايات العرب فلان لا يضع عصا الترحال، لأن العرب المعروف في الجاهلية إذا كان يسافر كان يتخذ العصا معه يعني حماية له وما إلى ذلك.
1: ومعنى ذلك هذه أنه لن يستطيع أن يؤدي الحكومة.
0: أيوة طبعاً،
2: أيوة هو هذا المقصود.
0: وينبغي أن
2: ومع ذلك ومع ذلك أورد العلماء في كتب الحديث في التفسير،
0: نعم،
2: أوردوا المعنى الآخر، هم رجحوا المعنى الذي ذكرت وهو، نعم، الكناية، لكن في ناس حملوها على الحقيقة أنه لا يضع العصا، أنه بيضرب نساء، وهذا يستصحب من واقع علاقات يضرب وما، نعم، يكون عند زوجات أخرى ذكروه.
1: هذا من سيستيره في خطبته
2: مثلاً، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركز على جانب سلوكي، إنه هذه صفة عشان لما تنزل هي لهالميدان تبقى عارفة إيش اللي حاصل. وبل عرض أبو سفيان، اسم أبو سفيان،
0: نعم،
2: وأشارت المرأة، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه
0: بخيل
2: شحيح،
0: صحيح،
2: يعني في عنده
0: نسيح، يعني هند قالت له، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هند زوج أبي سفيان، فقالت عندما عملية المبايعة،
2: نعم نعم،
0: فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح،
2: نعم،
0: فقال خذي ما يكفيك يعني
2: وبنيك
0: وبنيك، خذي معها الأبناء، أما إن زدت على ذلك بصير عملية
2: سرقة. نعم، فالمقصود أنه أشار إلى جوانب،
0: نعم،
2: من عوامل عدم الاستقرار، لأنه ما حد ما في امرأة، نعم، ترضى أن يكون، نعم، زوجها بها بها بها بمثل
1: يعني، نعم، من حق المخطوبة وأهل المخطوبة على الخاطب أو،
0: نعم،
1: من جاء ليخطب أن يذكر بعض الصفات سواء كانت حسنة أو سيئة حتى يكون الطرف الآخر على بينة، لا تتكشف الأمور فيما بعد.
0: نعم،
2: نعم، هذه مشكلة.
1: نعم، طيب، يعني ما أشار إليه الدكتور علي من الصلاة والعبادة، هذا تصلنا في جانب العبادات، علاقة بين العبد وربه، وقد لا يعني وقد لا تنعكس أو لا تنداح على سعادة الأسرة.
0: صحيح.
1: يعني وكم من عابد ومصلي إلى آخره وكان سيء خلق مع زوجه.
0: الحديث الشريف اللي ذكره الدكتور كمال إنه لا تنكح، ثم قال في النهاية تربت يداه، نريد أن يعرف الأخ المشاهد ماذا نقص صلى الله عليه وسلم بتربت يداه.
2: تربت يداك هو نوع من أنواع يعني إن لم تفعل ذلك
0: الدعاء،
2: كانوا
0: يعني
2: بيدعوا عليه تلتصق يداك،
0: إن لم تفعل ذلك
2: إن لم تفعل ذلك فالتصقت يداك بالتراب، أي افتقرت يعني،
0: نعم،
2: كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة العلماء قالوا من تزوج المرأة لمالها فقد نكح المال، ومن تزوج المرأة لجم، فإذا ذهب المال خلاص ذهب الزواج، ومن نكح المرأة لجمالها فالجمال بيذوى،
1: الأمور طارئة يعني
2: طارئة يذوى، وكذلك
0: يعني أول مولود ثاني مولود يذهب الجمال
2: يذوى فقد نكح لكن لكن الدين
1: ثابت
2: ديار ثابت،
0: نعم
2: ديار قيمي
0: ايضا. نعم، من العوامل،
1: من العوامل يعني عدم التكافؤ، وذكر هذا الكلام، ويكاد يكون من حق المرأة أن تختار من هو كفء لها. من التكافؤ قد يكون تكافؤ في مستوى المعيشة والمال، وقد يكون تكافؤ في العلم، وقد يكون تكافؤ في النسب،
0: الحياة يعني الاجتماعية،
1: يعني التكافؤ، لأنه يعني قد لا يكون الحكمة أن تنتقل المرأة أو البنت من بيت بمواصفات معينة إلى بيت آخر جديد والفرق بينهما كبير، إلا إذا ارتضت هي ذلك باختيارها وكانت على بينة من أمرها. وما أشرت إليه عنصر التضخيم والكذب في مرحلة الخطبة، في كل الحالات هذه مآلها ونتيجتها الفشل. والصدق والمصارحة
0: عروس اليوم مطلقة الغد،
1: نعم، والمصارحة في هذا الجانب أفضل وأجدى وأنفع للطرفين.
2: والله إني أوجه الطلبة عندي في الجامعة إلى هذه المسألة، لأنه الخاطب يتصنع حتى في زيه وينتقي الكلمات، أنه عاوز يتكلم ينتقي من قاموس، ماذا يأتي القاموس بكلمات لطيفة رقيقة تستجذب الفتاة، وهي كذلك نفس الشيء
0: مجتمع لسان العرب.
2: هذا التصنع بعد الزواج، بعدين نصطدم بالحقيقة، ينتهي الأمر الحقيقة إلى إلى إلى حالة من تكذيب أحدهم الآخر، يعني يرى الآخر صورة عن الثاني ثم يجدها معاكسة تماما.
1: إذا نعم. يجلي لنا يعني موضوع التكافؤ، يعني
0: نعم نعم،
1: إلى أي قدر يأخذ الإنسان الإسلام بموضوع التكافؤ.
2: التكافؤ الحقيقة الفقهاء يجعلون، بعض الفقهاء بل جمهور الفقهاء يجعلوا شرط، والتكافؤ معيار اجتماعي، والمقصود يعني ليس شرطا شرعيا إنما هو معيار اجتماعي. هذا المعيار الاجتماعي الفقهاء ينظرون إلى مقصد الزواج، مقصد الزواج الديمومة، أي عامل سيؤثر على هذه الديمومة بيجعلوه في البداية ينبغي أن يكون. فإذا كان المجتمع وضع لنفسه أو وصل إلى درجات معينة وسيؤثر هذا الوضع على الحياة الزوجية المستقبلية بيجعلوه شرط. إمام أبو حنيفة عند الشافعية عند المالكية يجعلونه شرطا التكافؤ، يعني لازم يكون بينهم تكافؤ، وبخاصة في جانب الرجل بالنسبة للمرأة. المرأة بارتباطها بهذا الرجل ورضاه بها لا يؤثر، يعني هذا الفرق قد لا يؤثر لأنه هو بيده الخيار في مثل المسألة. لكن الذي يعاب أكثر ما يعاب هي أن المرأة إذا انعكست، يعني فتزوجت شخصا آخر دونها
0: أقل منها
2: كفاءة.
0: طيب يا دكتور علي، ما ورد في القرآن الكريم: فلما قضى زيد منها وطرا، قضية زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها مع زيد بن حارثة، هل يدخل في عنصر يعني التفاوت هذا؟
2: من البداية قلت أنا ليس شرطا شرعيا.
0: أيوة.
2: وهو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم بعض الأعراف التي كانت تضع حاجزا، نعم، لأنه هذا بعض الأعراف في عصرنا هذا،
0: لهذا كان الزواج
2: طبعا، نعم، لهذا كان الزواج، لأن بعض الأعراف إذا تمسكت بهذا الجانب قد يؤدي إلى العنوسة.
0: نعم،
2: هذا موجود في بعض مناطق في عالمنا العربي، انه السبب انه انا ما بزوج بنتي لانه هذا ليس فقط لانه معيار اجتماعي، يعني غنى، نعم، او نسب،
1: نعم، هو الحال اذا ارتضت هي خلاص،
2: اذا رضيت هي،
1: إذا بس ارتضت مع وجود فارق.
0: لا انا اريد يعني القصه التي ذكرت في القران الكريم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهدم يعني او
0: عاده في الجاهليه، كان
2: عاده كان يعني، نعم، حكم الجاهليه اراد ان يبطله الاسلام.
0: ممتاز. هو
2: هذه المساله
0: الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اراد، فجاء بها يعني كانت هذه القصة، لكن هي رفض زينب رضي الله تعالى عنها.
2: نعم،
0: رفض زينب كان عملية
2: من البداية. لما زينب رفضته وانتهى الزواج وإلى الطلاق في النهاية،
0: يعني لهذا الأمر نظرت زينب ولا في أمر آخر؟
2: لم تجد استقرارها في قراءة سيرة زيد رضي الله تعالى عنه ومع زوجته، لم تعش الحياة، لم تكن سعيدة في حياتها، لم تكن سعيدة.
1: ولكن الاستقراء
2: عفوا، بس يقول معنى عدم لم تكن سعيدة مش معنى كانت تهضم حقه.
0: لا لا لا، ما سيدي كان هو من باب يعني الإكرام لها، وأنها قبلت عندما دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الزواج بزيد، يعني هذا الأمر أكرمها الله سبحانه وتعالى بأن أبدلها خيرا منه، أنه كان زوجة سيدنا الرسول وسيدنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، لأنه قبل، مع أنه هو أبدى اعتراض في الأمر وعلل هذا الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول أمره. فما كان منه إلا أن يسمع فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن جعل اسمه في القرآن عبادة نتعبد به. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولذلك هو الصحابي الوحيد اللي ذكر اسمه في القرآن الكريم
2: رضي الله.
0: نعم. أيوة ماذا تريد أن يعني تقول سيدي أبا بلال؟
1: بارك الله فيك. التكافؤ يعني هل يختلف من مجتمع إلى مجتمع من بيئة إلى بيئة؟ أي تكافؤ ذاك الذي نعم. كان والتكافؤ هنا ما مجتمعنا ما الذي نعني بالتكافؤ؟ هل هو تكافؤ
0: المال
1: والاقتصاد
0: والجاه
1: في العلم والتعليم والشهادات أم ماذا؟
2: يعني هو يختلف قطعا ما دام صار معيار اجتماعي.
1: ربما الآن يعني مقياس العلم والشهادات هو الآن معيار التكافؤ
2: في مجتمع ما.
0: لا سيدي هذا الآن يعني آخر شيء ما تنظر إليه الفتاة. الآن تقول مشاكل أو مشكلات كثيرة حدثت. نحن كنا يعني نسكن في قصر، البابا يسكن في قصر، الماما يسكن في قصر، وأن جئت إلى غرفة وخشة صغيرة سكنت فيها برضو. هذا
1: ما أريد.
0: الفتاة لا تنظر إلى قضية العلم لو كان
1: بعد المال.
0: نعم
2: هذا يختلف من منطقة لمنطقة ومن بيئة لبيئة. في ناس ينظروا إلى أنت من عشيرة إيش.
0: نعم
2: ما بيزوجوا لأنه ليس من عشيرة توازي العشيرة، مع أنه قد يكون وضعه المادي جيد ووضعه العلمي جيد والآخر.
0: نعم نعم.
2: ومع ذلك في بعض المناطق، لا أقول إحنا نتكلم عن عالم إسلامي.
0: نعم،
2: لا نتكلم عن
1: بيئة محددة. لكن هو المقياس المادة وعدم التكافؤ المادي يعني ذكرت في القرآن الكريم وأشير إليها، يكون فقراء يغنيهم الله من فضله.
0: نعم. ما هي الوقاية الضوابط التي وضعها الإسلام لهذا الأمر؟ يعني لابد أن تكون هناك ضوابط.
2: لذلك ركز
0: وقاية.
2: هو أشار الأستاذ كمال إلى قضية إنه هذا العرف بجانب المرأة، لذلك هي بيدها أن تتنازل عنه، وعندئذ ينبغي أن تفوت القضايا والفوارق هذه وترقى بدينها، فتصبر بعد ذلك حتى على هذا الفارق، فيكون صبرها ثوابا وعبادة عند الله، وعندئذ تعايش زوجها وتنتهي المسألة على هذا النحو. هي قضية اجتماعية.
0: تفسيد هو لو عاد الناس للإسلام للحياة الإسلامية
2: دين.
0: كثير من المشكلات تحل.
2: الدين تظفر بذات الدين، تظفر بذات الدين. وهو أن يكون ذا الدين أيضا. نعم.
1: وإذا كان الاحتكام إلى الإسلام والدين وإذا اعتبرنا موضوع الزواج موضوع عبادي يتقرب بها إلى الله، فكثير من المشاكل مشكلات تحل يعني سواء عند الرجل أو عند المرأة. لكن أن يكون هذا في نصب عيني الرجل أو المرأة، أن لا يغيب في مع زحمة الأحداث وزحمة يعني من المشاكل عنصر المفاخرة والمباهاة. تريد أن تكون مثل فلان ومثل صديقتها.
0: نعم.
1: مثل زواج زميلها.
0: هذا عنصر يعني كثير عند النساء.
1: هذا في نعم. هذا إذا كان عنصر التقوى موجود وتريد أن تبني زوجا وتحرص على أطفالها ولا تهدم بيتها وتخربه بيدها، هذه الأمور يعني تصغر وتهون.
2: نعم.
1: لكن إذا ركبت رأسها ورأت أن قضية الزواج قضية سهلة يعني جرد قلم أو رسم لها شكوى بسيطة وينتهي الموضوع، هذا يجرئها على أمر خطير.
0: سيدي سنعود إلى لتتمة هذا الموضوع إن شاء الله في ندوة أخرى. نشكر الدكتور علي محمد الصوة أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، والدكتور كمال رشيد المدير العام للمدارس العمرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.

0: الإسلام سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون كيو كاي راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم من نشر الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.
1: يا أيها العالم، يا أيها العالم، يا أيها العالم، صمتا واسمعا

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 30 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والخامس عشر من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا لنحكي عن المال، الإقرار الضريبي في أستراليا، كيف تتجنب الأخطاء وتستفيد من الخصومات القانونية. كامبرا، تراجع معدلات الهجرة إلى أستراليا بنحو 45% عن ذروتها بعد الجائحة. كامبرا، بين حماس الأبناء وقلق الأهل، آراء الجالية العربية حول المعسكرات المدرسية في أستراليا. ومن العناوين العالمية، القاهرة، هل تسقط مرونة حماس زريعة السلاح أم يصر الاحتلال على البقاء في غزة؟ الحوثيون يدرسون رسوم الحوثيين المحتملة، هل يضيف باب المندب علاوة مخاطرة جديدة؟ الكيان الصهيوني، إرهاب المستوطنين وسياسات نتنياهو تحذيرات من انهيار الكيان الصهيوني من الداخل. جنوب لبنان، زوتر الغربية، عودة إلى بيوت وذكريات مدمرة. لبنان، صور أقمار صناعية تكشف دمارا واسعا يمتد بين زوتر الشرقية والغربية. تحالف أمريكي سعودي، تحالف أمريكي سعودي يخطط لمصفاة نفط بخمس مليارات دولار خارج هرمز. فلسطين المحتلة نابلس، إلى أين يتجه الوضع الميداني في الضفة الغربية؟ خبراء يجيبون. مجندة صهيونية تنشر تفاخر بالتنكيل، مجندة صهيونية تنشر صورة مع أسير مقيد وتضطر لحذفها. الجيش الصهيوني يعلن لأول مرة منذ وقف إطلاق النار، الكيان الصهيوني يتهم حزب الله باستهداف جرافة. وكالة رويترز تنقل، رويترز تقول الحوثيون يدرسون فرض رسوم في باب المندب والصين تنسق لمرور ناقلاتها. الضفة الغربية، 11 بؤرة خلال ثلاثة أيام، كيف تتحول خيام المستوطنين بالضفة لواقع دائم؟ واشنطن، رجل أعمال لبناني يستضيف نتنياهو على العشاء بواشنطن، فما القصة؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات أمريكية سعودية في العراق ضد ميليشيات موالية لإيران. الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات أمريكية جديدة على ناقلات نفط وشبكة مرتبطة بمضيق هرمز. إسبانيا، حرائق الغابة تواصل زحفها وتهدد بلدات جديدة في إسبانيا. الولايات المتحدة الأمريكية، متظاهرون يحتجون على زيارة نتنياهو لواشنطن في محيط البيت الأبيض. الولايات المتحدة الأمريكية، سنضرب بقوة، ترامب يتوعد إيران بدرس قاس بعد هجوم الأردن. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، يؤكد الخبراء أن موسم الإقرار الضريبي في أستراليا لم يعد مجرد إجراء سنوي لتسوية الالتزامات الضريبية، بل فرصة لإعادة تنظيم الشؤون المالية والاستفادة من الخصومات التي يتيحها القانون في ظل التغيرات الضريبية الأخيرة وتوسع مكتب الضرائب الأسترالي في استخدام البيانات الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كامبرا، أظهر تقرير جديد أن صافي الهجرة الخارجية إلى أستراليا انخفض بنحو 45% مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلها بعد جائحة كوفيد-19، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن تأثير الهجرة على أزمة الإسكان والبنية التحتية. أن صافي الهجرة سيدا، وأوضح تقرير صادر عن لجنة التنمية الاقتصادية الأسترالية، تراجع من 555,800 شخص في سبتمبر أيلول 2023 إلى نحو 300,000 شخص، أي بانخفاض يزيد على 250,000 مهاجر. كما تشير توقعات الخزانة الفيدرالية إلى أن الرقم سيتراجع إلى 225,000 بحلول السنة المالية 2027-2028. كامبرا، تعد الرحلات والمعسكرات المدرسية جزءاً أساسياً من الحياة المدرسية في أستراليا، وبحسب دراسة لجامعة كامبرا، فإن ما يقارب مليوني طالب أسترالي يشاركون في المخيمات المدرسية سنوياً، وهو ما يمثل نحو نصف سكان الطلاب في سن الدراسة. فماذا تقول الجالية العربية حول هذا النشاط؟ هل يؤيدون أم يعارضون قضاء أبنائهم لأيام خارج المنزل في أنشطة تحت إشراف المدرسة؟ أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. القاهرة: تتجه الأنظار مجددا نحو العاصمة المصرية القاهرة مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة تجمع الفصائل الفلسطينية والوسطاء لبحث آليات الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، استنادا إلى خريطة الطريق التي طرحها المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف. الحوثيون يدرسون. يدرس الحوثيون فرض رسوم على معظم السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وفق ما نقلت رويترز عن مصادر إقليمية وصفتها بالمطلعة ولم تسميها، لكنها لم تحدد قيمة الرسوم أو موعد تطبيقها. ولا تكمن خطورة احتمال فرض جماعة الحوثي رسوما على السفن المارة عبر مضيق باب المندب في قيمة لم تحدد بعد، بل في تحويل أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية إلى ممر مشروط بالدفع والهوية السياسية في وقت تعاني فيه حركة النفط عبر مضيق هرمز اضطرابا حادا. الكيان الصهيوني: في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تقديم نفسه على أنه الضامن الأول لأمن الكيان الصهيوني، تتزايد الانتقادات الموجهة إليه من الداخل والخارج وسط تحذيرات من أن سياساته تجاه الفلسطينيين لم تعد تهدد فرص السلام فحسب، بل أصبحت تمثل تحديا لاستقرار الكيان الصهيوني ذاته. جنوب لبنان: في حارة العباسية ببلدة زوتر الغربية بقضاء النبطية جنوب لبنان، لم يجد عباس بيته كما تركه قبل الحرب. الباب الذي كان يفتح على مساحة خاصة بالعائلة صار مدخلا إلى مكان يحمل آثار وجود عسكري صهيوني دام أسابيعها، وجدران التي كانت تحفظ تفاصيل الحياة اليومية تحولت إلى شواهد على إقامة جنود اتخذوا من المنزل موقعا لهم. لبنان: أظهرت صور أقمار صناعية عالية الجودة ملتقطة بواسطة إيرباص وجوجل إيرث حجم الدمار في بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية في جنوب لبنان في أعقاب العمليات العسكرية الصهيونية في البلدتين. وتكشف الصور الملتقطة يوم 20 يوليو تموز الجاري عن دمار واسع في البلدتين الواقعتين في قضاء النبطية، إذ تظهر مساحات كبيرة من الركام والأراضي المجروفة داخل النسيج العمراني إلى جانب تضرر الطرق واختفاء تجمعات متجاورة من المباني. تحالف أمريكي سعودي: يمضي تحالف أمريكي سعودي في اختيار موقع لإقامة مصفات نفط وممر لتصدير الطاقة باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار خارج مضيق هرمز، في مشروع يراهن على الوصول المباشر إلى طرق الشحن الدولية وتقليل تعرض صادرات الخليج لإضرابات الممر المائي الذي تأثر بالحرب مع إيران. فلسطين المحتلة نابلس: حذر خبراء فلسطينيون من عواقب التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية، وأرجعوا ذلك إلى سياسة الحكومة الصهيونية التهويدية وعنف المستوطنين المتفاقم المتعدد الأشكال ضد الفلسطينيين الذي يهدف إلى طرد المواطنين من أرضهم والاستيلاء عليها، وتحدثوا عن خيارات لمواجهة هذا التصعيد. مجندة صهيونية تنشر: تحولت صورة نشرتها مجندة صهيونية عبر حسابها على منصة إنستغرام إلى موجة غضب وانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت فيها برفقة مجندة أخرى وبينهما أسير فلسطيني مقيد اليدين ومعصوب العينين في مشهد وصفه متابعون ونشطاء بأنه يوثق التفاخر باحتجاز الأسرى والتنكيل بهم. الجيش الصهيوني يعلن: أعلن الجيش الصهيوني الأربعاء فتح تحقيق في استهداف آلية هندسية عسكرية تابعة له في جنوب لبنان، بحادثة قال إن التقديرات الأولية تشير إلى أنها نفذت بواسطة طائرة مسيرة أطلقها حزب الله. وقالت هيئة البث الصهيونية أن آلية هندسية للجيش تعرضت مساء الثلاثاء لهجوم في منطقة علي الطاهر شمال قلعة الشقيف، مما أدى إلى تضررها من دون وقوع إصابات. وكالة رويترز تنقل: نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية مطلعة أن جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر في خطوة قد تضيف أعباء جديدة على حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وقالت المصادر لرويترز إن الجماعة تبحث آلية لفرض رسوم على معظم السفن المارة عبر مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويشكل ممرا حيويا للتجارة العالمية وشحنات الطاقة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الضفة الغربية: تكشف موجة البؤر الاستيطانية التي أقامها مستوطنون صهيونيون في الضفة الغربية خلال الأيام التي أعقبت أحداث بلدة تل جنوب غرب نابلس على نمط متكرر بات يحكم التمدد الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. استتحول الأحداث الميدانية والتوترات الأمنية إلى فرص لتوسيع السيطرة على الأرض وفرض وقائع جديدة تبدأ بخيمة أو كرفان فوق تلة وتنتهي في كثير من الحالات إلى مستوطنة قائمة تحظى بالحماية العسكرية والبنية التحتية والدعم الرسمي الصهيوني. واشنطن. أثار كشف صحفي صهيوني عن مأدبة عشاء أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن جمعت رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ورجل الأعمال اللبناني أنطون الصحناوي عاصفة من الجدل والغضب في الأوساط اللبنانية وعلى منصات التواصل الاجتماعي وسط تباين في القراءات حول خلفيات اللقاء ودلالاته السياسية والدولية في وقت تتجه فيه الأنظار إلى نتائج لقاء نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملفات التي يناقشها الجانبان. الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الماضية. وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان أمس أن الضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية وضربت أهدافا تابعة للميليشيات الموجودة على أراضي العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في السعودية. الولايات المتحدة الأمريكية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت 8 ناقلات نفط و10 شركات بينها 6 كيانات تتخذ من الصين وهونغ كونغ مقارا لها ضمن مساعي واشنطن لتشديد الضغط على صادرات الطاقة الإيرانية وشبكات الشحن والتأمين المرتبطة بها. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفك التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس إن العقوبات تشمل شركتين إيرانيتين تتهمهما واشنطن بالمشاركة في منظومة تأمين بحري مدعومة من الحرس الثوري إلى جانب 8 شركات تمتلك أو تدير ناقلات حملت النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية. إسبانيا. فرضت السلطات الإسبانية قيودا مشددة على حركة المرور في محيط بلدة سيبريروس التابعة لإقليم أفيلا غرب العاصمة مدريد وأغلقت الطرق الواصلة إليها بسبب اقتراب النيران من محاور المرور واستمرار عمليات مكافحة حرائق الغابات وشملت عمليات الإجلاء وأوامر ملازمة المنازل. حتى الآن 90,000 شخص في 47 بلدية في منطقة مدريد وطليطلة. الولايات المتحدة الأمريكية. رصد مراسل الجزيرة إيهاب العبسي مظاهرة لجماعة ناتوري كارتا اليهودية في محيط البيت الأبيض رفضا لزيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لواشنطن واحتجاجا على السياسات الصهيونية. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بتوجيه ضربات قوية ضد إيران مؤكدا أن الولايات المتحدة بصدد تلقين طهران درسا قاسيا على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن. وفي تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز وصف ترامب المجموعات المسلحة الموالية لإيران بأنها سرطان العالم مشددا على أن العمليات العسكرية الأخيرة ضد هذه المجموعات في العراق تمت بالتنسيق المباشر مع الحكومة العراقية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا أستراليا قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبك في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا. لنحكي عن المال الإقرار الضريبي في أستراليا كيف تتجنب الأخطاء وتستفيد من الخصومات القانونية. كيمبرا. تراجع معدلات الهجرة إلى أستراليا بنحو 45% عن ذروتها بعد الجائحة. كيمبرا. بين حماس الأبناء وقلق الأهل آراء الجالية العربية حول المعسكرات المدرسية في أستراليا. ومن العناوين العالمية القاهرة. هل تسقط مرونة حماس زريعة السلاح أم يصر الاحتلال على البقاء في غزة؟ الحوثيون يدرسون. رسوم الحوثيين المحتملة هل يضيف باب المندب علامة مخاطرة جديدة؟ الكيان الصهيوني. إرهاب المستوطنين وسياسات نتنياهو تحذيرات من انهيار الكيان الصهيوني من الداخل. جنوب لبنان. زوتر الغربية عودة إلى بيوت وذكريات مدمرة. لبنان. صور أقمار صناعية تكشف دمارا واسعا يمتد بين زوتر الشرقية والغربية. تحالف أمريكي سعودي. تحالف أمريكي سعودي يخطط لمصفات نفط ب5 مليارات دولار خارج هرمز. فلسطين المحتلة نابلس. إلى أين يتجه الوضع الميداني في الضفة الغربية؟ خبراء يجيبون. مجندة صهيونية تنشر تفاخر بالتنكيل. مجندة صهيونية تنشر صورة مع أسير مقيد وتضطر لحذفها. الجيش الصهيوني يعلن لأول مرة منذ وقف إطلاق النار الكيان الصهيوني يتهم حزب الله باستهداف جرافة. وكالة رويترز تنقل: رويترز تقول الحوثيون يدرسون فرض رسوم في باب المندب والصين تنسق لمرور ناقلاتها. الضفة الغربية: 11 بؤرة خلال 3 أيام، كيف تتحول خيام المستوطنين بالضفة لواقع دائم؟ واشنطن: رجل أعمال لبناني يستضيف نتنياهو على العشاء بواشنطن، فما القصة؟ الولايات المتحدة الأمريكية: ضربات أمريكية سعودية في العراق ضد ميليشيا موالية لإيران. الولايات المتحدة الأمريكية: عقوبات أمريكية جديدة على ناقلات نفط وشبكة مرتبطة بمضيق هرمز. إسبانيا: حرائق الغابات تواصل زحفها وتهدد بلدات جديدة في إسبانيا. الولايات المتحدة الأمريكية: متظاهرون يحتجون على زيارة نتنياهو لواشنطن في محيط البيت الأبيض. الولايات المتحدة الأمريكية: سنضرب بقوة، ترامب يتوعد إيران بدرس قاس بعد هجوم الأردن. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 5 درجات. غدا الجمعة طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 7 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 12:02، يرفع الأذان العصر تمام 2:55، يرفع الأذان المغرب تمام 5:17، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:36. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، راح نتكلم عن أخلاق المسلم. أيوة، أخلاق المسلم. نبتدي طلب واحد من الصالحين من خادم عنده إنه يجيب له المية عشان يتوضأ. فالخادم جاب المية، والمية كانت سخنة قوي، فوقع من إيد الخادم على الرجل. فقال له الراجل هو غاضب: حرقتني، وكان عاوز إنه يعاقبه. فقال له الخادم: يا معلم الخير ومؤدب الناس، ارجع إلى ما قال الله تعالى. وقال الراجل الصالح: وماذا قال تعالى؟ الخادم قال: لقد قال تعالى: والكاظمين الغيظ. الراجل قال: قظمت غيظي، روحت الغضب. الخادم قال له: والعافين عن الناس. الراجل قال له: عفوت عنك. والخادم قال له: والله يحب المحسنين. وقال له الراجل: انت حر لوجه الله. شايفين اخلاق المسلم؟ والقرآن حكلنا، القرآن الكريم حكلنا مثال رائع في قصة نبي الله يوسف عليه السلام مع أخواته، بعد ما حسدوه. ليه؟ عشان أبوه بيحبه كتير، ورموه في البئر عشان يتخلصوا منه. وبتمر الأيام، وربنا يهب ليوسف عليه السلام الملك والحكم، ويبقى له القوة والسلطان بعد ما صار وزير لملك مصر. وجوله أخواته ودخلوا عليه بيطلبوا منه الحبوب والأكل للقوم بتوعهم، وما عرفوهوش في بداية الأمر، لكن يوسف عرفهم وما كشف لهمش عن نفسه، وترددوا عليه أكتر من مرة. وفي النهاية عرفهم يوسف بنفسه، وافتكر اللي عملوه معاه، وخافوا إنه يبطش بيهم، إنه يجازيهم ينتقم منهم للي عملوه فيه وهو صغير، لكنه قابلهم بالعفو الحسن والصفح الجميل، وقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم في ظل شجرة، وإذ برجل من الكفار يهجم عليه وهو ماسك بسيفه وبصحيه، ويقول له: يا محمد، مين اللي حيمنعك مني؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ثبات وهدوء: الله الله. واضطرب الراجل وبقى يترعش، ووقع السيف من ايده. فمسك النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال للراجل: مين يمنعك مني دلوقتي؟ فقال الراجل: كن خير آخذ. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. متفق عليه. امرأة يهودية حطت السم في شاة مشوية وجت بيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقدمتها له وهو وأصحابه على سبيل الهدية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيردش الهدية، لكن الله سبحانه عصم نبيه وحماه وأخبره بالحقيقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يجيبوا اليهودية دي ويسألها: أنت عملت كده ليه؟ فقالت له: كنت عاوزة أقتلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك علي. وأراد الصحابة أنه يقتلوها، وقالوا: ما نقتلهاش، خلينا نقتلها. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا، وعفى عنها. وفي يوم أراد معن
بن زائدة إنه يقتل مجموعة من الأسرى كانوا عنده. فقال له واحد منهم: إحنا الأسرة بتوعك وجعانين وعطشانين، فما تجمعش علينا الجوع والعطش والقتل. فقال لهم معن فقال معن اطعموهم، جيبوا لهم أكل وشرب. فلما أكلوا وشربوا قال واحد منهم: إحنا أكلنا وشربنا وبقينا زي ضيوفك، وإيه يا ترى أنت تفعل بضيوفك؟ بتعمل إيه فيهم لو كانوا ضيوفك؟ قال لهم: عفيت عنكم. إيه هو العفو؟ العفو يا أحبابي هو التجاوز عن الذنب والخطأ وترك العقاب عليه. عفو الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بيعفو عن ذنوب التائبين وبيغفر لهم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. عفو الرسول صلى الله عليه وسلم. بتحكي السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليه، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، متفق عليه. وقد قيل للنبي: ادعو على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يا الله يا الله. ويتجلى عفو الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف عشان يدعو أهلها للإسلام، لكن أهلها رفضوا دعوته وسلطوا عليه صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم بيؤذوه صلى الله عليه وسلم، بقوا يضربوه بالحجارة ويؤذوه هو ورفيقه زيد بن حارثة، ويرموهم بالحجارة حتى نزل الدم من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام ومعاه ملك الجبال، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هدم الجبال على هؤلاء المشركين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وقال لملك الجبال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، متفق عليه. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا، أعد صلى الله عليه وسلم في المسجد والمشركون ببصوله وقلوبهم بتترعش خايفين أنه ينتقم منهم أو ياخد بالثأر قصاص عما عملوا فيه وبأصحابه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل

الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور ما شاء. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه. وليعلم المسلم إنه بعفو لما بيعفو راح يكتسب العزة من الله وراح يحترمه الكل ويرجع له المسيء معتذر. يقول تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.

مالك الملك العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعنوان لو تعودي يا أمي، لو تعودي يا أمي، حدث جميل في الأسرة لما ربنا يبارك للأزواج ويرزقهم البنون والبنات، الأم بتفرح وبتتحرك جواها مشاعر غريبة جميلة جدا، بتبص لفلذات أكبدها بيكبروا، وبتحاول قد ما تقدر حتى تجسد حلمها فيهم، فهي هي زي الفرخة على بيضها، بتحضنهم وبتعشق الأرض اللي بيمشوا عليها. يا ريت الأولاد يعرفوا ده. بتمر السنين والأطفال بينعموا بدفء وحنان، بيحسدهم عليه اللي هم فاقدينه وهم في غفلة من أمرهم، بيكتروا طلباتهم وبعيطوا في صغرهم، ولما بيكبروا هم بيغتاضوا. أيوة، بتغاضوا الأم. الأم اللي هي حيط الصد للأب الجائر، بل إن هي كمان بتنال اللي بتناله من السب والشتم، بل وضرب من جوزها، حتى بتتقاسموا مع أولادها وأولاده، بل أحيانا هي وحدها اللي بينوب عنهم، بيأكلوا ولا تاكلش، بيلبسوا ولا بتلبس، بيتدفقوا وهي بتبرد، بيناموا وهي بتبقى صحية طوال الليل. وبتسهر الليل من المرض على حساب صحتها. أسفي لما بيتجوز الأبناء دول وبينسوا اللي وضع، بينسوا من وضع الله الجنة تحت رجليها، ما بيسألوش عنها ولا عن أحوالها، وبيعيشوا حياتهم وبينسوا وجودها ولا بيتناسوا. وفجأة ترحل، ودي هي سنة الحياة، فراغ موحش وظلمة شديدة في البيت اللي تربوا فيه، البيت الدافئ ده بيبقى بارد موحش رغم انه ملان بالناس، اساسه غاب ودفئه راح. الاب وحده زي اليتيم بيدور عن سنده، بيدور على يد حنينه ومحبه بتوكله لقمة حلوة سخنة بكل حب واحترام ووقار. والأبناء كل واحد بعيد عن حياة التاني، بغيب عن إخوانه بدل الأيام أشهر وسنوات، وتتفكك العيلة لأن حلقة الربط غابت. مين مننا بينكر حنان قدمته له غاليته من غير ثمن؟ مين مننا بيقوم بواجبه اتجاه أمه على أكمل وجه؟ مين مننا بيتقبل فقدانه لأغلى من في الوجود؟

إذن بر أمك وأبوك طبعا قبل فوات الأوان، خدوا بالكم من أمهاتكم قبل فوات الأوان، قبل الندم. لو ترجع يا أمي

أحلى دواء. إيه هو يا ترى أحلى دواء؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التأثيرات الدوائية بتتميز بخواص مسكنة تبعث في النفس الطمأنينة والراحة، وبتطرد الهم والحزن، وبتبعد القلق والتوتر. دواعي الاستعمال: يستعمل هذا الدواء عند إحساسك بالظلم والقهر والغم والحزن، وبيفيد في حالات الإحباط واليأس، ويستعمل كمان لتخفيف الآلام الناتجة عن أذى الناس وكل منغصات الحياة ومتاعبها، وفي الحالات المصاحبة لضيق الصدر. موانع الاستعمال: قد يمنع البعض من استخدام هذا الدواء بسبب الجهل أو الغفلة، كما تؤثر كثرة الذنوب والمعاصي فتحول دون استخدام هذا الدواء أو كمال الفايدة منه. طريقة الاستعمال: واظب على استخدام الدواء بكرة وعشية. الاحتياطات: من الأفضل إنك تكون متوضئ ومستقبل القبلة وخاشع القلب. التأثيرات الدوائية: الدواء ده مستحضر، ما بيجيبش إلا خير، هو شافي حتما وما لهش أي تأثيرات سلبية مطلقا. ففي حال زيادة الجرعة بتزيد الفايدة. افتكر ما تقطعش مدة العلاج من تلقاء نفسك، كرر صرف الدواء من غير وصفة طبية. ابعت الدواء ده لكل اللي بتعرفه وسيبه في متناول أيدي الكل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، الصبر في آيات القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. سورة البقرة. ومن الصبر: فاصبر إن العاقبة للمتقين، في سورة هود. وفي سورة هود أيضا: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي سورة الرعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ومن سورة النحل عن الصبر: الذين صبروا على ربهم يتوكلون. سورة العنكبوت. وسورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله. ومن سورة الكهف عن الصبر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ومن سورة مريم عن الصبر: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وأيضا عن الصبر في سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها،